0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا من فوائد الابتلاء رفع الدرجات، ومن فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، ومن فوائد الابتلاء اكتشاف معادن الناس وحقيقة نفوسهم. يقول الفضيل رحمه الله تعالى: الناس ما داموا في عافية، يعني غير مبتلين، مستورون. الابتلاء يكشف حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر، يترك يعني، لا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لما هزم المؤمنون في أحد، لولا هذه الهزيمة لكان كل الناس مؤمنين، كل انتصارات. فحتى يكتشف الناس حقائقهم يأتي الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: فرصة للانتقام. يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة فيقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر، ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته ويقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه، لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين. احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم، لكنه ما انتقم لنفسه ولا بعث لينتقم. يصعد الملكان على كلمات الرحمة، ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج، يتسلل إلى بيته حيث بناته. لا بد أن دموعهن سالت لمرأى الشحوب في وجهه، ومرأى الدماء تتلألأ في جروحه، فأسرعن لمواساته ومداوات جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين، هنا زفت إليه، وهنا كانت تسامره، وهنا كانت ترضع فاطمة، وهنا كانت تلاعب رقية، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم، وهنا كانت تزين رقية لزفافها. هنا كان الحب، هنا كانت خديجة، فما أطيبها وأطيب ذكراها. أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء، عزاء يغمره في ليلة لا كالليالي حين كان نائما. فإذا بجبريل عليه السلام يأخذه إلى المسجد والناس نيام، يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول، ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن. يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق، ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها، لها حجم قريب من حجم الحصان. يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى. ما سر هذا الشام؟ منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه سينزل، وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي، ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة الاستواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك في المسجد أحداث وصلوات، هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله، صفوف تملأ جنباته، صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه. هناك يكبر فيكبرون، ويقرأ فينصتون، ويركع فيركعون، ويخر ساجدا فيسجدون. ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى.

0: Tire l'heure ici. Tire l'heure ici.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من الأشياء اللي كثير أسمعها خصوصا من هذا الجيل أو هذا الوقت الشباب والشابات يقولوا أمنا تعصب بسرعة، أمنا بسرعة تصرخ، عسى ما نقولها شيء تعصب، إذا في حاجة سألناها عنها أغراض ناقصة أو كذا أو نسأل عن حاجياتنا تعصب. شوفوا الأم ما تعصب من فراغ، الحياة متروسة ضغوطات، كل اللي عليكم تسووه عشان الأم ما تعصب وجربوا هذه الطريقة وشوفوا بعدين إذا عصبت أو إذا تنرفزت أو شيء ما عجبكم من أسلوبها. الأم مستعدة تشتغل شغل البيت كامل حتى لو هي موظفة، مستعدة تمسح البلاط، مستعدة تغسل ليل نهار، مستعدة تسوي كل شيء ليل نهار، لكن تيجي مثلا أنت يا ابني أو يا بنتي تشوفون أمكم قاعدة تنظف، فاجئوها، بوسوا رأسها، تشوفوها مثلا تطبخ تجيبوا لها كلاس ماي، تشوفوها مثلا جالسة توضب السفرة يعطيش العافية، ما تقصرين، والله الحمل عليش ثقيل، الكلمة، شوفوا الكلمة كيف بتغير، تشوفوها مثلا جالسة تنظف الصالة طبوا عليها حضنوها، فاجئوها بحركات بتشوفوا كيف نفسيتها تتغير، ولا والطاقة والحماس عندها للشغل يزيد. حتى لما تكون تروح تنام خلصت شغل البيت تعالوا مسحوا على راسها، وهي قاعدة وهي نايمة بتحس فيكم بتشعر فيكم، مسحوا على راسها، قعدوا معاها، جلسوا سولفوا معاها، والله من غيرش البيت ما أدري إيش بيك، عطوها من الكلام الحلو، حضن، ابتسامة جميلة، تقدير، ما محتاجينكم تشاركوها الشغل، لا عطوها تقدير، حضن، دخلوا عليها بجلاس ماي، والله احنا سوينا لشيء عشان خاطرش، شوفوا كيف النفسية تتغير والأم بيزيد، يعني بيزيد الشغل عندها، مستعدة إيش ما تسوي بتسوي. لكن اطنشوها، كل من يجي اشتغلت ما اشتغلت سيان، كل واحد يروح غرفته ولا على، أكيد تعصب لأن تحس إنه ما في تقدير، تحس إنه ما في إحساس من اللي حواليها. فالنفسية ضروري للأم تكون مية مية بوجودكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمم؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم، قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمم له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أن أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به، لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى، حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك، تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن، ومن يساره أحد الأشياخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال أتأذن في أن يشرب؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله. فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك. تسبح

ويلبج التضاري بذكرك تسال.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، محمد رسول الله، أسيد بن الحضير. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلسا عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الخضير وسعد بن معاذ وكانا سيدي الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلنا قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت. ركز رمحه في الأرض وجلس.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه. فتاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت، فسكنت، وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بطرائفه ونكته، فغمزه رسول الله صلوات الله عليه في خاصرته بيده كأنه يستحسن ما يقول، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. حدث أسيد قائلا: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. فقال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها، فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسل إلي منها عمر، وهو يجرها على الأرض جرة، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000. رحم الله أسيدا وأدخله فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لطيف يا رب العظيم، لطيف يا رب.
1: فلذلك فدع واستقم كما أمرت.
0: الله صل عليه،
2: عليه وسلم.

0: الله صل عليه.
1: وأمرت لأعدل بينكم فلذلك بدع.

0: عليك كلمك
1: الله اكبر
0: الله الله يا استاذ
1: عليك يا حاج السيد اللهم اشرح صدرك
2: وامرت لاعدل بينكم
0: صلي عليه
2: الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا

0: شاء الله يا حسين.
1: اللهم زيدك.
2: فلذلك فدع، فلذلك فدع،
0: صلى عليه.
2: واستقم كما أمرت
0: يا رسول الله حبيب الله.

0: أكبر يا حاج سيد.
1: وأمرت لأعدل بينكم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق.

0: يعقوب
1: اللهم صل عليه صل عليك يا اشرف الخلق يا سيدي يا رسول الله.
2: الله ربنا وربكم،
1: لا اله الا الله.

0: اكبر ولله الحمد.
1: الله يكرمك يا استاذ.
2: الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
1: لا إله إلا الله

0: الملك
1: الله
2: اللهم صل على حضرة النبي
3: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

0: له الأسماء الحسنى
1: الله نزه الله.

يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح

0: وهو العزيز الحكيم
1: حكيم بعلمه والله

0: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وأحبكم في الله أجمعين. بعد سورة الحجرات جاءتنا سورة قاف، وهذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها خطبة الجمعة، يقرأها كلها لما فيها من العبر والعظات وما فيها من التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فالحقيقة عندما سنقرأ أوائل هذه السورة الكريمة سترون أمامكم بالكلمة القرآنية أجمل مناظر الأرض. واليوم يعني عبادة التفكر والتدبر يعني من أعظم العبادات. بين أيدينا الانستغرامات والتويترات وهذه الأجهزة تنقل لنا مناظر من الأرض، من الجبال والأنهار والأشجار والأطيار والأزهار والثمار، فنقول يا سبحان الله، يعني هذه الدنيا الدنيا، فكيف الأخرى؟ كيف الجنة يعني؟ ولا شك أن ما من منظر جميل في الأرض إلا ويذكر بالجنة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قد تكون في أجمل مواقع الأرض بين أشجارها وأنهارها وأطيارها وثمارها، ويأبى الله إلا أن يرسل إليك فيها منغص حتى لا تركن إليها ويتعلق قلبك بالآخرة بالجنة. وهذا مشاهد الحقيقة، يعني اليوم كثير من الناس يروحون منتجعات في العالم من أجمل مواقع الأرض، لكن سبحان الله العظيم يصير لتنغيص. كل إنسان راد تسأله، يعني تقول له أنت الحمد لله على سلامتك، كنت جاي من السفر، ها صار لكم؟ قل يا أخي وإحنا قاعدين نشوي على العشب الأخضر والنهر الأزرق الجدول وخرير المياه، دخل علينا زنبور ودش بين هدوم فلان وقرص الدغة 3 مرات، فصخناه هدومه ويعني ويا دوب طقناه وذبحناه، ويا الله وتورم المكان وتكدروا الربع. يعني هذا القدر اللي نزل بهاللحظة هذه، هذا من قدر الله. يعني هذه الدنيا يصفونها بأنها دار أغيار. شنو يعني دار أغيار؟ يعني لا تثبت على حال، يوم فرح ويوم حزن، يعني فجأة يسحب الله عنك النوم يوم يومين 3 ما تنام، يا الله، فتبدأ تستغيث الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء فيفتح لك من خزائن الأمنة والنعاس. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. كثير من العلماء ومنهم الصحابة، الحروف التي جاءت قبل السور
آمنوا أنها قرآن ولم يعرفوا معناها، وقالوا هذه من المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها. وبعضهم فسر لها تفسير كأن الله يقول ويتحدى خبراء اللغة من العرب اللي نزل القرآن بلسانهم، القرآن مكون من هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد قاف إلى آخره. يلا تفضلوا اعملوا قرآن إن استطعتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أصلا اجتماع الإنس والجن مستحيل، إذن أشد استحالة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله، الحرف فيه معجز، الحركة فوق الحرف إعجاز، الكلمة نفسها إعجاز، الكلمة بجوار الكلمة إعجاز، الآية بجوار الآية إعجاز، السورة بجوار السورة إعجاز، إعجاز في المباني، إعجاز في المعاني. إنه قرآن، هكذا كلام الله لا إله غيره ولا رب سواه. والقرآن المجيد يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه. الله موصوف أنه يتكلم، ويصف هذا القرآن بالمجيد، بالمجيد وحقيقة، يعني كتاب عزيز، كتاب مجيد، كله مجد، ومن تعلمه بشره بالمجد، من حفظه بشره بالسؤدد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل يعني هنا هذه تسمى أداة إضراب، يتعجبون أن منذر، طبعا منذر ومبشر، منذر من عذاب النار، مبشر بالجنة مع الأبرار، يتعجبون أن بعثنا فيهم رسولا منهم معروف عندهم، عاش معهم سنين إلى 40 عام ما تكلم بكلمة من هذا. إذن هذا وحي، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان في حديثه لغتان. مر عليكم هذا؟ لا يمكن. اقرأ الحديث النبوي الشريف واقرأ القرآن الكريم تجد الفرق. هذا المعنى والمبنى من الله، والحديث النبوي الشريف المعنى من الله والمبنى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ليش شيء عجيب؟ هم تعجبوا أن هذا القرآن أخبر بالبعث والنشور، وأن الأموات سيعيدهم الله، الذرات اللي راحت من أجسادهم وانتهت وتلاشت وتطايرت وأكلتها الأرض والديدان، وبقي شيء واحد في الإنسان لا يذوب ولا يتلاشى، شيء واحد، عجب الذنب، بذرتك
أيها الإنسان، يسقيها الله بمطر خاص يوم البعث فينبت الإنسان من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم صلة الأرحام. والعيد من أبرز ما فيه التواصل بين الأقرباء. أيها الإخوة الكرام، بالمصطلح المعاصر بما يسمى بالضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه النسب والجوار. فالأحاديث التي تتعلق بحقوق الجار لا تعد ولا تحصى، والأحاديث التي تتعلق بصلة الأرحام كثيرة جدا، بل إن صلة الأرحام من أبرز الطاعات لله عز وجل. وقد وعد الله على من يفعل هذه الطاعة برزق وفير وعمر مديد، رزق وفير وعمر مديد. لكن الذي يتوهمه بعض الناس من أن صلة الأرحام تعني أن تطرق بابه في العيد، وكم تتمنى أن لا يكون موجوداً، تضع البطاقة وانتهى الأمر. ليست هذه إطلاقاً من صلة الأرحام. الصلة تبدأ باتصال ولو هاتفي، أعلى منا زيارة، أعلى منا تفقد، هذا قريبك أنت أقوى منه، يا أقوى منه أو أغنى منه أو أعلم منه، في بالحياة علم وقوة ومال، إما أنك أغنى منه أو أعلم منه أو أقوى منه. فالقوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يعين الفقير، والعالم يعلم غير العالم. فلمجرد أنك تصل الأرحام، أي أنك بعد الزيارة لا بد من تفقد هؤلاء الأقرباء. يعني اسأله عن صحته، عن أولاده، عن دراستهم، عن أعمالهم، عن معيشتهم، عن أوضاعهم. هذا نوع من الصلة. الآن كشفت نقطة ضعف على الابن، قسط جامعي لا يملك سداده، وأنت غني، لو دفعت عنه هذا القسط، والله الذي لا إله إلا هو أخ كريم يعلم أن له قريبا لا يكون بينه وبينه صلة إطلاقا، أراد أن يطيع الله عز وجل وأن يصل هذا القريب. القريب وضعه المادي جيد، فزار القريب فلم يجده، وضع له بطاقة. القريب دقيق في علاقاته، اتصل به هاتفياً وضرب له موعد وزاره، وجد بيت تحت الأرض شمالي رطب، عنده 5 أولاد، ما قبل هذا الوضع، قال له ابحث عن بيت برقم جيد، وبحث عن بيت والآن ساكن بالبيت، بيت ثالث طابق باتجاه الجنوب، الشمس تدخله في كل أرجائه. قال لي والله ما خطر في بالي إلا أنني وصلت رحمي، لكن هذا الذي وصله إنسان كريم، قريبه يجده في هذا المكان. يعني تصور التعاون والتواصل والتراحم والتناصح، تنصحه، تعينه، تعلمه، تتبنى أحد أولاده، تقدم له بعض المساعدات. الصلة تعني التواصل الاجتماعي. والتواصل المادي والتعاون والمساعدة والبذل، لكن أعلى صلة من صلة الرحم أن تأخذ بيده إلى الله. يعني أنت لك جامع، مرتاح بالجامع، هالقريب بعيد عن الدين، تعال معي يوم الفلاني، سمع درس، مرة ثانية تفقده إلى أن يتابع حضور هذه الدروس، بعد حين حجب زوجته، بعد حين ضبط بيته، بعد حين ترك بعض المعاصي والآثام. أعلى أنواع الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. أقل أنواع الصلة الاتصال ولو هاتفياً. أيام اتصال هاتفي يذكر الأخ بأخيه، لأن إحنا بشكل أو بآخر لو كل واحد تعهد قريب له، لك أقرباء كثر، اختار واحد قريب من سنك، قريب من بيتك، قريب من عقليتك، يعني بنيته العامة تقترب منك، اتخذه أخاً لك، قريب وأخ، قريب نسباً وأخ في الله إيماناً. حاول تتفقده، تخبره بالأسبوع مرة، دعيته للدرس تخلف، لعله مريض بتصل فيه. هذا التواصل يخلق ود، يحس الإنسان أنه مع مجموع، أنه هو عضو بأسرة وله مكانة بأسرته. فهذا التعهد. أو اقتراح ثاني، لو تعهدت أخ بالمسجد، نقي من كل الإخوة الكرام أخ أقرب إنسان إليك، إما نسباً أو إيماناً أو عقلية أو سناً أو مكاناً أو جواراً، اختار أخ، اجعله أخاً لك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال تآخيا وآخ بين أصحابه أخاً أخاً. فأنت بعبادة ما بتكلفك إلا بس يقظة، بتكلفك مذكرة أنه فلان هاتفه، عاد نفسك كل أسبوع تخبره، طمني عنك، صحتك طيبة، بحاجة لمساعدة، نحن مع بعضنا، رغم ما نشوفك. دائماً الإنسان إذا خرج من ذاته، كل هالناس بلا استثناء نشاطه كله من أجل مصالحه، هذا بيفيدني، هذا بينفعني، هذا بعمل له عزيمة، بيلزمني تفكير مادي محض. أما أنت أخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، شو بيمنعك؟ يكون عندك دفتر مذكرات، الاتصال بفلان، تفقد فلان، قاعد مرتاح معك هاتفك، بخبره. هذه الصلة تبدأ باتصال هاتفي، ترقى إلى زيارة، ترقى إلى تفقد الشؤون المعاشية. يعني الوقت قريب من الشتاء، والوقود السائل مبلغ لا بأس به، وأنت ميسور، يعني إذا كان عاونته بالوقود السائل، عاونته ب يعني ثياب أولاده في أول عام الدراسي، لما بتعاونه ملكت قلبه. أحد إخواننا الكرام قال لي: إلي أخت مرة ذهبت لزيارتها فإذا بينها وبين زوجها خصام، يعني في كان صوت مرتفع بالبيت، لما دخل سكتوا، يعني طلب أنه أنا بقدر أعاونكم. هو الزوج موظف، دخله محدود، وطلبت منه زوجته مبلغ من المال، قصة قديمة كثير، 300 ليرة بالشهر، يعني كسوة لبناتها ولحاجاتهم الخاصة. هو رفض، لما رفض رفع صوتها، هو رفع صوته، فكان هالقريب أخو الزوجة يطرق الباب، فهو الوضع المادي وسط، قال له إلك مني 300 كل شهر، هيك حب يكون هو الفداء. قال لي: والله أول شهر طرقت الباب 300، زرت أختي، كل أول شهر 300 بالضبط. دقة القصة، قال لي سادس شهر قالت لي: عملنا درس لك يا أخي، هو له التزام بالجامع، عملنا درس عنده 4-5 بنات. قال لي: تكرمي. قال لي: أقصد حضر حالي، حضر آية حديث هيك قصة، قبل بيومين اكتبهم عندي اقعد معهم بلغهم اياهم. قال لي اول بنت تحجبت، الثانية تحجبت، الاولى زوجناها، الثانية زوجناها. قال لي والله بس 300 ليرة خرج منا خير لا يعلمه الا الله. اربع خمس بنات التزموا وتحجبوا وتزوجوا لانه خالهم هذا. قال لي 300 ليرة بالشهر، ما بنعرف قديش ممكن تزور اختك ساكنة بالمخيم وانت بالمهاجرين ساكن، بتحس بانتعاش انه اخوها زارها امام زوجها امام اولادها. هذه الصلة شيء ثمين جدا. ايام انسان بيهتم باقربائه الاغنياء فقط بالاحياء الراقية، بتلاقي اذا سافر بيتصل فيه بالسلامة إن شاء الله، وإذا رجع بيهنيه، وإذا عطاس بيقول يرحمك الله، وبكل أخت ساكنة بآخر الدنيا ولا بيسأل عنا، بيمضى سنة ما بيشوفها. زيارة الأغنياء والأقوياء من الدنيا، من حبك للدنيا. أما زور أخ قريب بعيد ساكن بحي بعيد فقير ما له شأن، هذه الزيارة من الآخرة. فرق بين زيارة الدنيا وزيارة الآخرة. هذه الصلة أيها الإخوة شو بيمنع بالعيد؟ أنا كنت أقول دائماً الإنسان بالعيد له أقرباء يراهم كل يوم بحكم التواصل. هؤلاء الأقرباء الذين يراهم كل يوم ما في داعي بالعيد تزورهم، بس في داعي تجتمعوا كلكم بيوم واحد. يعني واحد له أصهار، له بنات، له إخوة ذكور، بيجتمعوا بيوم واحد ببيت واحد وسهرة طويلة أفضل من تراشق الزيارات. ووجدته ما وجدته إن شاء الله ما لاقي، ما عاد عندي وقت مثلا، خلصنا منها. جلسة مشتركة لمن تراهم كل يوم، ودع العيد لقريب لا تزوره إلا في العام يوما. في أقرباء يعني من العيد للعيد اكتبهم بالقائمة، ومو القصد ما تلاقي، القصد تلاقي اتصل فيه هاتفيا رغبان شوفك مثلا، قلت معه شي ساعة الزمان، سألوا عن أولاده دراستهم أحوالهم الدينية، قلوا الجامع درتادو مثلا، عن وضعه العام عن صحته، لك صديق قريب طبيب مختص بهالمرض دلوا عليه، نفعل الناس. فأنت لما بتفكر تطلع من ذاتك إلى خدمة الخلق تكون عند الله مقدس. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أسعد الناس من يدخل السعادة على قلوب الناس. إذا أردت أن تكون أسعد الناس فأسعد الناس. أنا الذي أتمناه من هذا الموضوع أن تكون صلة الأرحام، لأن الأقربون أولى بالمعروف. إلي كلمة أقولها دائما، يعني الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، لكن هؤلاء الأقرباء من لهم غيرك؟ فأنا بتمنى نعمل قائمة نطل على أقربائنا الذين لا نراهم إلا في العام مرة، هو العيد لهؤلاء. أما الأقرباء الذين نعيش معهم طوال العام هؤلاء نلتقي بهم لقاء مطول كل عيد عن ببيت مثلا. على كل هذا التواصل الاجتماعي ينعش النفس. أيام بيكون رجل غني له قريب فقير، أنت لا تعلم كم تدخل على قلبه السرور لو زرته في البيت وسألته عن أحواله. أنت بمنصب رفيع ولك قريب يعني بأدنى منصب كاتب وأنت معاوي وزير مثلا، رحت زرته يمكن بيمضى شهرين ثلاثة ست أشهر ما بينسى هالزيارة، لك زارني فلان. شو التواضع؟ هذا الإيمان. الإيمان سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق، لما سيدنا عمر أراد العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك، ادعي لنا. هالكلام اللطيف، هالتواصل، هالتحابب. لذلك ورد في بعض الأحاديث وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتبادلين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. طبعاً إذا إنسان لا يهتم بك إطلاقاً ولا يقيم لك وزناً، أنا أقول لك بصراحة لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. إذا إنسان متكبر فوق مستواك بكثير ولا يلتفت إليك، ما في داعي هذا تتذلل أمامه. أما إنسان أضعف منك، أقل منك شأن، لما بتزوره بتنعشه. لذلك أنا أقول دائماً الذي يعطيك كتفه أعطيه ظهرك، والذي يعطيك جنبه أعطيه قلبك. واحد أقبل عليك زوره وتلطف معه. على كل هذا الموضوع ورد فيه أحاديث كثيرة، أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد أن الذي يصل رحمه ينسأ الله له في أجله ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعرف أناس كثيرين، يعني هو أخ كبير له أخوات بنات كثر وإخوة كأنه أب، له رزق يعني ما شاء الله يفوق حد الخيال، لأنه يتفقد أخواته البنات واحدة واحدة. كل أخت ماذا تحتاج؟ بدها عملية، بدها زوجها وضعه المادي سيء بدعمها. لما أنت بتدعم أقربائك الله عز وجل وعدك بمكافأة في الدنيا قبل الآخرة، رزق وفير وعمر مديد، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني أنا الذي أراه أنه أعلى مستوى في هذه الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. بالمناسبة في وهم عند معظم الناس أنه الدعوة إلى الله للدعاة، لا لا أبدا. فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض. طيب ما قولك لو أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض كالصلاة؟ في دليل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، في عندنا 4 أركان للنجاة، ربع هذه الأركان الدعوة إلى الله نجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعاً لرسول الله. وفي آية مخيفة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن لم تتبع رسول الله أنت لا تحب الله. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أنا ما عم كلفك تلقي محاضرة بأفصح لغة، لا لا. ولا تعالج موضوع بالفقه عميق جداً فوق طاقتك. إذا سمعت درس تأثرت فيه، سمعت خطبة تفاعلت معها، قريت قصة عن صحابي هزت مشاعرك، هذه القصة روية، هذا النص الذي سمعته في الجامع وتأثرت فيه تأثر بالغ، انقله إلى أصدقائك. في إنسان ماله بالأسبوع لقاء لقاءين ثلاثة، في واحد منا كلياتنا، في جلسات دورية، في سهرات، في أحيان زيارات، بتزور أخواتك، أقربائك، صديقك، زميلك بالعمل، جارك بالمحل التجاري. طيب الحديث عن إيش؟ حديث كلام فارغ. شفت المسلسل الفلاني؟ كم خيانة زوجية فيه مثلاً؟ هي موضوعات الناس. لا، إنه اسمع الآية، الحديث، القصة، الموقف، الصحابي، فحاول أن تنقل للآخرين الذي سمعته في المسجد فقط. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لذلك أيها الإخوة، الصلة صلة الأرحام أساسها أن تأخذ بيد أقربائك إلى الله، وأساساً إن كنت الأغنى خذ بيد الأفقر، إن كنت الأقوى خذ بيد الأضعف، إن كنت أعلم خذ بيد الذي أقل منك علماً. الله عز وجل قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فما بدنا صلة جوفاء، صلة فارغة، صلة فيها غيبة ونميمة، صلة فيها استعلاء. والله أنا قضيت قبل رمضان بالمكان اللي بس كلفني شيء 200,000 السفرة، بس انبسطنا كثير. طيب هو هذا القريب شو له علاقة ببسطك كثير؟ بس موضوع هيك استعلاء. في أشخاص دون أن يشعروا حديث عن ذاته وعن ذاته وعن ذاته وعن مصروفه وعن بيته وعن أولاده، وين راح وين إجا. هذا الحديث بيعمل جفاء، بيعمل كسر أحياناً. أنت ذهبت إلى قريب، لازم أن تأخذ بيده إلى الله، احكي له عن آية، حديث، عن قصة، عن صحابي، عن يعني موقف إسلامي رائع جداً، عن معالجة لمشكلة اجتماعية. فأنت لما تذكر الله عز وجل: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. فنحن الشيء المألوف أنه بالعيد في زيارات، والحديث مألوف بالأسعار، والحمد لله الطقس تحسن. إيه تحسن خير إن شاء الله. يا طقس، أسعار العملات الدولار كثير نازل، شو القصة هي؟ مثلا ما عندنا غير الدولار والطقس والأسعار الطعام والشراب والفواكه، وين رحنا وين جينا وشو أكلنا، وأخذنا والله الأكلة الفلانية طيبة كثير. يعني هذا الكلام كلام فارغ، لغو. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لغو. حتى أن بعض المفسرين قال: كل ما سوى الله لغو، كل ما سوى الله لغو. فأنت بهالزيارة هي دائماً ضبط الموضوع، أيام الموضوع بيطلع من يدك، أيام بتفوت بمتاهة بسموها جلد الذات، نحن متخلفين، نحن ما بنفهم، نحن كذا، بتبرك ما فيك توقف بقى هالأمة العريقة العظيمة هيك آخرتها. لا كثير تتشائم، الله ما بينسانا، والأمر بيد الله عز وجل. وفي تطورات بالعالم تؤكد هذه الحقيقة، يعني الله عز وجل يسمح لأمة إلى أبد الآبدين قوية هيك؟ لا أبدا، ولكل أمة أجل، بالعكس هلا هيك نازلة في هبوط مريع. والله عز وجل لحكمة بالغة كنا في هذا الزمان. أتمنى عليكم أن نفهم هذه الصلة، لا على أن زيارة جوفاء، وضع بطاقة، استعلاء، غيبة، نميمة، لا لا لا. هذا الذي زرته هذه زيارة تسجل لك، الكلمة اللطيفة، التفقد العام، وضع المعاشي، الوضع المادي، وضع التربوي، الديني، وين بصلي الجمعة مثلاً؟ والله أنا في جنب بيتي في جامع، هي كله ركعتين وبسمع الخطبة على مكبرات الصوت، وما خطيب مو فاهم عنده منطجها ركعتين عنده. هلا قال له: لا، هي خطبة جمعة، هي درس أسبوعي، بحاس عن خطيب تستفيد منه هالكلمة، دلوا على خطيب ينفعك بالخطبة. لابد من الحديث عن الله عز وجل. أيها الإخوة، إن شاء الله يعني إذا كان هذا آخر درس، كل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام، والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار، وهو يحدثنا عن مراد هوفمان الذي كان لإسلامه دوي في وسط العالم الغربي. ماذا تحدثنا عنه؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قبل حديثي عن مراد هوفمان، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، واستمر الحديث لفترة طويلة. في نهايته يقول صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا، ويقول وما يزال الخلق ينقص بعض إلى الآن. وقلنا أن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، لأن علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن انقسام الصبغيات يضعفها، وأن البشر جميعا كانوا موجودين بصفاتهم فردا فردا على الصبغيات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى جسد أبينا آدم عليه السلام. ومع انقسام الصبغي يعني يضعف، فنتيجة لهذا الضعف يأتي الخلق يعني المتأخرون، أقل في الحجم وأقل وأقصر في الأجل أو في العمر عن السابقين. ولذلك نسمع في القرآن الكريم أن نبيا كنوح عليه السلام عاش نبيا يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. وعلم الوراثة يؤكد على هذه الحقيقة. الشبهة الأخرى أن بعض الناس يقول على هيئته، يعني على هيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن من ركائز العقيدة الإسلامية أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان،
0: ليس كمثله شيء،
1: ليس كمثله شيء. لا تشكله المادة، لا تشكله الطاقة. وقواعد العقيدة الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأمرنا أن نفكر في صفات الله ولا نفكر في ذاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قضية أخرى يعني مهمة جدا، وأن بعض المفسرين يعني تسربت إليهم بعض الإسرائيليات فقالوا أن الضمير في على هيئته يعود على الذات الإلهية، وهذا خطأ كبير.
0: يتحدث فضيلة الدكتور عن الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبعض المفسرين يعزون هذه الهاء صورته أي على صورة الرحمن، كما أن هناك رواية أخرى تقول بالصراحة على صورة الرحمن. فضيلة الدكتور ينبه إلى أمر خطير جدا، أن هذه الهاء هي عائدة على بني آدم، على آدم عليه السلام، وليس على الله عز وجل، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وهذا ما لا يليق بالله عز وجل. أتابع فضيلة الدكتور.
1: وأقول أيضا مطب آخر وقع فيه بعض المفسرين نتيجة الإسرائيليات، وهو أنهم قالوا أن حواء عليها رضوان الله خلقت من أحد أضلع آدم عليه السلام.
0: هذا فيه حديث صحيح.
1: نعم، بس هو الحديث فهم فهما خطأ.
0: نعم،
1: يعني هذه إسرائيليات انتقلت إلينا من العهد القديم الذي يقول فيه أن الله ترك آدم نائما، وفي خلال نومه كسر أحد أضلعه وخلق من هذا الضلع حواء. هذا كلام لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
0: هذه الرواية في العهد القديم؟
1: في العهد القديم نعم، في العهد القديم نعم. نعم. ولذلك أقول أن بعض الإسرائيليات تسرب إلى المفسرين عن طريق اليهود والنصارى الذين دخلوا الإسلام وحملوا معهم بعض أفكارهم القديمة وذكروها، فتخيل هؤلاء المفسرون أن هذه من بعض المصادر الإسلامية فروها. كثير من المفسرين كان يكتب في الهامش يحذر أن هذه من الإسرائيليات، لأنه لم يكن أمامه تفسير غير متاحا في زمنه إلا غير ما قيل له. عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أقول لابد لنا في زمن العلم الذي نعيشه من إعادة النظر في هذه القضايا وتحقيقها تحقيقا إسلاميا وعلميا في آن واحد.
0: يعني دعني استفيد من هذه النقطة. نعم. وخاصة لطلبة العلم الشريف. نعم. هناك مصدران كما يقول البروفيسور زغلول النجار، هناك مصدران لبعض الأخطاء عند المفسرين القدامى، إما أن يكون الراوي كان يهوديا فأسلم فنقل رواية اليهود عن هذه الحادثة أو هذه الآية، وإما أن يكون قد كتب ذلك في الحواشي فأتى من بعده فجعلها في المتن، أي أدخلها في الكتاب بدل أن تكون مجرد تفسير أو إيضاح أو إشارة، كما حدث يعني سابقا مع بعض الذين ظنوا أن هناك زيادات في المصحف الشريف وإنما كانت هي تفسير من بعض الصحابة الكرام. فقط أريد توضيح هذه المسألة كي لا يظن ظان أننا نعيب على البخاري أو مسلم أو بعض الكتب الصحيحة، إنما ندخل في تفسير بعض هذه الأحاديث.
1: يعني لا. الإمام الطبري عليه رضوان الله مثلا كان يكتب في الهامش كثيرا هذه من الإسرائيليات ويحذر من قبولها، لكن يقول هذا هو التفسير الوحيد الموجود أمامي الآن. يعني قضية خلق حواء قضية يفسرها لنا العلم، كيف العلم يقول لنا أن كل نوع من أنواع الحياة خلق من ذكر وأنثى، ويقول لنا أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة حتى يكون في ذلك شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: ماذا نعني يعني هل الله عز وجل هو الفرد الوحيد نعم. وكل شيء هو زوج؟
1: نعم كله. نعم. يعني أنا أقول أن المادة هناك المادة وأضداد المادة. نعم. هناك في الطاقة الموجب والسالب، هناك في الحياة الذكر والأنثى، فكل نوع خلق من ذكر وأنثى.
0: سبحان الله.
1: فالقرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من طبيعة واحدة من نوع واحد، وخلق منها زوجها من نفس هذه الطبيعة. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى يؤكد على أن الزوجية سنة من سنة الله في الخلق ووسيلة من وسائل إعمار الأرض.
0: نعم.
1: فحواء لم تخلق من ضلع آدم. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بالنساء يريد أن يقول لنا أن المرأة،
0: طبعا تشير إلى حديث أن المرأة خلقت من ضلع.
1: نعم. نعم. وضلع أعوج
0: وإن أعلى ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته.
1: كسرته. نعم. نعم. هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والفطنة ومهما بلغت من الصلاح والتقوى جعل لها ربنا تبارك وتعالى طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس انتقاص هذا انتقاصا منها ولا من قدرها، لكي تكون حنونة على أبنائها وعلى يعني ما تلد من أطفال. نعم. أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبيعة العاطفية الغالبة الدافقة، ويقول هذه الطبيعة في العلاقة الزوجية يعني قد تؤدي إلى شيء من الخلاف في التفكير، شيء إلى من الصدام يعني في اتخاذ القرار، فيقول لابد أن تقبلوا النساء بطبيعتهن. نعم. التي خلقهن الله تعالى بها. نعم. هذا الذي قصده، لكن المقصد أبدا أنها خلقت من ضلع آدم وأن آدم كان نايم، الله لا يحتاج إلى ذلك.
0: سبحان الله.
1: هذا انتقاص من
0: يعني
1: جلال
0: أنها يعني. نعم. رواية البعض يعني. نعم. يشيد بها. نعم. على أنها. نعم. سبق علمي، والآخر يعني بعض المتشككين. نعم. يعني يرون فيها انتقاصا لقدر المرأة. نعم. وأنت تقول يعني. نعم. هذا. نعم. منافي للحقيقة.
1: نعم. نعم. تكريم المرأة، وهذا نعلم جميعا أنه لا يوجد نظام عقدي أو اجتماعي كرم المرأة كما كرمها الإسلام، ولا يوجد الحقيقة يعني مقام للمرأة يعني في أعلى مراحل التكريم كما وضعها الإسلام العظيم. نؤكد في ذلك أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال.
0: يعني فقط لاستكمال موضوع المرأة وأنها خلقت من ضلع. يعني بعضهم يعزو كلمة القسمة والنصيب إلى ما تقول. يعني تقول المرأة خلقت من ضلع الرجل إذن هي قسمته ونصيبه.
1: كيف خلقت زوجتي من ضلعي؟
0: نعم.
1: كيف يمكن يكون هذا؟ يعني هذا كلام لا أساس له من العلم إطلاقا.
0: جميل جدا. نعم. يبقى قضية يعني ما يسمى بشهادة المرأة كشبهة.
1: نعم.
0: ترد دائما.
1: نعم.
0: أنت تقول أنها من نفس واحدة إذن لها مقوماتها وملكاتها.
1: نعم.
0: وعقلها.
1: نعم.
0: وتصرفها. نعم. أيضا هناك من يقول أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل دليل على نقصان عقلها وأنها جزء من عقل الرجل.
1: هذا يا أخي اجتزاء للنصوص
0: يعني
1: القرآنية.
0: هل هناك دليل علمي على هذا؟ يعني ربما الأدلة العلمية تكون أوضح.
1: لا يا أخي، هذا في شهادة فقط في الأمور المالية.
0: نعم.
1: لأن المرأة بطبيعتها العاطفية لا تركز كثيرا على النواحي المالية.
0: نعم.
1: ونواحي الحقوق. فأراد ربنا تبارك وتعالى في أمور التقاضي، في أمور الديون، أن تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتين. أما في أمور كثيرة شهادة المرأة بشهادة الرجل تماما.
0: نعم.
1: بل إن في بعض الحالات الخاصة بالنساء قد تكون شهادة المرأة أدعى للقبول من القاضي بشهادة الرجل.
0: نعم. أما علميا لا يوجد فرق؟
1: لا، هناك أقول أن فروق جسدية ومعنوية وتشريحية بين الذكر والأنثى.
0: أتحدث عن العقل.
1: لا، العقل قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة حقيقة. يعني ما له علاقة، هو في البناء العام رب العالمين أعطى للإناث طبيعة خاصة تتلائم مع فطرتهن ومع رسالتهن في هذه الحياة،
0: كما في شأن الأزواج في كل المخلوقات.
1: كل المخلوقات.
0: نعم. أما في قضية العقل فلا نقصان في العقل.
1: لا أبدا.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناقصات عقل، بماذا نجيب بسرعة شديدة؟
1: ناقصات عقل لغلبة الجانب العاطفي عندهن.
0: نعم.
1: يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، العاطفة عندها تسبق العقل، فقد يعني تتعجل في بعض الأمور. يعني ليس هذا
0: التعقل، يعني هل تعني ذلك نقصان التعقل وليس العقل؟
1: نعم نعم, نعم. يعني نعم. يعني تحكيم العقل في الأمور الهامة، العاطفة عندها تسبق العقل. يعني ليس معنى هذا أن مخ المرأة أقل من مخ الرجل أبدا عن إطلاقا، يعني الناحية تشريحية واحدة، وإن كان في العموم حجم جمجمة المرأة أقل قليلا من حجم جمجمة الرجل في المتوسط.
0: نعم.
1: هناك نساء أكبر حجما من أزواجهن مثلا.
0: يعني يعني أريد أن أتحدث،
1: فأقول أن الناس أحيانا تعمم دون فهم. موضوع شهادة المرأة حددها القرآن الكريم في كتابة الدين فقط.
0: نعم.
1: أما في باقي القضايا شهادتها من شهادة الرجل، بل قد تكون أكثر قبولا عند القاضي من شهادة الرجل.
0: نعلم أن كثيرات من المحدثات للحديث النبوي الشريف كنا ثقات والأرواة أخذنا عنهم، وحسبنا أن سيدة من سيدات بيت النبوة عائشة عليها السلام كانت تعلم الصحابة الكرام هذا الدين، ولو كان هناك نقص في عقلها ما أجاز لها الصحابة الكرام ولم يأخذ عنها العلماء الأفاضل هذا العلم الوفير. نتحدث الآن عن مراد هوفمان الذي كان له دور في إدخال الكثيرين في الإسلام نتيجة إسلامه. ماذا عن مراد هوفمان؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبعد. مراد هوفمان كان سفيرا لألمانيا في الجزائر، وكان سفيرا لألمانيا في المغرب، وعاش في شمال أفريقيا لفترة طويلة، وهزه من الأعماق الظلم الشديد الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا في الجزائر على أيدي المحتل الفرنسي الغاشم، الذي أذاق هذا الشعب من ويلات الاضطهاد ما يعجز البيان عن وصفه.
0: سبحان الله.
1: وكان يقول مراد هوفمان أنه دخل الجزائر عام 1961 ميلادي، يعني وعاش في الجزائر، كان سفيرا في سنة 87 ميلادي.
0: نعم.
1: ويقول رأيت الفرنسيين يملؤون بعض السيارات الكبيرة بتنكات النفط ثم يشعلون فيها النيران ويدفعونها من قمة الجبل على قرى المسلمين لتحرق آلاف الناس من الأبرياء، يعني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وتدمر المنازل. تخيل يعني ترك مليء ببراميل النفط وتشعل فيها النيران ثم يدحرج من قمة الجبل لينزل على قرية يدمر كل ما فيها.
0: ما أشبه اليوم بالبارحة.
1: ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم. نعم. يقول أن في مدينة قسطنطينة قمة يسمونها لاساك دي روش، كيس الحجارة، وسألت أنا زرت مدينة قسطنطينة لماذا يسمونها بهذه التسمية؟ قيل لي أن المحتل الفرنسي كان يربط أي مجاهد يعني من الذين قاوموا هذا الاحتلال في كيس من الصخر ويلقون به من هذه القمة السحيقة إلى قاع الوادي. فيقول رأيت ظلما شديدا، ويقول عشت فترة في حالكة يعني أخرجتني عن كل شيء في حياتي. وهو قد تربى محبا للفنون، ودايما الفن بيجعل الحواس رهيفة ورقيقة وراقية. فقال كرهت ذلك. قال كم مرة رأيت في الشارع أمامي فرق خاصة شكلها الفرنسيون لاغتيال المجاهدين. قال يقتلون في الشارع بعشوائية شديدة، امرأة، رجل، طفل، يقتلونه بدم بارد. ويقول في مرة من المرات كانت زوجتي يعني أصيبت بإجهاض وصابها نزيف، ونزلت بسيارتي فتعطلت مني السيارة، سيارة فولكس فاجن صغيرة، تعطلت مني سيارة، وجاءت فرقة من فرق الخاصة الفرنسية تقتل الناس عشوائيا، وعرفوا أن أني لست جزائريا. قالوا امشي امضي بسيارتي. قلت سيارة عطلانة، فكادوا يقتلونني لولا أن بعض الجزائريين دفعوا عني.
0: الله أكبر.
1: فقلت تعجبت، يعني هؤلاء الجزائريون يعني ماذا يربطني بهم غير المشاعر الإنسانية؟ يعني أنا من عرق غير أعراقهم، ومن لغة غير لغاتهم، ومن دين غير دينهم. فقال يعني ظلت صلتي بالجزائر فترة طويلة، حتى شاءت إرادة الله أن يهديني أحد الإخوة الجزائريين نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، وقد كنت أتقنتها لكي أعيش في هذه البلاد. فقال يعني أنا عشت في طفولتي وشبابي ومراهقتي يساورني شك يعني في معنى الألوهية، ويداخلني شك في قضية التثليث، وينازعني شك أكبر يعني كيف يرسل إله ابنه لكي يصلب أو يقتل يعني من أجل تبرئة الآخرين. فقال يعني كانت هذه قضية تشغل بالي يعني منذ شبابي. فبقول فتحت القرآن الكريم، طلعت لسورة النجم، قرأت أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال توقفت، قلت هذا حل لكل المشاكل التي صادفتني في حياتي. هذا الكتاب لابد أن يكون حقا، لأن الذي يقول هذا لابد أن يكون إله مطلع وعالم على يعني على ما في قلوب الناس وفي عقول الناس، فأنزل هذه الآيات لي لكي أفهم أن قضية أن إله ينزل ابنه لكي يصلب من أجل أن يغسل خطايا الناس ويغسل ذنوب الناس قضية غير صحيحة. وقال له كان مدخلي للإسلام يعني هذه الآيات القليلة التي قرأتها في نهاية سورة النجم. قال بدأت أقرأ، فيعني تعلمت من القرآن الكريم معنى التوحيد، تعلمت من القرآن الكريم معنى الأخوة بين الأنبياء، معنى الأخوة بين الناس، الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول يعني معاني كنت يعني أشتاق إلى معرفتها، وأنا أسأل عن كياني وعن وجودي. وأقول طبعا أن عشقي للفنون يعني جعلت يعني حسي مرهفا لأي مظالم أراها من حولي، وقارنت بين هذه القيم الإسلامية العليا وما كان الفرنسيون يفعلونه بالجزائريين. قتلوا أكثر من 2 مليون شهيد.
0: نعم.
1: دمروا البلد تدميرا كاملا.
0: يعني إضافة، أنا كنت في الجزائر قبل فترة. مجموع ما قتل خلال 130 سنة 8 ملايين شخص. يعني 1.5 مليون فقط في السنوات الأخيرة. لكن 8 ملايين إنسان الذين قتلوا.
1: هذه جريمة من جرائم الكبرى. ولا تحاول فرنسا أن تعتذر عنها حتى بكلمة.
0: فيقول بينما نحن نطالب عن الاعتذار عن كثير من تاريخنا.
1: يقول للرجل يعني أن هذه المعاني تجلت أمامي واضحة لتؤكد لي أن القرآن حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال عشت فترة يعني أؤمن هذا الإيمان ولا أستطيع أن أتخذ القرار بإعلان إسلامي. يقول حتى كنت في تركيا في إجازة من الإجازات، وقال لتعلقي بالفن يعني رأيت عملا يدويا في أحد يعني الفترينات، محل من المحلات. فحاولت أدخل المحل وجدته مغلقا، فإذا بجواره محل آخر مفتوح، فذهبت إليه وسألته هل عندك شغل مثل هذا يعني. فقال عرض علي أشياء كثيرة لم تعجبني، فقلت له أنا أريد شيئا مثل الذي في الفترينة المجاورة لك. قال له بسيطة. قال أتى بمفتاح من درجه وذهب فتح هذا المحل وأعطاني هذه هذا العمل الذي طلبته منه وأعطيته ثمنه، ففتح درجي هناك ووضع فيه المال وخرج أغلق الباب وراح إلى محله. قال أدهشتني هذه الواقعة بشكل غير عادي. أي أمانة، أي ثقة في أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فقال ذهبت إلى الفندق
0: وبدأ. يعني أتوقف قليلا. نعم. ليسمع ذلك تجارنا، ليسمع ذلك شبابنا. نعم. موقف أيها السادة، موقف أيها الشباب ربما يغير حياة إنسان كامل. يعني كنت أتصور العكس.
1: نعم.
0: لو أتى إليه وقال، يعني كنت أخشى أن تقول. نعم. أنه قال لا تشتري من عند جاري. نعم. واشتري من عندي. نعم. يعني والله كارثة.
1: نعم.
0: أما أن نجد ذلك، يعني نحمد الله عز وجل على هذا التصرف.
1: نعم. يقول طبعا كانت هذه الحادثة هي محور التغيير في حياتي بالكامل، وأخذت القرار بالإسلام فأعلنت إسلامي، وكتب عدة كتب الحقيقة، كتب إيداري أو جرب المسلم، يوميات ألماني مسلم رائعة يحكي فيها قصة إسلامه، وتأثر بها عدد كبير من الناس في أوروبا، كتبها بالألمانية وبالإنجليزية وترجمت أيضا إلى اللغة العربية، وكتب أيضا الإسلام كبديل، يعني يتحدث عن أن الإسلام فيه حل لمشاكل العالم الآنية الحالية ووضع مبررات ذلك.
0: ما شاء الله. نعم. يعني ما هو صدى كتابات مراد هوفمان في العالم طبعاً الغربي أولا؟
1: نعم. نعم. طبعا مراد هوفمان بحكم مقامه الدبلوماسي الكبير، وبحكم وزنه السياسي أيضا الكبير، وبحكم تمكنه من عدد من اللغات الأجنبية، يعني شخصية مرموقة في ألمانيا.
0: نعم.
1: وأنا دائما أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، لكن الأثر النفسي الذي يتركه ذلك على جموع من حوله، أقاربه، جيرانه، زملائه في العمل، الناس بصفة عامة، خاصة هو في بدء حياته كان صحفيا يكتب عن الفن، يعني فشخصية معروفة. لذلك أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، والله تعالى أعلم بما في قلبه وما في نفسه من إخلاص. لكن أنا أتكلم عن الأثر النفسي الذي يتركه إسلام بعض هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها، والله أثر كبير للغاية. ولذلك كان في إسلام مراد هوفمان الذي ندعو الله تعالى له بالتثبيت، يعني أثر كبير على إسلام أعداد غفيرة من كبار المثقفين الألمان تأثرا بهذه الشخصية.
0: هل تأثر يعني عمله السياسي؟ هل كانت هناك مضايقات؟
1: وطبعا هو أسلم في سنة 87 ميلادي، وأحال نفسه إلى التقاعد بعد ذلك حتى لا يتعرض للاضطهاد الذي يتعرض له يعني نظائره ممن يحتلون مثل
0: هذه المراكز. لماذا؟ يعني هناك حرية دينية،
1: والله هكذا يقولون. هكذا يقولون يعني يعني الاضطهاد الذي تعرض له أخونا الفرنسي الذي أسلم.
0: نعم.
1: جارودي يعني. يعني نموذج، يعني جارودي كان صحفيا مرموقا في فرنسا، كان بيكتب في فيغارو لو فيغارو. فأقول أتمنى الآن أن يسبني إنسان حتى يسمح لي بالرد.
0: سبحان الله.
1: واضطره أن يترك فرنسا ويعيش في سويسرا أو في غيرها من الدول الأوروبية، وهو الذي خدم فرنسا خدمات جليلة لفترة زمنية طويلة،
0: وكان مرشحا للرئاسة، أحد المرشحين للرئاسة.
1: نعم. نعم. لكن هذه هي العقلية الغربية التي تتزين ببعض الدعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق اللسان، وهي تريدها لنفسها فقط ولا تريد أن تمنحها لغيرها على الإطلاق.
0: فيما تبقى من وقت الحلقة فقط. نعم. أريد أن يعني نتعلم منك شخصيا، وهذا. نعم. درس لشبابنا.
1: نعم.
0: موضوع اللغة، يعني عندما. نعم. تحدث أن مراد هوفمان كان يكتب بعدة لغات.
1: نعم.
0: المعروف أن البروفيسور زغلول النجار يكتب بثلاث لغات حية.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن تحدثنا عن أثر تدريسك في هذه المواد وكتابتك في هذه المواد؟
1: والله يا أخي،
0: يعني هل يمكن للترجمة فقط أن تكفي عندما تحدث؟ لا، أم أنه لا يجب أن أتعلم اللغة؟
1: والله يا أخي يجب أن يتعلم الإنسان اللغة، لأن الترجمة لا تنقل أبدا مشاعر الكاتب بصدق.
0: أن تتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية.
1: نعم.
0: بطلاقة وتكتب بهم.
1: نعم. نعم. نعم. نعم. أقول يعني الكسب اللغات وسيلة هائلة في تمكين الإنسان من عرض ما عنده على الآخرين بلغة يفهمونها.
0: نعم.
1: يعني حينما تتحدث مع فرنسي باللغة الإنجليزية قد يفهمك، لكن ليس الفهم الكامل الذي تتحدث به باللغة الفرنسية مثلا. أتكلم لألماني باللغة الإنجليزية يعني قد لا يفهمك كما تتحدث إليه باللغة الألمانية.
0: نعم.
1: وذاك أقول يعني أنا سافرت إلى ألمانيا مرة بعد حصولي على الدكتوراه مباشرة، وكان عندي زيارة لرئيس هيئة المساحة الجغرافية الألمانية في هانوفر. قال لي الرجل أنا أفهم الإنجليزية لكن لن أتكلم معك بالإنجليزية، سأتكلم بالألمانية، وإذا صعب عليك أن تحدثني بالألمانية تكلم بالإنجليزية وأنا سأفهمك. فشوف احترامه للغته
0: سبحان الله
1: إلى أي مدى، بينما
0: سيسمع بالإنجليزية لكن سيجيب
1: بالألمانية. يعني حينما تمر في شوارع كثير من الدول العربية تجد كأن اللغة العربية قد نسيت، اللافتات كلها بالحروف الأجنبية وبأسماء أجنبية، كأننا يعني نستنكف أن نستخدم اللغة العربية، وما في أمة من الأمم نهضت بغير لغتها، فلا بد لنا من احترام اللغة العربية، وهي أعز اللغات وأكرم اللغات على الله وأصل كل لغات الأرض، وهي لغة أبينا آدم عليه السلام، وهي لغة أهل الجنة. علينا من هذا المنبر أن ندعو المسلمين من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية، فلم ينفرط عقد دولة الخلافة الإسلامية إلا بعد أن أريد لهذه اللغة أن تنكمش في نطاق بعض الدول العربية، بل أن تنكمش حتى من الدول العربية.
0: سبحان الله، يعني ربما يعني هذه دعوة صريحة لي الازدياد من تعلم اللغة العربية ومن تفقه بلغة الأقوام الآخرين لما فيه يعني صلاح البشرية جمعاء والتحدث بلغتهم.
1: بارك الله فيك.
0: في الحلقة القادمة بإذن الله سوف يحدثنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى. نعم، الموسيقى كانت سببا في إسلامه. كل ذلك سنفصله في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الرؤوف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الله جل جلاله الرؤوف الرحيم الشديد الرحمة، الذي كلف الثري بما لم يكلف به المسكين، وأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر، وخفف الفرائض في حال الضعف. معنى الرؤوف يدل على التعطف على عباده المذنبين، يفتح لهم باب التوبة أجمعين ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. عند الغرغرة قفل باب التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها. الرؤوف هو الذي يخفف عن عباده، فلا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يخرجهم عن وسعهم وطاقتهم. الله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ، ويسخر الدعاة ويظهر الآيات لئلا تعصيه، فإن عصيته فلا بد من عقاب رادع. والعقاب الرادع هو الرحمة، لأنه هو الذي يحملك على التوبة. لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية، وبالتالي ألا تستوجب هذه العقوبة. اللهم افعل بعبادك عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل. إنك أنت الغفور الحليم، الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرؤوف، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يأمر اللطيف الغفور نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث عباده عن سعة رحمته، وأول ذلك السلام عليهم من الله عز وجل. والسلام يوحي باللطف والرحمة، ويوحي بالسلامة من العقوبة والأخذ بالجريرة. ثم يخبر تبارك وتعالى عن رحمته بعباده أنه ألزم نفسه الشريفة بذلك وكتبها عليها، فما أعظم هذه الرحمة من الغفور الرحيم. ينفتح باب الأمل مشرعا أمام المؤمن وهو يرى هذا الوعد الرباني، وكتابة الرحيم رحمته على نفسه عز وجل، فلا يعوقه استعظام الذنب عن الأمل برحمة الله عز وجل، ولا تحول خطيئته عن رؤية فضله وإحسانه سبحانه. كتب الرحيم سبحانه على نفسه هذه الرحمة لمن استجمع أمورا ثلاثة: الأول الإيمان بآيات الله عز وجل، فلا تشمل أهل الكفر أو من وقعوا فيما ينقض أصل الإيمان. الثاني أن يعمل السوء بجهالة، والجهالة هنا كما فسرها أهل العلم تعني جهالة العبد قدر ربه سبحانه. قال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. الثالث أن يتوب من قريب، أي قبل أن يرى علامات الموت وتبلغ الروح الحلقوم. إن رحمة الله عز وجل الواسعة التي كتبها على نفسه تستوعب المؤمن العاصي حين يتوب إلى ربه، وتغلق باب اليأس لمن ثقلت عليه خطاياه واستعظم ذنبه، لكنها ليست فتحا لباب العصيان أو جواز مرور لركوب الخطايا دون مبالاة. في آية أخرى يكتب الله عز وجل الرحمة لعباده المتقين: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. استبشروا برحمة الله عز وجل، فقد كتبها على نفسه، كتبها على نفسه لكم أيها المؤمنون. فحين تكبوا خطاكم ويغلبكم الشيطان فيسول لكم المعصية، فلا تيأسوا من الرحمة ولا تقنطوا من التوبة، وبادروا بالتوبة قبل أن يتخطف الأجل وينسي الشيطان العبد فيحال بينه وبين التوبة. واعلموا أن ربكم الرحيم قد كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وسعته رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الكون كله وحدة واحدة، كله عباد بيسبح بحمد ربنا. ربنا بيقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، يعني وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول ربنا في القرآن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. مش كل الناس بتسجد مع الأكوان كلها اللي بتسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه آداب نبوية وسنن محتاجين نحن نستحضرها في معاملته مع الظواهر الكونية، لأن الإنسان جزء من الكون، عباد ربنا اللي بتسبح بحمد ربنا، وكل الظواهر الكونية فيها معنى بيدلنا على الله. وكل الظواهر الكونية الأصل أنها في خدمة الإنسان، إلا إذا أراد ربنا حاجة تانية بالظواهر الكونية دي. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهشاركك النهاردة خمس آداب نبوية وسنن منسية في تعامل النبي مع أشياء بيشوفها في الكون. فكان رقم واحد، النبي عليه الصلاة والسلام لما يحس بقدوم الرياح والهوى، إما يجي مع المطر وتلقيح الأزهار وخيرات، وإما يبقى زي ما ربنا قال في القرآن ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، زي ما ربنا قال في القرآن. فكان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يا رب الرياح دي تبقى سكون وهدوء، مش عواصف تهدم اللي في طريقها. اعمل كده لما تشوف الهواء الجامد، وخلي ليك اتساق ما بين قلبك وما بين عباد ربنا ومخلوقات ربنا اللي منها الرياح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقم اثنين لما يشوف الهلال. الهلال هو عبارة عن جريان الأيام. الهلال يبقى صغير، يبقى احنا في أول الشهر، يكتمل في نص الشهر، يرجع تاني صغير، العمر بيجري. فلما يشوف الهلال كان يتكلم عليه الصلاة والسلام كأنه بيكلمه، يذكر المؤمنين بجريان العمر. فكان يقول وهو ينظر للهلال اللهم أهله علينا، يعني هاتوا علينا، أهل يعني يأتي، يعني الأيام تيجي عليه. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اليمن يعني البركة في الرزق، والإيمان البركة في علاقتنا بربنا، والسلامة الأمان في كل شيء، والسلامة والإسلام نثبت على ديننا. وبعدين يشاور كده ربي وربك الله. اللي بيجيبك كل شوية وبيجري حياتك، احنا كمان عباد زيك أيها الهلال. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليه حال مع المطر. يخش الصحابي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، لبقى فيه زرع ولا بقى فيه لبن عند الماشية وخلاص عطشانة، فادعوا الله أن يسقنا. فكان النبي لما يبقاش فيه مطر يرفع ايديه ثلاث مرات يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. سيدنا أنس بيقول وما في السماء قزعة، يعني ما فيش حتة سحابة قد كده، فجاءت سحابة مثل الترس من خلف الجبل حتى إذا جاءت فوقنا فأمطرت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحضر من لحيته. وبعدين يجي له واحد تاني، ودي الحاجة التانية في علاقتنا مع المطر، يجي واحد تاني يقول له يا رسول الله المطر كتير قوي سيول لدرجة انه برضو آذانا، فهلك الضرع والزرع والماشية، الحقنا يا سيدنا النبي. فيرفع النبي ايديه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم حوالينا

0: علينا.
1: اللهم على الآكام والضراب وعلى بطون الأودية ومنابة الشجر. الآكام والضراب دول الجبال، الآكام الأكبر شوية الجبال الكبيرة، والضراب الجبال المرتفعات البسيطة، وبطون الأودية عشان يبقى فيها الزرع، وعلى منابة الشجر عشان ينبت الشجر. اللهم حوالينا لا علينا. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوف مطر عادي، مطر جميل كده، إيه اللي بيرطب الجو كده وينظف الدنيا، كان يقول اللهم صيبا نافعا. صيب يعني المطر، اللهم صيبا نافعا ينفعنا بأن احنا إيه افتكر عطائك يا رب، وينبت لنا الزرع بتاعنا ويشرب المواشي ويملنا الآبار والأنهار، اللهم صيبا نافعا. فده رقم 4 في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالظواهر الكونية، المطر. رقم 5، لما تسمع صياح الديك، لو انت في بلد فيها صياح الديك في وقت الفجر او اي وقت، وتسمع نهيق الحمار. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان ربنا عالم الغيب، وقال لنا سبحانه وتعالى ان في غيبيات، ففي مخلوقات اخرى عايشة معانا زي الملائكة وزي الجن. الجن المؤمن منهم جن، والكافر منهم المؤذي اسمه شيطان، من شط او شطنة، بعد عن ربنا وعصى أمر ربنا وآذى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سمعتم صياح الديك فسلوا الله من فضله، ابقى دعي، فإنها رأت ملكا، ده وقت مبارك نزول الملك ده. وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. فأنت ممكن تقول يعني مش فاهم أوي، يعني إزاي شاف؟ هي الحيوانات بتشوف؟ ربنا قال كده على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا مؤمنين في أول آية بالقرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلما تسمع صوت الديك تطلب من ربنا، ده وقت استجابة نزول الملائكة، ولما تسمع نهيق الحمار قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى الشيطان. كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليه أدب نبوي وسنة عند سماع الرعد، لأن الرعد ده ليه صورة في القرآن، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الظاهرة دي حاجة مهمة، لدرجة أن ينزل صورة تتسمى في القرآن باسم الرعد. فكان النبي لما يسمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، لأن ربنا قال في سورة الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلما تسمع الرعد قول كده زي النبي عليه الصلاة والسلام سبحان من يسبح الرعد بحمده. 5 آداب نبوية وسنن منسية في علاقة النبي مع الأكوان.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية قصة النهاية للعبد المؤمن، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المقبرة والصحابة يجهزون قبر واحد من أخوانهم من الأنصار. ذكرنا لكم قصة النهاية للعبد المؤمن. طيب شنو قصة النهاية للعبد الكافر؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح مثل أثواب من الصوف الخشن حتى يجلسون عنده مد بصره، ثم يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، هذا الذي كان يقول ما في الله، أو هذا الذي كان يعبد شمس أو قمر أو كوكب أو شجر أو حجر أو صنم أو وثن، أو كان يشرك بالله يعبد الله وغيره، هذا الذي كان لا يعترف بدين، يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. الروح من خوفها تتفرق في جسمه، تتوزع، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. شفت الصوف المبلول إذا كان في مثل الحديد المتشعب شلون يجره؟ شو يصير في الصوف؟ يتقطع مثل الروح التي والنازعات غرقا، أعوذ بالله. الروح من خوفها قاعد تتمسك بالجسد وملك الموت يسحبها، فإذا أخرجها لم يدعوها الملائكة، هذه في يده طرفة عين، هذه ملائكة عذاب، حتى يجعلوها في تلك المسوح، مو كفن، شيء يعني هذا الذي يلف فيه بروح عذاب، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الخاتمة، يلف في تلك المسوح ويخرج هذا الكافر، تدري شنو ريحته؟ كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ملائكة يمرون عليهم وهم رايحين للسماء تسأل الملائكة: ما هذا الروح الخبيث؟ شنو هذه الروح؟ أعوذ بالله. فيقولون: هذا فلان ابن فلان، أقبح اسم كان ينادى به في الدنيا، لا إله إلا الله، لين يوصل إلى السماء الدنيا. ملائكة الدخلة ما يدخلونه، هذه تدخل؟ لا لا لا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ فتطرح روحه طرحا، ترمى رميا من السماء إلى جسده. وتوهم هذيل قومة دافنينة، يمكن حارقينة، يمكن رامينة في البحر، يمكن ما دشون دافنينة، كل واحد وعبادته، كل واحد وقومة. والله لو كان فتات يجمعه الله، لو حرقوه ونثروه في البحر يجمعه الله عز وجل. فيجلس الملكان عند رأسه يقعدونه: قم. فيقولان له: من ربك؟ ها ها، لا أدري. ما دينك؟ ها، هو خايف الحين. ها، لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كانوا يستهزئون عليه وكانوا يقول: ها ها، لا أدري، ما يدري عن شيء. في ولاد المنادي من السماء: أن كذب عبدي. النتيجة على طول، على طول النتيجة: أن كذب عبدي
1: فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوه من النار.
0: يفرش قبره من النار، أعوذ بالله، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها. أغمى مسوين له قبر يمكن أحلى قبر. تدري بعض الكفار شو يسوون؟ تدري شنو القبر اللي يحطون فيه صاحبهم؟ ديباج حرير. بعضهم يسوونه كبير على بالهم راح يكون سعيد في هذا القبر. يأتيه من حر النار ويضيق عليه قبره وهم واقفين حتى تضيق أضلاعه، تختلف، يدخل الضلع بالضلع. تدري بعضهم شو يسوون؟ يعزفون عند قبره علشان يستانس، يغنون على بالهم مستانس، ما يدرون ضاق قبره حتى اختلفت أضلاعه. فأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، شنو أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا عبادتك لغير الله عز وجل، أنا الزل الذي كنت تأتيه، أنا الكواكب التي كنت تعبدها، الأصنام التي كنت تعبدها. تخيل يأتيه من حر النار ويأتيه والعياذ بالله من سموم النار، ويفرش له من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه هذا الذي يرافقه من أخبث ما يكون من مخلوق، شكل أعوذ بالله. شفت بعض المرات يحطون في الأفلام أشكال مخيفة، هذه أسوأ. ويكون وين؟ مع رفيقة، واللي حوله مستانسين على بالهم الآن ما يدرون وين صاحبهم. شفت العذاب الذي يتعذبه، والحر والجحيم والرفيق السيء والضيق في القبر حتى تختلف أضلاع، ضيق. تدرون شو يقول؟ ربي لا تقم الساعة، يعني أنا راضي بهذا المصير. ليش؟ لأنه يعلم أن الساعة أدهى وأمر، أشد عذابا من هذا العذاب. نسأل الله لنا جميعا العافية من هذا المصير. هذا مصير أهل الكفر، هذا مصير الذي لا يعرف ربه عز وجل. نحمد الله أننا بفضل الله عز وجل على الإيمان. الحمد لله الواحد فينا يقرأ القرآن، الحمد لله اللي حنا نعرف نبينا عليه الصلاة والسلام، الحمد لله اللي الواحد فينا يسجد لله عز وجل، الحمد لله أن أرواحنا طهرت بالإيمان بالله عز وجل. ونعوذ بالله من هذا المصير. نسأل الله الثبات حتى نلقى الله عز وجل، وتكون نهايتنا نهاية أهل الإيمان.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في برنامج الأخلاق المحمدية ننطلق عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي في الحديث عن الخلق، جبر الخواطر وعدم التدقيق في أخطاء الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الجبار، والتعلق به هو بأن تبتهل إليه في جبر خللك وتكميل نقصك وجبر قلبك، بأن تمشي بين الناس بجبر الخواطر فتجبر القلوب بكلمة طيبة ونظرة حب وعطف وحنان. قلبه رقيق ورحيم يجبر به نفسا انكسرت، يمشي بين الناس يجبر الخواطر، يأخذ بيد كل ذي حاجة، غني أو فقير، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، يمسح الحزن عن القلوب، يطيب الخواطر بكلمة رقيقة تخفف من ثقل الأحزان فترجع الابتسامة وتعود بالأمل إلى النفوس، ينهض للضعيف قائما ويتابع سير حياته مستبشرا بما هو آت. هو رجل عظيم قاد الأمة وأسر القلوب في العالم أجمع، مدركا حاجاتهم، متعاطفا مع همومهم، وشاعرا بآلامهم. من رقة قلبه وجمال خلقه في التعامل مع من كسر خاطره أو انفطر قلبه بكى وبكى وبكى ودعا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام خير قدوة. حين تجبر خاطر فلان فإنك تثبته وترفع همته وتهون عليه مصيبته، تتجاهل خطأه معك وكأنه لم يحصل فتستر عليه وتأخذ بيده حتى يقف على قدميه، تتجاوز عن خطأه وتدخل السرور إلى قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. والله سبحانه وتعالى ينهانا عن كسر خاطر اليتيم والمسكين، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ومن صور الجبر: اشتري من بائع متجول يجر عربة ثقيلة ويجول بها في الشوارع طوال النهار تحت حر الشمس، على الرغم من أنك لا تريد أن تشتري منه شيئا أو أنه لا حاجة لك بهذه البضاعة، ولكن جبرا لخاطره ولتعبه في نهاره وليله. يروى أن امرأة عجوزا أرادت أن تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن تستطيع أن تذهب إلى المسجد، فعلم بها عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيتها، وكان البيت بعيدا، ثم حقق لها مرادها فصلت خلفه. كل هذا الجهد ليجبر قلب امرأة منعتها آلامها من رؤيته، فجاء عليه أفضل الصلاة والسلام وجبر مرضها وخفف حزنها وأفرح قلبها. هنا عليك أن تسأل نفسك: هل أنت مشغول أكثر من سيد الخلق، أو تحمل هما أثقل من هم الدنيا والآخرة والأمة بأجمعها؟ هل مكانتك أعلى من مكانة من عرج به إلى السماوات السبع وجعله الله إمام المرسلين؟ هل لديك عذر بعد الآن لتقول: ليس عندي وقت لفلان وفلان؟ هل تتجرأ وتقول: أنا عندي أمور أكبر من مساعدة فلانة؟ كن دائما ودودا،
فلا تدري ما يمر بك من حولك. رب كلمة طيبة قلتها أنقذت بها إنسانا محبطا، وآخر خذله الناس فوقفت بجانبه، أو فقد وظيفته فحاولت بكل الجهد أن تبحث له عن غيرها. اجعل لنفسك موقفا جميلا مع كل إنسان، خلق يحتاج لإلهام رباني، وحكمة لمعرفة أي كلمة نقول، وكيف نختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة لقولها. اللهم علمنا وألهمنا كيف نجبر الخواطر. من جبر الخواطر أن يدخل الرجل منزله يرى زوجته تعد الطعام أو تساعد الأبناء في الدراسة، أو بعد تعب يوم عمل شاق لها يقول كلمة طيبة رقيقة فيثني على جهودها ويرفع من معنوياتها، لا أن يتحرى تقصيرها في شؤون البيت. وكذلك على المرأة أن تعي مقدار الهموم والمشاكل التي يتحملها الرجل في عمله، فتظهر مدى تقديرها لجهوده بكلمة أو بابتسامة ناعمة تنسيه تعبه وشقاءه خارج المنزل، لا أن تستصغر جهده وطبيعة عمله، فكل واحد يقدر الآخر ويجبر خاطره. لا تكن ممن ينتقدون عمل الآخرين ويذكرون العيوب فقط ويضيئون على الفشل فقط، بل كن كالخضر، كلما رأيت جدارا يريد أن ينقض أقمه من دون أن يعرف أحد بذلك، أجبر خطأ الآخرين. لا تنتقد المسلمين في الحج أو العمرة وكيف أنهم يرمون النفايات على الأرض. الإسلام يحث على النظافة، ورمي النفايات على الطريق أمر مذموم، لذا بادر، نظف ولا تعترض، أجبر الزلل، أجبر النقص. إذا قمت بهذا قد تأتي يوم القيامة بصلاة رديئة فيجبرها الله لك فتصبح حسنة ومقبولة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء قد يظن بعض الناس أنه عقاب، لا، ليس دوما. جاءت الأحاديث التي تشير أن عظم الجزاء يوم القيامة هو مع عظم البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط وتذمر يعني فله السخط. وجاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين مع سورة قاف عند قوله سبحانه: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنا ما أدري ليش تعجبوا، لأن هؤلاء الكفار لو سألتهم من خلقكم ما الجواب؟ الله. زين، يعني أي أصعب، والله سبحانه وتعالى ما عليه شيء صعب ولا عليه شيء مستحيل، لكن يعني نخاطبهم من باب يعني المنطق والعقل، الخلق الأول أم الإعادة؟ لا شك يعني أصحاب العقول يقولون إن الإعادة أسهل من الابتداع الأول. الله فطركم، الله خلقكم، والله سبحانه أبدعكم وبين لكم المراحل في الخلق، خلق آدم بيديه من طين ونفخ فيه من الروح، وخلق من ضلعه حواء، ثم خلق من ذريتهم من الزوجين من الذكر والأنثى هؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض، وخلق عيسى عليه السلام بدون أب، وخلق سبحانه الحية كوبرا ضخمة من عصا موسى وردها عصا بعد ذلك، وخلق جل وعلا الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه السلام. فهو سبحانه في قضية الخالقية على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء، يعني حتى الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. قالوا مستنكرين الكافرون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني التراب هذا اللي أنت تمشي عليه يمكن أجدادنا والماضين ذراتهم مختلطة فيه. يجمعها الله جل وعلا. تذكرون قصة اللي قال لأبنائه: إذا مت أنا فاحرقوني ثم ذروا رمادي نصفه في البر ونصفه في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فنفذ أولاده الوصية وأحرقوا جثته وجمعوا رماده ورشوا منه في البحر ومنه في البر،
فجمع الله ذلك. شوف صورة من صور البعث ها، ومقدرة الله فيها. يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، كن. وإذا هو إنسان كامل يقف بين يدي الله. لما فعلت ذلك؟ قال يا ربي من خشيتك. قال غفرت لك بالخشية. يا الله يا الله، خذوه إلى الجنة. الله يا إخوان، تفكروا وتدبروا بهذا. يعني تذكروا صاحب البطاقة هذه اللي يعني سجلات إلى مدى البصر من الذنوب، وبعدين قال يعني عندك شيء غير هذا؟ قال لا ما عندي، يعني إلا هذه البطاقة. قال لك بطاقة عندنا. قبل لا يموت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ضعها. قال يا ربي ما تجدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات، 99 سجل. قال ضعها وسلام. وضعها فرجحت وطاشت السجلات، وقال لا يرجح مع اسم الله شيء. يا إخوان، هذه من آثار 99 رحمة. رب مثل هذا يعصى؟ توب يا ابن آدم، توب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. ما حد ينجو من لطخ العيوب. والله جل وعلا يعني يحب التوابين ويحب المتطهرين. نستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أإذا متنا وكنا ترابا. نعم، اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ سورة الروم يعني حتى تعرف. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والله والله يا أخي، حنا نشوفهم في الأفلام الوثائقية الأمم هذه مثل النمل، خاصة إذا حرك الشريط بسرعة تشوفهم يركضون كذي بين الأسواق والعمارات وبين. والله لا يذكرونه، لا يشكرونه، لا يعرفونه، لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يعتمرون، ومع هذا يطعمهم ويسقيهم وينومهم ويغنيهم، يعطيهم المال، يعطيهم الذرية، يعطيهم المخترعات، ويعلمهم ويفهمهم حتى بلغوا أجواز الفضاء وتتبعوا النجوم والمجرات وغاصوا في أعماق المحيطات ودرسوا البراري والصحاري والكائنات والجراثيم والميكروبات والكون، ووقفوا عند الكون ولم يصلوا إلى مكونه. الله. والبدوي في البر قال كلمة: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير القدير؟ الله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. من قال بعيد يعني؟ يعني قيامتك تقوم إذا مت، وين بعيد يعني؟ وين بعيد يعني؟ والموت مجهول، يمكن الحين يمكن بكرة، ما تدري أنت. يعني القيامة مو بعيدة،
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. في عالم الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم البراق، فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات، ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد، ليس لأن المسجد مهجور، فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها. لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهما السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم، رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات. يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات، يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء، يقال له: من أنت؟ فيقول: جبريل. فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه، حين يقولون: من معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول جبريل:

0: آدم فسلم عليه، فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه، فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز، فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه، ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه، فيقال له: إن أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم، ورأى ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا. يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية، وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم، ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا. فيقول جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فيسلم ويردان ويقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلا من زعماء أهل الطائف، هو عروة بن مسعود الثقفي. كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يميل للحمرة، وضيء الوجه، ناعم الشعر. ثم ودعه عليه السلام، وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة، وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال. في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد، لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فلذلك مثلا إذا كان الشخص عند باب أحدهم يريد أن يذهب له، فإنه مثلا يضرب عليه الجرس، فإن لم يجب انتظر قليلا وضرب ثانية، فإن لم يجب ضرب الجرس ثانية وانتظر، وإن لم يجب ضرب ثالثة، وإن لم يجب خرج وترك. وإن أذن لك وإلا فارجع، كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن يكون في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. فالإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا لم يأتي بدعاء فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي؟ فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن، وسائل التواصل، يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب، أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم، واستئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لا بد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، محمد رسول الله، فيروز الديلمي. لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد. وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه، كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. كان الأسود العنسي كاهنا مشعبذا، أسود النفس مستطير الشر شديد القوة وضخم الهيكل، وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألباب ببيانه، داهية قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وإغراء الخاصة بالمال والجاه والمناصب. وكان النفوذ في اليمن إذ ذاك للأبناء، وعلى رأسهم فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبناء اسم يطلق على جماعة من الناس آباؤهم من الفرس الذين نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب. وكان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس، فلما استبان له صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وسمو دعوته خلع طاعة كسرى ودخل هو وقومه في دين الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه، وظل فيه إلى أن مات قبيل ظهور الأسود العنسي بزمن يسير. وكان أول من استجاب لدعوة الأسود العنسي قومه بنو مذحج، ووثب بهم إلى صنعاء، وقتل واليها شهربان باذان، وتزوج من امرأته آذاد، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى، فجعلت تتهاوى تحت ضرباته بسرعة مذهلة، حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت وإلى الطائف، وما بين البحرين والأحساء إلى عدن.
0: رجال رجال حول الرسول
1: حول الرسول. ما كادت تبلغ النبي صلوات الله عليه أنباء ردة الأسود العنسي ووثوبه على اليمن، حتى سير نحو عشرة من أصحابه برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من أصحاب السابقة في اليمن، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. فما من أحد بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبى دعوته وهب لإنفاذ أمره، وكان أسبق الناس استجابة لندائه بطل قصتنا فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء. قال فيروز: لم نرتب أنا ومن معي من الأبناء لحظة في دين الله، ولا وقع في قلب أي منا تصديق لعدو الله، وكنا نتحين الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل. فلما وردت علينا وعلى أصحاب السابقة من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى بعضنا ببعض، وهب كل منا يعمل في جهته. وكان الأسود العنسي قد داخله الغرور والكبر لما أصابه من نجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث، وتجبر وتغير في معاملته له، حتى صار قيس لا يأمن على نفسه من بطشه. فمضيت إليه أنا وابن عمي داذوي، وأبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل أن يتعشى به، فانشرح لدعوتنا صدره، وكشف لنا عن سره، ورآنا كأننا هبطنا عليه من السماء. فتعاهدنا نحن الثلاثة على أن نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل، بينما يتصدى له إخواننا الآخرون من الخارج. واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذاد التي تزوج بها الأسود العنسي. مضيت إلى قصر الأسود العنسي والتقيت بابنة عمي آذاد، أقلت لها:
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: يا ابنة العم، كيف لنا بقتله؟ فقالت: إنه متحرز متحرس لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية، فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل، وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا علي فاقتلوه. ولما جن علينا الليل وأزف الوقت المحدد، مضيت مع صاحبي إلى مكان النقل، فكشفنا عنه وولجنا إلى داخل الحجرة، وتناولنا السلاح وأضأنا المصباح، ومضينا نحو مقصورة عدو الله، فإذا ابنة عمي واقفة ببابها، فأشارت إلي فدخلت عليه، فإذا هو نائم يغط في نومه، فأهويت بالشفرة على عنقه، فخار خوار الثور واضطرب اضطراب البعير المذبوح. بقينا في القصر حتى طلع الفجر، فوقفت على سور من أسواره وهتفت: الله أكبر الله أكبر. ومضيت في الأذان حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه كلمة السر، فأقبل المسلمون على القصر من كل جانب، وهب الحرس مذعورين لما سمعوا الأذان، وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض، فألقيت إليهم برأس الأسود من فوق أسوار القصر، فلما رآه أنصاره وهنوا وذهبت ريحهم، ولما أبصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم، وقضي الأمر قبل طلوع الشمس. ولما أسفر النهار بعثنا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشره بمصرع عدو الله، فلما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلوات الله عليه قد فارق الحياة لليلته، غير أنهم ما لبثوا أن علموا أن الوحي بشره بمقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: فيروز. فاز فيروز، رحم الله فيروز الديلمي، فأسكنه فسيح جنته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي القرآن الكريم في آيات الصيام قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في نهاية هذا الشهر الكريم شهر الصيام يظن أن الإنسان اهتدى إلى الله، لذلك لا بد من أن يقول في صبيحة يوم العيد الله أكبر. فهذا الدرس حول كلمة الله أكبر. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول الذي عرف الله. المعرفة الحقيقية لا يمكن أن تكون لبشر، لذلك الله أكبر مما عرفت. بأي مرتبة، بأي مقام، بأي درجة، مهما توسعت في معرفة الله، مهما تبحرت في معرفة الله، مهما تعمقت في معرفة الله، مهما تفوقت في معرفة الله، من أنت أمام سيد الأنبياء والمرسلين؟ هو كبشر لا يعرف الله المعرفة الكاملة، لذلك الله أكبر. أول معنى من معاني الله أكبر، الله أكبر مما عرفت. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ سدرة المنتهى، والذي بلغ مقاماً ما وصله مخلوق، ومع ذلك لا يعرف الله المعرفة الكاملة. معرفته نسبية لأنه بشر، إذاً لا يعرف الله إلا الله. هذا هو المعنى الأول. لكن المعنى الثاني هو الذي يعنينا كثيراً. هناك ما يسمى بلسان المقال، وهناك ما يسمى بلسان الحال. لا بد من التوضيح. قد تزور طبيب وأنت لبق وذكي وعندك مرونة اجتماعية، تكتشف أنه دون المطلوب باختصاصه، لكن بعد أن ينتهي من معالجتك تصافحه وتثني عليه وتشد على يديه وتقدم له المبلغ الذي تراه مناسباً وتشكره، لكنك اكتشفت أن علمه لا يكفي لمعالجتك. هذا لسان مقالك الثناء عليه، لكن لسان حالك لا تشتري الوصفه، تبحث عن طبيب اخر. فلسان الحال التكذيب، لكن لسان المقال الشكر والثناء. الان 1,500,000,000 مسلم، لا اشك ان واحدا منهم في ايام العيدين لا يقول الله اكبر. هذا لسان المقال ولا قيمه له اطلاقا. أنت حينما تقدم للمسلمين طعاماً مغشوشاً يسبب لهم أمراضاً وبيلة من أجل هامش ربح كبير، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1,000 مرة. لأن هذا المبلغ الذي حصلته من بضاعة غذائية فاسدة لك أساليب في إدخالها، هذا المبلغ عندك أكبر من الله. أنا أقول كلام صريح، أنت حينما تقدم للمسلمين غذاء فاسد واحتلت على إدخاله وجعلته صالحاً للاستهلاك البشري وهو ليس بصالح، وحققت ربح كبير، أنت وصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك خسرتها كلها، أبطلت عباداتك كلها، لأن هذا المبلغ رأيته أكبر من الله ومن طاعته ومن رضوانه. لا أخصص حرفة من الحرف، كل الحرف التي يمتهنها الناس يمكن أن تكون محكاً لإيمانهم. أنت حينما توهم مريض بشيء من أجل أن يجري عندك تحليلات وفحوص على أجهزة غالية جداً وهو لا يحتاجها، ما قلت ولا مرة الله أكبر، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. لسان المقال لا قيمة له إطلاقاً، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الحال، فأنا مشكلتي ليس مع القال، هذا الذي يطيع زوجته فيسمح لها أن تتبرج وأن تتزين في الطريق وأن تبرز كل مفاتنها ويتباهى بها ويرتدي ثوباً أبيضاً يوم العيد معه مسبحة ومتعطر وكل مظهره إسلامي، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة، لأنه رأى إرضاء زوجته أكبر من الله. هذه الحقيقة، كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. هذا الذي رأى أن استقبال مندوب شركة هو وكيلها ودعوته إلى مطعم طلب مشروب من أجل مصلحته، من أجل بقاء الشركة معه، من أجل ربح فلكي كبير، قدم له المشروب، ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. هذا الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً يرى أن هذا المخلوق أكبر من الله، لأن طاعته أغلى عنده من طاعة الله، يطيعه ويعصي الله. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الكلام، كلمة الله أكبر، يجب أن تكون معك في كل دقيقة. أنت حينما تحلف على كتاب الله أن البضاعة لم تربح ورأس مالها أغلى من ثمن بيعها والأمر ليس كذلك، وأقسمت بالله، أنت رأيت الربح الناتج عن هذا الكذب أكبر عندك من الله. لذلك إذا قلت مؤمن يعني إنسان فذ، إنسان منضبط أخلاقياً، منضبط عقيدياً، منضبط جمالياً، ما بيبيع دينه لا بمليار ولا بمئة مليار. المؤمن رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم. لا ترهبه سياط الجلادين اللاذعة ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة. إن لم يستوي عندك التبر والتراب لست مؤمناً. التبر والتراب، المئة مليار مثل الليرة، الحرام حرام، تركلها بقدمك. كنت أقول دائماً في معامل الإسمنت، في كل طبخة تصب مكعبات، هذا المكعب يوضع على جهاز بسيط جداً، يمسك المكعب من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع في أوزان، على أي وزن كسر هذا المكعب هذه مقاومة الإسمنت، كل طبخة لها مقاومة. وأنا أقول قد تترفع عن ألف ليرة، أعوذ بالله، لا أكل الحرام، لكن مليون أخي بلوا عامة، وأنا عندي أولاد، ليش على الألف كنت عنيف جدا؟ والذي قدم لك الألف أقمت عليه الدنيا، لكن المليون سكتت. لماذا سكتت؟ لماذا لان قلبك؟ لماذا بحثت عن تبريرات؟ لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. هذا الكلام الصريح، هذا الكلام المزعج، هذا الكلام الذي لا يحابي أحدا. المظهر الديني مظهر فقط، لما بتعامله تفاجأ، بتسافر معه تفاجأ، بتجاوره تفاجأ، بتزوجه تفاجأ. أين صلاحه؟ أين دينه؟ بالنواحي المادية يتنكر لكل شيء. فلذلك أنت حينما تقول الله أكبر يجب أن تعلم أن هذه الكلمة خطيرة جدا. أنت حينما تفوتك عبادة من أجل عرض من الدنيا قليل ما قلت الله أكبر. مرة إنسان كان لا يصوم في بعض السنوات، أراد أن يصوم فصام. هو موظف في دائرة، فات لعند رئيسه قال له صايم؟ قال له لا، أعوذ بالله، سمي صايم. قال هات له قهوة، شرب. خاف أن يتهم أنه صائم. رأى رضاء هذا الرئيس، رئيس الدائرة، أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. أيام بيكون إنسان بمكان ويقدم على الطاولة الخمر، يقول لك أنا معي قرحة. يعني أنت ما جرؤت أن تقول أنا لا أشرب الخمر لأني مسلم ولأن الدين يمنعني أن أشرب الخمر، ما قدرت تقولها. رأى أن هذا الذي على الطاولة أكبر من الله، فكذب إرضاء له. أيها الإخوة، أنا أقول كلام ليس من فراغ. أنا حينما أرى مسلم في الصف الأول يرتاد المساجد، وحينما تتعرض مصالحه للخطر يصبح إنساناً آخر، أو حينما تأتيه إغراءات شديدة يتخلى عن كل مبادئه، مثل هذا المسلم لا وزن له عند الله إطلاقاً. ومثل هذا العدد الغفير، 1,500,000,000، لا وزن لهم عند الله ولا بقشة. لذلك الإنسان لما يرى ما يحل بالمسلمين قد لا يصدق. هم هان الله عليهم فهانوا على الله. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، رجل من الدعاة إلى الله ومن أصل ألباني، فسافر إلى بلده وألقى خطبة بأضخم مسجد هناك، قال لي أمامي 20,000. ومن شدة تأثرهم بخطابه بكوا بكاء شديدا. قال لي العجيب، كل واحد بجيبته في بطحة عرق يشرب بالجامع، قد ما تأثر بالخطبة. والله هذه القصة من فمه إلى أذنه، ما في وسيط بيناتنا ومبالغ بها. قال لي أنا وأنا أخطب تسحب من الجيب قوارير الخمر، تأثر وخطبة حلوة كثير. لأنه مسلمون بهذا المستوى ما بيفرق بين الخمر وغير الخمر. في عندنا معاهد شرعية، طلاب اجوا من بلاد بعيدة، في معهم أناني خمر على المعهد الشرعي، عادي جدا. صفي الإسلام شكل، لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق من القرآن إلا رسمه. هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. تعمل وتكسب المال وبتتزوج وبتأسس عمل وبتأخذ دكتوراه وبتكون أستاذ كبير، لكن هناك إله سيحاسب. والله أيها الإخوة، لا شيء يدهش ويوقع بالحرج كأن ترى إنسان حسن السيرة بالتعامل اليومي ما في عنده دقة إطلاقاً. يعني لا، كم بائع له ديون كبيرة جداً على الناس وماتت. في إنسان قرأ السيرة قراءة واعية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي على أحد صحابته، صحابي جليل عاش مع النبي، خاض معه غزوات، قال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبي، ما صلى عليه، إلى أن قال أحدهم علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. أنا ما بصدق أنه في تاجر بهالبلد أو بأي بلد إسلامي ماله مع الناس مئات الألوف بل ملايين، دين ميت راح. والذي أخذ هذا الدين بيصلي بالجامع، وين النصوص؟ كيف سولت لك نفسك أن تأخذ هذا المال؟ يعني إنسان اشترى بضائع بكميات كبيرة وباع وقبض ثمنها وزوج أول ولد والثاني وبيته سيارة كل واحد، وبدأ يماطل بهالديون، يعني مبالغ فلكية عليه، وهو من رواد المساجد. مال الناس لما صار في شراء مركبات تيسرت، عدد التجار كبير، أو اشترى بضاعة وباعها وقبض ثمنها واشترى سيارة وبماطل سنتين ثلاثة أربعة، وين الدين؟ وين حرمة الدين؟ يغفر، دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لك شهيد، لك قدم حياته، هل هناك أغلى من الحياة؟ حياته التي قدمها في سبيل الله لا تشفع له عند الله إذا أكل المال الحرام. فبتلاقي 700,000 دعوة كيدية بقصر العدل، 700,000 كله كيدي، اغتصاب شركات، اغتصاب بيوت، ديون ميتة، والجميع من رواد المساجد، والجميع أول صف كله قلابيات بيض، وأنا لابس قلابية بيضة كمان، مو أنا ما عم زم القلابية، لكن كله يرتدي ثياب إسلامية وبيتعطر يوم الجمعة ومعه مسبحة تركواز بيسبح فيها الله عز وجل، وأبداً كل أموره دينية، وإنا فتحنا لك فتحاً مبينا، مصحف بالسيارة، والديون التي عليك. صار في إسلام فولكلوري مظهر بمحله التجاري، أول شيء آية قرآنية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بسيارته مصحف، حتى إذا كان خبرته بيطلع قرآن على الخلوي أو بيطلع نشيد مسلم من كل نواحيه. طيب والديون اللي عليك، هل تناقض المريع بين هويتك وبين معاملتك هو الذي أوصل المسلمين إلى ما هم عليه الآن؟ هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما كل المظاهر الإسلامية صارخة، مظاهر إسلامية، فن إسلامي، بطاقة إسلامية، كل شيء إسلامي، أما الإسلام الحقيقي إسلام الورع، ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط، الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. على مستوى النساء، إن جلس النساء مع بعضهن، الغيبة والنميمة وفلانة وعلانة وشكلة وبيتها وزوجها وأولادها، يشرح الإنسان تشريح كامل في غيبته. قالت له يا رسول الله إنها قصيرة، لك كلمة واحدة قالت، قال يا عائشة لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسده، قصيرة. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أيها الإخوة، كلمة مؤمن مرتبة كبيرة، عفوا يعني من حياتنا المعاصرة. كلمة دكتور يعني معه وثيقة إتمام مرحلة، قطعا معه شهادة إعدادية، معه شهادة ثانوية، معه ليسانس، معه دبلوم أول، دبلوم ثاني، وماجستير ودكتورة، 33 سنة دراسة. مو دكتور، كلمة دال، إذا حط دال جنب اسمه دال يعني معه كل الشهادات، إتمام مرحلة وإعدادي وثانوي وليسانس، دبلوم، دبلوم، ماجستير، دكتورة، والمدة 33 سنة دارس، حتى يحط دال جنب اسمه. شو معنى مؤمن؟ يعني مستقيم.

0: تنهدلها الجبال. الله عز وجل يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ماشي، يعني شريك يستأثر بالشركة لنفسه لأنه باسمه الشركة، والخبير ما دخله بالاسم، بعد ما أخذ خبرته وتمكن بدأ يضايقه بأسلوب ذكي جدا، ضايقه، أهمله، أخذ قرار من دون رأيه حتى ضجر فانسحب واستأثر بالشركة. هذا الشريك بغى على شريكه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. زوج له زوجة سرية هددها بالطلاق إن لم تكتب له أحد البيوت، كتبت له أحد البيوت ثم طلقها. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ماذا استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية؟ قال: إن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمنا. صائم مصلي 18 حجة و33 عمرة واغتصب شريكه وأكل مال ليس له، صائم مصلي من حجاج و33 عمرة واغتصب مال ليس له، ليس مؤمنا. هذا الدين، هذا النص، كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، أجواق خاصة، حاطة إشارة يعني محجبة وقهوة ولعب طاولة والأغاني تصدح والطاولة الثانية فيها خمر وجماعة محافظين محافظ بالله وزوجته محافظة. طيب هالمكان لكم، المكان هذا مكان مؤمنين، مكان عام في خمور تدار وأغاني تصدح ولعب النرد والشدة والطاولة، وهذا مكان مؤمن. المؤمن مرتبته جمالية، له أزواق خاصة، لقاءاته خاصة، عنده انضباط، عنده منهج. المؤمن مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية. لذلك أيها الإخوة، أختم هذا اللقاء الطيب بأن الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً يغش المسلمين، يطيع زوجته ويعصي ربه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: وين؟ الله يحيي الصادق.
2: اسكت، خليها على الله.
1: شو الدعوة؟ بدك تحسسني يعني انك زعلان؟ وفي حدا بيزعل يا ابو هاني وعنده الجمل بما حمل. هاي
2: يا ريت الجمل ما اجا ولا حمل.
1: يا لطيف، شو اللي صار يا ابو هاني؟ ايش الدعوة؟
2: الولد طلع قليل اصل.
1: مين؟ ابنك ماهر؟
2: هو في حدا غيره؟
1: شو عمل؟ اخذ البنت وطفش يعني؟
2: لو طفش لسه احسن.
1: طيب احكي ابني، شو الاخبار؟ ايش الدعوة؟ هي
2: مش كان في الاول ما بدوش البنت، مش عجباه وفضحنا عند الناس؟
1: طيب
2: هلقيت حلية في عينه وقال ايش جاي راضينا $30,000 اجر المحلات.
1: وانتو شو عملتوا ابو هاني؟ اخذتوا المصاري ولا رجعتوهن؟
2: شو ناخذهن يا ابو محمد؟ مالك انت مجنون؟ رجعناهن معاه.
1: الله يسامحك، كان اخذتن وطلبت بالزيادة بعدين.
2: هو احنا في مصنع يا ابو محمد بنشتغل، لازم يقعد معايا ومع اخوته ويسد دينه.
1: طيب انت شو اللي بدك اياه يعني؟ من الاخر شو اللي في راسك؟
2: اقل اشي وقل لي يابا هي الملك، خدوا ووزعوا بمعرفتك كاحترام وتقدير لابوه.
1: صعب يا ابو هاني، يعني البنت بدها ترضى لك هيك وتقول له خدوا ووزع شمال يمين؟
2: مالك يا ابو محمد، بشوفها غيرت كلامك، مش هو جوزها هو المسؤول عن مالها؟
1: قصدي يا ابو هاني الامور بدها عقل.
2: هو ضل فينا عقل يا ابو محمد.
1: 100 مرة قلت لك اللي بده ياكل عنب ما يكاتلش الناطور.
2: طيب دلني يا ابو محمد، نورني.
1: اول اشي ولادك لازم يشتغلوا معاه، يخشوا في شمال ويعرفوا كل صغير وكبير عن الشغل والاملاك، وبعد هيك لكل حادث ايه حديث.
3: مالك يا ماهر؟ مالك راجع ومعاك المصاري؟
4: هاي مصاريك زي ما هن يا نيفين، قلتلك من اول بلاش.
3: طيب احكيلي شو اللي صار؟
4: اللي صار يا نيفين انهم طمعين، بدهم يشاركوك في ملكك، او بالاحرى بدهم ياخذوا ملكك منك كل هيته.
3: يعني 30,000 دينار مش مكفياهم؟
4: بقولك طمعين، بدهم هم اللي يقسموا، يعني من الاخر بدهم ياخذوا كل اشي ويعطونا، قصدي يعطوك الفتات.
3: طيب ليش بيعملوا هيك اهلك؟
4: هذا الاشي اللي انا نفسي اعرفه يا نيفين، ليش البني ادم طمع لهالدرجة؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: يا ماهر، كيف الزواج؟
4: الزواج؟ الزواج نعمة من نعم ربنا يا فضل.
5: يعني قصدي مبسوط ولا لا؟
4: الحمد لله كويس.
5: طيب على العموم ابويا اليوم عزمك على غدا وقال لي اكد على ماهر.
4: لا معلش مش حقدر يا فضل.
5: ليش؟
4: معلش ملخوم، والله ملخوم يا فضل، اعذرني.
5: بصراحة ابوي بده يتأسف لك على الموقف اللي صار معاه.
4: لا لا لا بالعكس، انا مستعد اجي واسلم عليه بنفسي عشان ما ينحرج، بس بجد ملخوم يا فضل.
5: يا سيدي نحدد يوم تاني، شو رايك؟
4: خليها للظروف يا فضل.
5: ماشي يا سيدي.
4: يا نيفين، شو بخصوص المصاري؟ بدهن يضلهن في البيت؟
3: خليهم معك، يمكن تحتاج حاجة.
4: لا يا نيفين، مبلغ زي هذا مش كويس يضل في البيت.
3: طيب اسمع، روح حطهم في البنك.
4: ينور عليك، وانا بقول هيك ارجحهم.
3: بس حطهم باسمك.
4: ارجوك يا نيفين، خليني بعيد عن قصة المصاري وقصة اسمك.
3: يا ماهر، لازم تحطهم باسمك عشان تعرف تتحرك.
4: يا نيفين الله يرضى عليك، قصة المصاري واملاكك هذه بدها قاعدة طويلة.
3: انا عارفة انه بدها قاعدة طويلة، بس روح حطهم باسمك وبعدين بنقعد وبنحكي.
4: طيب ليش احطهم باسمي؟ ما رجحهم زي ما كانوا، ولما بحتاج بروح انا وياك وبنسحب.
3: ماهر اذا بتعزني سجلهم باسمك.
4: يا نيفين يا نيفين
3: ارجوك عشان خاطري.
4: حاضر يا نيفين.
3: وانت جاي يا ماهر جيب لي معك بوزه.
4: شو يا نيفين؟
3: بوزه بحبها.
4: حاضر حجيب لك بوزه.
6: والله أنا حاسس إنه غلطنا عشان ما أخذنا 30,000 دينار.
7: ليش غلطنا؟ يعني ناخد 30 وهو ياخد الملايين؟
6: أخوك بيتعامل معانا بالعين الحمراء يا فايز، ومش راح يعطينا ولا قرش. إذا ما قبلنا 30,000 دينار
2: ضلبوا خبص شمال يمين، هاي الفلحين فيه.
6: طيب شو نعمل يابا؟ أخوي عامل فيها زي اللي معاه المية وبدير فيها على الأرض قدام العطشان.
2: كله بالعقل يا هاني.
7: طيب سمعنا، كيف بالعقل؟
2: أخوك هالجيت أكيد حيتوكل بكل أملاك زوجته، وعشان هيك بده حدا يساعده في شغله، والحد هذا لازم يكون أمين على أمواله وأموال مرته، وطبعا فيش أأمن منكم على أموال أخوكم.
6: بدك إيانا نشتغل أجرة عند ماهر للحم كتاف ومن خيرنا؟
7: هاي أخريتها يابا، بدك تزننا؟
2: لا يا دكتور، أنت وياه القصد من كلامي إن نسايره ونثبت له إنه بدونكو ما بيقدر يمشي حاله، وبعد هيك هيقول هو لحاله تعالوا نتقاسم الملك.
6: هذا أخوي ماهر وأنا عارفه عمره ما بيعملها،
7: أصلا هو مش راح يشغلنا من أصله يعني.
2: والكسمع مني والله غير يصير يجي وراكو جرائي، ولا بدكو ناس غيركو يجوا ويقسموه في الملك؟ ها؟
4: ألو ألو نيفين؟ اسمع يا نبيل، باين علي نسيت الهوية أو واقع مني، والله ما نعرف شو فيها في الدرج عندك، خليك على الجوال بس.
8: حاضر لحظة شوي، هيا في الدرج ماهي.
4: الحمد لله فكرت واقع. طب اسمعي، أنا هيني راجع لأنه صعب أحط الفلوس في البنك عشان الهوية ما كانتش معي.
8: طيب خلاص تعال وبكرة بتروح على البنك.
4: ماشي ماشي يا نبيل، يلا سلام.
8: تنساش البوطة يا ماهي.
4: حاضر ولا يهمك.
9: بتخيل في الشوارع؟
10: مش عارف يا صار، مش عارف أسرق بالمرة، الوضع مسكر على الآخر.
9: مسكر ولا أنت مش تاع شغل؟
10: أنا مش تاع شغل ولا، ولك أنا أقل ضرب عندي عن شغل أسبوع عندي.
9: طيب خلاص اسكت اسكت، خد.
10: شو هدول؟
9: مصاري مصاري، روح اشتري لنا بوزة بسرعة.
10: هو أنا خدام عند أبوك؟
9: طيب خلاص خلاص بلاش خسارة فيك.
10: صدقتي؟ هاتي هاتي حروح أمر الله.
4: ايه بالله لو سمحت تحط لي علبتين بوزة.
11: يلا ثواني
10: يا حج، يا حج اعطيني 2 بوزة من الشيكل.
11: طيب صف على الدور صف.
10: ياه لو الشنطة هذه فيها مصاري اللي مع الزلمة لا اصير اغنى واحد في الدنيا. طيب ليش ما اسرقها منه؟ ايش ما يكون فيها؟ اقل حاجة فيها محفظة، والمحفظة فيها مصاري. خلص انا قررت اني اسرقها.
6: ولد ولد ولد ده الشنطة. ولد ولد ولد
9: بك يا سمية، سرق البوزة وراح ما رجع. والله غير أقول يا أبوي.
10: سارة سارة
9: الله ينكبك، وين البوزة؟
10: تعالي معاي تعالي بسرعة.
9: وشو هاد الشنطة؟ يا مين هادي ولا؟
10: تعالي معاي على الخراب اللي عند الشط عشان نفتحها ونشوف ايش فيها.
9: ولك من وين جبتها يا منكوب؟
10: تعالي بسرعة بديش حكي.
3: مالك يا ماهر تأخرت؟
4: أصله لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: جبت البوزة؟
4: جبت البوزة، هاي البوزة يا نيفين.
3: يو مالك؟
4: ولا حاجة يا نيفين ولا حاجة، قلت لك ولا حاجة.
3: طيب وين شنطة المصاري؟
4: مصاري؟ المصاري انسرقوا يا نيفين.
3: انسرقوا؟ شو بتقول؟
9: ولك يلا افتح الشنطة بسرعة.
10: يا رب يا رب تكون مصاري، وتعبنا ما يروح الفاضي.
9: يا مسهل يا كريم.
10: أبا شو ها؟
9: يا وردي مقتل المصاري.
10: مصاري مصاري يا سارة، يا الله
9: يا بي كيف ريحتهم؟ شم ولا شم؟
10: يا عيني يا عيني،
9: والله غير أبوي ينخمخ عليها.
10: أبوي مين والناس نايمين؟
9: ها وين بدك توديهن يا منكوب؟
10: اسمع يا سارة، هذول المصاري إلي وإلك لحالنا، بدنا نخبيهم عشان مستقبلنا.
9: ولك هدول مصاري كتار، وين نخبيهم؟ وشو بدنا نعمل فيهم؟
10: اسمعي، بدنا نخبيهم هان، بدنا نبحر جورة وندفنهم.
9: طيب وبعدين؟
10: وكل يوم نيجي ناخد منهم شوية نشتري أكل وحاجات، وبعد ما نخلص وناخد شوية ونعطيه لأبوي.
9: يعني أبطل أشحت وانت تبطل تسرق ونصير زي الناس صح؟
10: ينور عليك.
9: بس لو حطيتهن هان يمكن يجي عليهن مي من البحر ويخربوا كل المصاري، أو يجي واحد يخدهم.
10: طيب وين بدنا نوديهم؟
9: اسمع ليش ما نخبيهم في الدار؟
10: في الدار؟ انت مجنونة؟ أبوي بشوفهم.
9: لا وحطهم في خزانتي تحت الأواعي.
10: وليش ما حطهم أنا في خزانتي؟
6: إيش يا فايز؟ معكاش 100 شيكل؟
7: حد قالك إنه عندي بنك؟
6: الله يحرقك، دائما قاطع إيدك وشاحت عليها.
2: هاني فايز.
6: شو في يابا؟ شو في يابا؟
2: راسي بدي يتفجر.
7: شو مالك يابا؟
2: راسي صباع شديد، الحقوه، ربطوا راسي.
7: شيل معي على المستشفى يا هاني، شيل.
6: يلا يلا يلا قوم يابا، نوديك على المستشفى، قوم. يا دكتور كيف وضع ابوي؟ طمني.
12: الحمد لله، جلطة خفيفة والله سطر.
7: طيب شو سببها يا دكتور؟
12: اسباب كثيرة، منها السن ومنها الضغط النفسي ومنها الزعل.
7: طب يا دكتور كم يوم بدي ضل في المستشفى؟
12: هو هلقيته بصحة جيدة، من بكرة ان شاء الله بيقدر يطلع.
0: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار، وهو يحدثنا عن مراد هوفمان الذي كان لإسلامه دوي في وسط العالم الغربي. ماذا تحدثنا عنه؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قبل حديثي عن مراد هوفمان، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، واستمر الحديث لفترة طويلة. في بدايته يقول صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا، ويقول وما يزال الخلق ينقص بعض إلى الآن. وقلنا أن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، لأن علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن انقسام الصبغيات يضعفها، وأن البشر جميعا كانوا موجودين بصفاتهم فردا فردا على الصبغيات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى جسد أبينا آدم عليه السلام. ومع انقسام الصبغي يعني يضعف، فنتيجة لهذا الضعف يأتي الخلق، يعني المتأخرون، أقل في الحجم وأقل وأقصر في الأجل أو في العمر عن السابقين. ولذلك نسمع في القرآن الكريم أن نبيا كنوح عليه السلام عاش نبيا يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. وعلم الوراثة يؤكد على هذه الحقيقة. الشبهة الأخرى أن بعض الناس يقول على هيئتي، يعني على هيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن من ركائز العقيدة الإسلامية أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان،
0: ليس كمثله شيء،
1: ليس كمثله شيء، لا تشكله المادة، لا تشكله الطاقة. وقواعد العقيدة الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأمرنا أن نفكر في صفات الله ولا نفكر في ذاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قضية أخرى يعني مهمة جدا، وأن بعض المفسرين يعني تسربت إليهم بعض الإسرائيليات فقالوا أن الضمير في على هيئته يعود على الذات الإلهية، وهذا خطأ كبير.
0: يتحدث فضيلة الدكتور عن الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبعض المفسرين يعزون هذه لها صورته، أي على صورة الرحمن، كما أن هناك رواية أخرى تقول بالصراحة على صورة الرحمن. فضيلة الدكتور ينبه إلى أمر خطير جدا، أن هذه الهاء هي عائدة على بني آدم، على آدم عليه السلام، وليس على الله عز وجل، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وهذا ما لا يليق بالله عز وجل. أتابع فضل الدكتور.
1: وأقول أيضا مطب آخر وقع فيه بعض المفسرين نتيجة الإسرائيليات، وهو أنهم قالوا أن حواء عليها رضوان الله خلقت من أحد أضلع آدم عليه السلام.
0: هذا فيه حديث صحيح.
1: نعم، بس هو الحديث فهم فهما خطأ.
0: نعم،
1: يعني هذه إسرائيليات انتقلت إلينا من العهد القديم الذي يقول فيه أن الله ترك آدم نائما وفي خلال نومه كسر أحد أضلعه وخلق من هذا الضلع حواء. هذا كلام لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
0: هذه الرواية في العهد القديم؟
1: في العهد القديم نعم، العهد القديم نعم. نعم. ولذلك أقول أن بعض الإسرائيليات تسرب إلى المفسرين عن طريق اليهود والنصارى الذين دخلوا الإسلام وحملوا معهم بعض أفكارهم القديمة وذكروها، فتخيل هؤلاء المفسرون أن هذه من بعض المصادر الإسلامية فروها. كثير من المفسرين كان يكتب في الهامش يحذر أن هذه من الإسرائيليات، لأنه لم يكن أمامه تفسير غير متاحا في زمنه، غير ما قيل له. جميل. عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أقول لابد لنا في زمن العلم الذي نعيشه من إعادة النظر في هذه القضايا وتحقيقها تحقيقا إسلاميا وعلميا في آن واحد.
0: يعني دعني استفيد من هذه النقطة. نعم. وخاصة لطلبة العلم الشريف. نعم. هناك مصدران كما يقول البروفيسور زغلول النجار، هناك مصدران لبعض الأخطاء عند المفسرين القدامى، إما أن يكون الراوي كان يهوديا فأسلم فنقل رواية اليهود عن هذه الحادثة أو هذه الآية، وإما أن يكون قد كتب ذلك في الحواشي فأتى من بعده فجعلها في المتن، أي أدخلها في الكتاب بدل أن تكون مجرد تفسير أو إيضاح أو إشارة، كما حدث يعني سابقا مع بعض الذين ظنوا أن هناك زيادات في المصحف الشريف وإنما كانت هي تفسير من بعض الصحابة الكرام. فقط أريد توضيح هذه المسألة كي لا يظن ظان أننا نعيب على البخاري أو مسلم أو بعض الكتب الصحيحة، إنما ندخل في تفسير بعض هذه الأحاديث.
1: يعني الإمام الطبري عليه رضوان الله مثلا كان يكتب في الهامش كثيرا هذه من الإسرائيليات ويحذر من قبولها، لكن يقول هذا هو التفسير الوحيد الموجود أمامي الآن.
0: يعني
1: قضية خلق حواء قضية يفسرها لنا العلم، كيف العلم يقول لنا أن كل نوع من أنواع الحياة خلق من ذكر وأنثى، ويقول لنا أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة حتى يكون في ذلك شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: ماذا نعني؟ يعني هل الله عز وجل هو الفرد الوحيد وكل شيء هو زوج؟
1: نعم كل نعم. يعني نقول أن المادة، هناك المادة وأضداد المادة، هناك في الطاقة الموجب والسالب، هناك في الحياة الذكر والأنثى، فكل نوع خلق من ذكر وأنثى.
0: سبحان الله.
1: فالقرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من طبيعة واحدة من نوع واحد، وخلق منها زوجها من نفس هذه الطبيعة.
0: نعم.
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى يؤكد على أن الزوجية سنة من سنة الله في الخلق ووسيلة من وسائل إعمار الأرض.
0: نعم.
1: فحواء لم تخلق من ظل إعادة. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بالنساء يريد أن يقول لنا أن المرأة،
0: طبعا تشير إلى حديث أن المرأة خلقت من ضلع.
1: نعم. وضلع أعوج
0: وإن أعلى ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته.
1: كسرته. نعم. هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والفطنة ومهما بلغت من الصلاح والتقوى جعل لها ربنا تبارك وتعالى طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس انتقاصا، هذا انتقاصا منها ولا من قدرها، لكي تكون حنونة على أبنائها وعلى يعني ما تلد من أطفال.
0: نعم.
1: أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبيعة العاطفية الغالبة الدافقة، ويقول هذه الطبيعة في العلاقة الزوجية يعني قد تؤدي إلى شيء من الخلاف في التفكير، شيء إلى من الصدام يعني في اتخاذ القرار، فيقول لابد أن تقبل النساء بطبيعتهن. نعم. التي خلقهن الله تعالى بها.
0: نعم.
1: هذا الذي قصده، لكن المقصد أبدا أنها خلقت من ضلع آدم وأن آدم كان نايم، الله لا يحتاج إلى ذلك.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: هذا انتقاص من
0: يعني
1: جلال الربوبيه.
0: يعني رواية البعض يعني نعم. يشيد بها على نعم. أنها سبق علمي، والآخر يعني بعض المتشككين
1: نعم.
0: يعني يرون فيها انتقاصا لقدر المرأة، وتقول يعني
1: بالعكس.
0: هذا نعم. منافي للحقيقة.
1: نعم.
0: نعم.
1: تكريم المرأة، وهذا نعلم جميعا أنه لا يوجد نظام عقدي أو اجتماعي كرم المرأة كما كرمها الإسلام، ولا يوجد الحقيقة يعني مقام للمرأة يعني في أعلى مراحل التكريم كما وضعها الإسلام العظيم. ويكفي في ذلك أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال.
0: يعني فقط لاستكمال موضوع المرأة وأنها خلقت من ضلع، يعني بعضهم يعزو كلمة القسمة والنصيب إلى هذا، إلى ما تقول. يعني تقول المرأة خلقت من ضلع الرجل إذن هي قسمته ونصيبه.
1: كيف خلقت زوجتي من ضلعي؟
0: نعم.
1: كيف يمكن يكون هذا؟ يعني هذا كلام لا أساس له من العلم إطلاقا.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: يبقى قضية يعني ما يسمى بشهادة المرأة كشبهة.
1: نعم.
0: ترد دائما.
1: نعم.
0: أنت تقول أنها من نفس واحدة إذن لها مقوماتها وملكاتها.
1: نعم.
0: وعقلها.
1: نعم.
0: وتصرفها.
1: نعم.
0: أيضا هناك من يقول أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل دليل على نقصان عقلها وأنها جزء من عقل الرجل.
1: هذا أخي اجتزاء للنصوص.
0: يعني هل هناك دليل علمي على هذا؟ يعني ربما الأدلة العلمية تكون أوضح.
1: لا يا أخي، هذا في الشهادة فقط في الأمور المالية.
0: نعم.
1: لأن المرأة بطبيعتها العاطفية لا تركز كثيرا على النواحي المالية.
0: نعم.
1: ونواحي الحقوق. فأراد ربنا تبارك وتعالى في أمور التقاضي، في أمور الديون، أن تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتين. أما في أمور كثيرة شهادة المرأة بشهادة الرجل تماما.
0: نعم.
1: بل إن في بعض الحالات الخاصة بالنساء قد تكون شهادة المرأة أدعى للقبول من القاضي بشهادة الرجل.
0: نعم. أما علميا لا يوجد فرق؟
1: لا، هناك أقول هناك فروق جسدية ومعنوية وتشريحية بين الذكر والأنثى.
0: أتحدث عن العقل.
1: لا، العقل قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة حقيقة. يعني ما له علاقة، هو في البناء العام رب العالمين أعطى للإناث طبيعة خاصة تتلائم مع فطرتهن ومع رسالتهن في هذه الحياة،
0: كما في شأن الأزواج في كل المخلوقات.
1: نعم. نعم.
0: أما في قضية العقل فلا نقصان في العقل.
1: لا أبدا.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناقصات عقل، بماذا نجيب بسرعة شديدة؟
1: ناقصات عقل لغلبة الجانب العاطفي عندهن.
0: نعم.
1: يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، العاطفة عندها تسبق العقل، فقد يعني تتعجل في بعض الأمور. يعني ليس هذا
0: التعقل، يعني هل تعني ذلك نقصان التعقل وليس العقل؟
1: نعم نعم, نعم. يعني نعم. يعني تحكيم العقل في الأمور الهامة، العاطفة عندها تسبق العقل. يعني ليس معنى هذا أن مخ المرأة أقل من مخ الرجل أبدا، عن إطلاقا. يعني الناحية التشريحية واحدة، وإن كان في العموم حجم جمجمة المرأة أقل قليلا من حجم جمجمة الرجل في المتوسط.
0: نعم.
1: هناك نساء أكبر حجما من أزواجهن مثلا.
0: يعني أريد أن أتحدث،
1: فأقول أن الناس أحيانا تعمم دون فهم. موضوع شهادة المرأة حددها القرآن الكريم في كتابة الدين فقط.
0: نعم.
1: أما في باقي القضايا شهادتها من شهادة الرجل، بل قد تكون أكثر قبولا عند القاضي من شهادة الرجل.
0: نعلم أن كثيرات من المحدثات للحديث النبوي الشريف كنا ثقات والرواة أخذنا عنهم، وحسبنا أن سيدة من سيدات بيت النبوة عائشة عليها السلام كانت تعلم الصحابة الكرام هذا الدين، ولو كان هناك نقص في عقلها ما أجاز لها الصحابة الكرام ولم يأخذ عنها العلماء الأفاضل هذا العلم الوفير. نتحدث الآن عن مراد هوفمان الذي كان له دور في إدخال الكثيرين في الإسلام نتيجة إسلامه. ماذا عن مراد هوفمان؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبعد. مراد هوفمان كان سفيرا لألمانيا في الجزائر، وكان سفيرا لألمانيا في المغرب، وعاش في شمال أفريقيا لفترة طويلة، وهزه من الأعماق الظلم الشديد الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا في الجزائر على أيدي المحتل الفرنسي الغاشم، الذي أذاق هذا الشعب من ويلات الاضطهاد ما يعجز البيان عن وصفه.
0: سبحان الله.
1: وكان يقول مراد هوفمان أنه دخل الجزائر عام 1961 ميلادي، يعني وعاش في الجزائر، كان سفيرا في سنة 87 ميلادي.
0: نعم.
1: ويقول رأيت الفرنسيين يملؤون بعض السيارات الكبيرة بتنكات النفط، ثم يشعلون فيها النيران ويدفعونها من قمة الجبل على قرى المسلمين لتحرق آلاف الناس من الأبرياء، يعني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وتدمر المنازل. تخيل يعني اترك مليء ببراميل النفط وتشعل فيها النيران، ثم يدحرج من قمة الجبل لينزل على قرية يدمر كل ما فيها.
0: ما أشبه اليوم بالبارحة.
1: ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم. يقول أن في مدينة قسطنطينة قمة يسمونها لاساك دي روش، كيس الحجارة، وسألت أنا زرت مدينة قسطنطينة لماذا يسمونها بهذه التسمية؟ قيل لي أن المحتل الفرنسي كان يربط أي مجاهد يعني من الذين قاوموا هذا الاحتلال في كيس من الصخر، ويلقون به من هذه القمة السحيقة إلى قاع الوادي. فيقول رأيت ظلما شديدا، ويقول عشت فترة في حالك يعني أخرجتني عن كل شيء في حياتي. وهو قد تربى محبا للفنون، ودايما الفن بيجعل الحواس رهيفة ورقيقة وراقية. فقال كرهت ذلك. قال كم مرة رأيت في الشارع أمامي فرق خاصة شكلها الفرنسيون لاغتيال المجاهدين. قال يقتلون في الشارع بعشوائية شديدة امرأة رجل طفل يقتلونه بدم بارد. ويقول في مرة من المرات كانت زوجتي يعني أصيبت بإجهاض وصابها نزيف ونزلت بسيارتي فتعطلت مني السيارة, سيارة فولكس فاجن صغيرة تعطلت مني سيارة, وجاءت فرقة من فرق الخاصة الفرنسية تقتل الناس عشوائيا وعرفوا أني لست جزائريا. قالوا امشي امضي بسيارتك. قلت سيارة عطلانة فكادوا يقتلونني لولا أن بعض الجزائريين دافعوا عني.
0: الله أكبر.
1: فقلت عجبت يعني هؤلاء الجزائريون يعني ماذا يربطني بهم غير المشاعر الإنسانية؟ يعني أنا من عرق غير أعراقهم ومن لغة غير لغاتهم ومن دين غير دينهم. فقال يعني ظلت صلتي بالجزائر فترة طويلة حتى شاءت إرادة الله أن يهديني أحد الإخوة الجزائريين نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية, وقد كنت أتقنتها لكي أعيش في هذه البلاد. فقال يعني أنا عشت في طفولتي وشبابي ومراهقتي يساورني شك يعني في معنى الألوهية, ويداخلني شك في قضية التثليث, وينازعني شك أكبر يعني كيف يرسل إله ابنه لكي يصلب أو يقتل يعني من أجل تبرئة الآخرين. فقال لي يعني كانت هذه قضية تشغل بالي يعني منذ شبابي. ففتحت القرآن الكريم طلعت لسورة النجم قرأت أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قلت وقفت, قلت هذا حل لكل المشاكل التي صادفتني في حياتي. هذا الكتاب لابد أن يكون حقا, لأن الذي يقول هذا لابد أن يكون إله مطلع وعالم على يعني على ما في قلوب الناس وفي عقول الناس, فأنزل هذه الآيات لي لكي أفهم أن قضية أن إله ينزل ابنه لكي يصلب من أجل أن يغسل خطايا الناس ويغسل ذنوب الناس قضية غير صحيحة. وقال له كان مدخلي للإسلام يعني هذه الآيات القليلة التي قرأتها في نهاية سورة النجم. قال بدأت أقرأ فيعني تعلمت من القرآن الكريم معنى التوحيد, تعلمت من القرآن الكريم معنى الأخوة بين الأنبياء, معنى الأخوة بين الناس الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول يعني معاني كنت يعني أشتاق إلى معرفتها وأنا أسأل عن كياني وعن وجودي. وأقول طبعا أن عشقي للفنون يعني جعلت يعني حسي مرهفا لأي مظالم أراها من حولي, وقارنت بين هذه القيم الإسلامية العليا وما كان الفرنسيون يفعلونه بالجزائريين. قتلوا أكثر من 2 مليون شهيد. نعم. دمروا البلد تدميرا كاملا.
0: يعني إضافة أنا كنت في الجزائر قبل فترة. مجموع ما قتل خلال 130 سنة 8 ملايين شخص. يعني المليون ونصف فقط في السنوات الأخيرة. لكن 8 ملايين إنسان الذين قتلوا.
1: هذه جريمة من جرائم كبرى. ولا تحاول فرنسا أن تعتب عنها حتى بكلمة.
0: فيقول بينما نحن نطالب عن الاعتذار عن كثير من تاريخنا.
1: يقول الرجل يعني أن هذه المعاني تجلت أمامي واضحة لتؤكد لي أن القرآن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال عشت فترة يعني أؤمن هذا الإيمان ولا أستطيع أن أتخذ القرار بإعلان إسلامي. يقول حتى كنت في تركيا في إجازة من الإجازات, وقال لتعلقي بالفن يعني رأيت عملا يدويا في أحد يعني الفترينات محل من المحلات. فحاولت أدخل محل وجدته مغلقا, فإذا بجواره محل آخر مفتوح فذهبت إليه وسألته هل عندك شغل مثل هذا يعني. فقال عرض علي أشياء كثيرة لم تعجبني. فقلت له أنا أريد شيئا مثل الذي في الفترينة المجاورة لك. قال له بسيطة. قال أتى بمفتاح من درجه وذهب فتح هذا المحل وأعطاني هذه هذا العمل الذي طلبته منه وأعطيته ثمنه، ففتح درج هناك وضع فيه المال وخرج أغلق الباب وراح إلى محله.

0: هذا التصرف.
1: نعم.
0: يقول طبعا كانت هذه الحادثة هي محور التغيير في حياتي بالكامل، وأخذت القرار بالإسلام، فأعلنت إسلامي، وكتب عدة كتب الحقيقة، كتب دايري أو جرمن مسلم، يوميات ألماني مسلم رائعة يحكي فيها قصة إسلامه، وتأثر بها عدد كبير من الناس في أوروبا، كتبها بالألمانية وبالإنجليزية وترجمت أيضا إلى اللغة العربية، وكتب أيضا الإسلام كبديل، يعني يتحدث عن أن الإسلام فيه حل لمشاكل العالم الآنية الحالية، ووضع مبررات ذلك.
1: ما شاء الله. نعم. يعني ما هو صدى كتابات مراد هوفمان في العالم طبعاً الغربي أولا؟
0: نعم. نعم. طبعاً مراد هوفمان بحكم مقامه الدبلوماسي الكبير، وبحكم وزنه السياسي أيضاً الكبير، وبحكم تمكنه من عدد من اللغات الأجنبية، يعني شخصية مرموقة في ألمانيا.
1: نعم.
0: وأنا دائما أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، لكن الأثر النفسي الذي يتركه ذلك على جموع من حوله، أقاربه، جيرانه، زملائه في العمل، الناس بصفة عامة، خاصة هو في بدء حياته كان صحفيا يكتب عن الفن، يعني فشخصية معروفة. لذلك أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، والله تعالى أعلم بما في قلبه وما في نفسه من إخلاص. لكن أنا أتكلم عن الأثر النفسي الذي يتركه إسلام بعض هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها، والله أثر كبير للغاية. ولذلك كان في إسلام مراد هوفمان الذي ندعو الله تعالى له بالتثبيت، يعني أثر كبير على إسلام أعداد غفيرة من كبار المثقفين الألمان تأثرا بهذه الشخصية.
1: هل تأثر يعني عمله السياسي؟ هل كانت هناك مضايقات؟
0: وطبعا هو أسلم في سنة 87 ميلادي، وأحال نفسه إلى التقاعد بعد ذلك حتى لا يتعرض للاضطهاد الذي يتعرض له يعني نظائره ممن يحتلون مثل
1: هذه المراكز. لماذا؟ يعني هناك حرية دينية،
0: والله هكذا يقولون. هكذا يقولون يعني يعني الاضطهاد الذي تعرض له أخونا الفرنسي الذي أسلم.
1: نعم.
0: جارودي يعني يعني جعل نموذج، يعني جارودي كان صحفيا مرموقا في فرنسا، كان يكتب في فيغارو لو فيغارو، فأقول أتمنى الآن أن يسبني إنسان حتى يسمح لي بالرد.
1: سبحان الله.
0: واضطروه أن يترك فرنسا ويعيش في سويسرا أو في غيرها من الدول الأوروبية، وهو الذي خدم فرنسا خدمات جليلة لفترة زمنية طويلة،
1: وكان مرشحا للرئاسة. نعم. مرشحين للرئاسة.
0: نعم. نعم. نعم. لكن هذه هي العقلية الغربية التي تتزين ببعض الدعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق اللسان، وهي تريدها لنفسها فقط ولا تريد أن تمنحها لغيرها على الإطلاق.
1: فيما تبقى من وقت الحلقة فقط. نعم. أريد أن يعني نتعلم منك شخصيا، وهذا نعم. درس لشبابنا.
0: نعم.
1: موضوع اللغة، يعني عندما نعم. تحدث أن مراد هوفمان كان يكتب بعدة لغات.
0: نعم.
1: المعروف أن البروفيسور زغلول النجار يكتب بثلاث لغات حية.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن تحدثنا عن أثر تدريسك في هذه المواد وكتابتك في هذه المواد؟
0: والله يا أخي،
1: يعني هل يمكن للترجمة فقط أن تكفي عندما تحدث؟
0: لا،
1: أم أنه
0: لا
1: يجب
0: لا
1: أن أتعلم اللغة؟
0: والله يا أخي، يجب أن يتعلم الإنسان اللغة، لأن الترجمة لا تنقل أبدا مشاعر الكاتب بصدق.
1: أن تتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية.
0: نعم.
1: بطلاقة وتكتب به.
0: نعم. نعم. نعم نعم. أقول يعني الكسب اللغات وسيلة هائلة في تمكين الإنسان من عرض ما عنده على الآخرين بلغة يفهمونها.
1: نعم.
0: يعني حينما تتحدث مع فرنسي باللغة الإنجليزية قد يفهمك، لكن ليس الفهم الكامل الذي تتحدث به باللغة الفرنسية مثلا. هتكلم لألماني باللغة الإنجليزية يعني قد لا يفهمك كما تتحدث إليه باللغة الألمانية.
1: نعم.
0: ولذلك أقول يعني أنا سافرت إلى ألمانيا مرة بعد حصولي على الدكتوراه مباشرة، وكان عندي زيارة لرئيس هيئة المساحة الجغرافية الألمانية في هانوفر. قال لي رجل أنا أفهم الإنجليزية لكن لن أتكلم معك بالإنجليزية، سأتكلم بالألمانية، وإذا صعب عليك أن تحدثني بالألمانية تكلم بالإنجليزية وأنا سأفهمك. فشوف احترامه للغته
1: سبحان
0: إلى أي مدى، بينما
1: سيسمع بالإنجليزية لكن سيجيب
0: بالألمانية. يعني حينما تمر في شوارع كثير من الدول العربية تجد كأن اللغة العربية قد نسيت، اللافتات كلها بالحروف الأجنبية

0: وبأسماء أجنبية كأننا يعني نستنكف أن نستخدم اللغة العربية، وما في أمة من الأمم نهضت بغير لغتها، فلا بد لنا من احترام اللغة العربية، وهي أعز اللغات وأكرم اللغات على الله، وأصل كل لغات الأرض، وهي لغة أبينا آدم عليه السلام، وهي لغة أهل الجنة. علينا من هذا المنبر أن ندعو المسلمين من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية، فلم ينفرط عقد دولة الخلافة الإسلامية إلا بعد أن أريد لهذه اللغة أن تنكمش في نطاق بعض الدول العربية، بل أن تنكمش حتى من الدول العربية.
1: سبحان الله، يعني ربما يعني هذه دعوة صريحة لي الازدياد من تعلم اللغة العربية ومن التفقه بلغة الأقوام الآخرين لما فيه يعني صلاح البشرية جمعاء والتحدث بلغتهم.
0: بارك الله فيك.
1: في الحلقة القادمة بإذن الله سوف يحدثنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى. نعم، الموسيقى كانت سببا في إسلامه. كل ذلك سنفصله في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابت ابن مسلم البناني. ثابت هذا التلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من التابعين. قال جعفر: أنبأنا ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك وقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرني ذكرته، فاذكروني أذكركم. فيا أخوان، كل ما واحد بده شيء من الله عز وجل وبده يكون مذكور مع الله، إذا ذكرك الله يعني ذكرك برحمته، ذكرك بعونه، ذكرك بعطائه. فكن مع الله دائما يكن معك دائما. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه أن: يا داود، قل لسليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. فإذا أردت أن يكون الله معك دائما بعطائه، بنصره، بعونه، بإمداده، فكن معه دائما. نيالكم يا أخوان، إذا بصير واحدكم دائما الشغل بحضرة الله عز وجل، دائما الذكر لله عز وجل، دائما التوجه إلى حضرة الله عز وجل، كيف هذا الشيء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء معروفا، بس الدعاء فيه لفتة. كان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة العين أقل من الثانية. هلأ في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل بالعمر مرة، يعني هو طول عمره غافل، بس في عنده 4-5-6 أيام 10 أيام بيلتفت فيهم إلى الله وقت بيطلع على الحج. حتى هو بيقول لك، يعني بتجي بتقول له: تعال إلى المساجد، تعال إلى الطاعة، تعال إلى العبادة، يقول لك: هلأ اتركني، اتركني، أنا مخطيت 60-70 سنة، يعني هيك امشي حيث أريد بعيدا عن الله غافلا، إن شاء الله بال70 سنة أنا طالع على الحج وبعدها بركز كمان. فهو مقرر أن يغفل عن الله عمره، بس بال70-75 بيطلع على الحج هيك بيركزهم كم يوم، وبعدين الله بيرجع لغفلته كمان. ففي ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في العمر كله أياما، في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في السنة شهرا، يعني هو طول السنة بيشرق وبيغرب غافل عن الله، بس برمضان بيقول لك: أخي تعرف الجمعة الجاية رمضان، وما بيصير لازم رمضان واحد، أنا بحضر بالجوامع برمضان، بصلي تراويح حتى الفجر بالجامع، وعندي صدقات بخبيهم رمضان بوسعهم. فعلا بتلاقيه برمضان هيك مثل الألف، بيجي شوال بيرجع إلى ما كان عليه، فهو غافل عن الله يلتفت إلى الله شهرا. في ناس يلتفتون إلى الله تعالى يوما في الأسبوع، طول الجمعة بيشرق وبيغرب، بس يوم الجمعة بيقول لك: أخي هذا يوم الجمعة لله. فعلا بتلاقيه هيك من بكير بفيق على الفجر، بيتحمم، بينزل بيصلي الجماعة بالجامع، ممكن يروح إلى درس، بيجي قبل ساعة هيك على الجامع بيقرأ شوية قرآن، بيسمع شيء من الذكر، بيحضر درس، يعني يوم الجمعة بيركزها، بس باقي الجمعة بعيد من هون. مو إنه يعني هو منضبط بالشرع باقي الجمعة، لا لا، بيعمل المعاصي، فهو غافل عن الله عز وجل، بس بيلتفت بالأسبوع يوما. في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في اليوم 5 مرات، يعني هو بيشرق وبيغرب هيك، بس وقت الصلاة بيقول لك: أخي هي صلاة، والله أحب الأعمال إلى الله، والصلاة على وقتها، تلاقي بيركز، يعني صلاته منضبطة هيك، بيتوضى بيركز حاله 10 دقائق، ربع ساعة، 5 مرات. بقى واحد بيلتفت بعمره 5 أيام، واحد بسنته شهرا، واحد بأسبوعه يوما، واحد بيومه 5 مرات. في واحد بيذكر الله هيك في الصباح وبيذكر الله في المساء، بس بباقي النهار بيغفل، يعني خير الصلوات الخمسة كمان عنده كمان هيك مجلسين ذكر صاروا 7. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى رتبة
أنه لا يغفل عن الله حتى بالثانية ما بيغفل عن الله، شغال بالصلة بالله عز وجل، بس هو يسأل الله لرتبة أعلى، يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب أنا أقل من ثانية ما بدي، بدي ضل معك أبدا في كل عمري وفي كل سنواتي وكل أشهري وكل أسابيعي وكل أيامي وكل ساعاتي وكل لحظاتي وكل طرفة العين. شايف هو واصل لهذه الرتبة العالية. هلأ إذا واحد درويش ما بيدعي الله أنه الله يبعث له مليار ليرة، هو يعني بيقول لك أخي الله يبعث لي كم مليون اشتري هالبيت وافتح محل وهذا اللي بدي اياه من الله. شايفه ما بيعرف انه في مليارات يا اخي لك طلب مليارات، هو مستواه هون يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان وصل هيك لطرفه العين. كيف الواحد ونحن مامورون ان نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شلون انا هيك بدي ضلي دائم الذكر ما بنشغل عن الله ابدا؟ شلون بدي دير أصير دائما الالتفات إلى حضرة الله مشان الله عز وجل دائما يكون معي بعونه؟ أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيته، بس يشوفوك الناس بيذكروا الله طبعا، لأنه أنت صار الغالب عليك الذكر، فبيظهر هذا، بيظهر في وجهك بعيونك، بيصير إذا واحد صافحك هيك بيذكر الله. هلأ إذا أم فقدت ابنها، مات ابنها بتحبه كتير، هلا انت اذا بتطلع عليها بتبكي. صار معكم هيك شيء مره؟ رحتوا لعند يعني قريبه من قريباتكم فقدت ابنها الوحيد، ويا حرام عم كثير مكسوره، بتطلع انت هيك تقوم انت بتبكي. شو اللي صار؟ الحال تبعها اثر بك، مع انك انت بتكون رايح بدك تضحك وتضحكها وكذا، بتقوم هي بتبكيك. حالها يؤثر في من حولك، أنت لما بيصير في لك صلة بالله قوية بيصير حالك بيأثر في من حولك. مو بس هيك، بصير الشيطان ما عاد يقدر يقرب منك، يخاف، بيحترق. إذا إبليس بيقرب هيك بيحترق، تعرق أنت، لأنه حالتك صلتك بالله قوية جدا. يا أخوان هلأ المراية إذا وجهتها هيك على الشمس شو بيطلع بالمراية؟ صورة الشمس. بس تكون المراية نظيفة مو مزفتة، إذا المراية عليها زفت ووسخ وشحم ما بيطلع شيء. أما إذا نظيفة هيك مجلية وجهتها إلى الشمس، اللي بيطلع فيها هون بيشوف الشمس، حتى إنك ما عاد تقدر تطلع بعينك هون، ما بتبدأ فعلا وهجه الشمسي أو قوة ضوء الشمس منعكسه. أكثر من هيك تعرفوها هي تبع التجربة العلمية إنه بتساويها منها محرق هيك، إذا ميلت المراية بطريقة معينة وفي ورقة محطوطة بنقطة المحرق تحترق الورقة، تحترق من انعكاس ضوء المرآة على صفحة ضوء الشمس على صفحة المرآة. هلأ هيك قلبك، إذا أنت جلوت قلبك بذكر الله عز وجل ووجهته إلى ربك تنعكس أنوار الله عز وجل في القلب، بصير اللي بيشوفك بيذكر الله عز وجل. الله أعلم، هذا واحد من الأمور اللي بعض أتباع سيدنا عيسى عليه السلام راحوا قالوا له أنت الرب. هو سيدنا عيسى مو الرب، هو عبد، عبد لله عز وجل، بس انعكست فيه أنوار حضرة الله عز وجل. ففي ناس ما عاد حملت يعني عقولها فكروا أنه هو الله، بس هو مو الله، هو عبد لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة لما فاتت لعند النبي صارت هيك من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلاله صارت ترجف. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال هوني عليك، طولي بالك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. بقى هي شافت أنوار نبوته. أما النبي رجع على بشريتي، قال لا ترى أنا شوفي زلمي عبد عادي باكل لحم مجفف هيك مثل هالناس كلات، عشان يخفف من عنها. هذا المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق سيفه، فمسك السيف وقف هيك فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه بصوته. فتح النبي صلى الله عليه وسلم عيونه شافه هيك واقف والسيف هيك فوق رأسه، قال يا محمد من يمنعك مني؟ والله شغلي مش هذا، قال الله.
سل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله مو هيك بلسان يعني في حال هيك في حال فيبست إيده وقفت إيده هذا الرجل ما تحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام هيك بهدوء أخذ السيف وقال له أنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر. فانعكست قوة شيء من قوة الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذاك توقف جمد. ما في مرات لا واحد بيقول لك يا أخي أنا شفت شغلي جمدت. فعلا أنت مرات تشوف شغلي هيك كون ماشي بتوقف برضك يعني بتجمد. ليش؟ لأنه في يعني فعلا الشيء الذي أخذك أدهشك. فهلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله أدهشه لأنه هو ما قال هيك بلسانه في حال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان هذا يحدث معكم مع كلكم. أنتوا يا شباب لازم تصير أنت هيك. لازم تصير هيك. أنتوا يا أخوات لازم تصيروا هيك. يا بنات يا نساء يا رجال. كيف الطريق؟ كثرة ذكر الله تعالى. أكثر ما استطعتم أكثر من ذكر الله عز وجل فيذكرك الله. هلأ بقى أشوف عظمة الله في أشياء يا إخوان لا تحكى ولا يصح أن تحكى. والصالحون والأولياء ما بيحكوها لأنه عطاء الله عز وجل واسع واسع واسع واسع. الله عز وجل من أسمائه الواسع. فإذا ذكرته ذكرك بما عنده من السعة بيصير معك شغلات بس هي بس لإلك بتصير. وكل واحد بيناتكم بيصير معه شيء على لا يذكرها للآخرين ولا تذكر هي. هذه عطاء من الله عز وجل خاص. مرات واحدنا عنده 5 أولاد بيجي بيعطي في ابن من الأولاد نجح وجايب علامات منيحة وكذا بيجي أبوه بيعطيه بيقول له هدوني لإلك لا تقول لحدا. وأنت بتعطيه لأبنك هيك أنه لإله فعلا لإله. الآخرين بتعطيهم بس هذا أخي تكرمه هيك بشغله بس أنت حقيقة ما بتحب يحكي لحدا. هلا إذا راح قال لهم شفتوا بابا شو جاب لي تزعل منه بتبطل تعطيه مرة ثانية. لك ما قلت لك لا تحكي لحدا دوم بس لإلك أعطيناك. طيب هلا الله عز وجل مرات يا أخوان هيك بيعطيك إلك أعطيه بس هي بس لإلك لا تحكي. إذا حكيت بعدين ما بتعطى. هلا على كل الأحوال أنت خليك مشتغل بالذكر لا تنظر إلى العطاء. أنت انظر إلى المعطي لا تنظر إلى النعمة انظر إلى المنعم. لا تنظر إلى الذكر انظر إلى المذكور. خليك هيك عم تذكر تذكر تذكر وهو دعه هو رب العالمين. شوف شو سيعطيك أشياء لا تخطر لك على بال. والله يا شباب والله والله بتصير تمشي تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء. والله من كثر عطائه يخرسك. ما عاد شو بدك تقول له ما عاد تعرف تقول له الحمد لله تقول له سبحان الله تقول له لا إله إلا الله تقول له شكرا تقول له ما عاد. هلا هذا العجز تبعك هذا شكر. شكر الله أنه من كثرة عطائه أسكتك بس كل جوارحك متوجهة إليه. فنصيحة يا شباب نصيحة يا رجال والله ما في مثل ذكر الله عز وجل. أكثر ما تستفيدونه في السلوك إلى الله ذكر الله عز وجل. وليس يندم أهل الجنة على شيء فاتهم من الدنيا إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى. وإذا شايف قلبك هيك نشفان ما عم يتحرك فعلا جامد هيك عم تحضر هالخطاب والله جامد يعني بتصلي جامد تقرأ قرآن جامد شايف هيك روح احضار مجالس الذكر. شوف وين في مجلس ذكر هيك غز بيناتهم عود خلي لحدا يعرفك ولا تعرف حدا عود مع الذاكرين لأنه هدون الذاكرين الله بيفيض عليهم شيئا فأنت هم القوم لا يشقى بهم جليسون. وكرر معلش روح السبت وروح الأحد وروح التنين لحتى يشتغل المحرك. لما كانت منطفى الكهرباء صار الناس كلها عندها خبرة بالمولدات من جملتهم أنا يعني. فجبنا مولدة على هالعيادة أي المولدة انتزع المرش تبعها حطين لحبلين شد هيك بهالحبلين ما تشتغل شد هيك ما تشتغل شد هيك ما تشتغل شد هيك بعدين يقلع المحرك. بقى انت هيك تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل المحرك تقعد تذكر ما بيشتغل بس بعدين على شد هيك ما بتلاقي غير اشتغل هالمحرك وصار يطلع مي صار تطلع كهرباء
الهون بس بقى بيطلع انوار. والله متى ما اشتغل نيالك بس خليك يعني، بس هذا بالاستمرار، هذا المحرك بقى بده تزييت وبدك تدير بالك عليه وبدك تشوف. نصيحة يا اخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، اكثروا من ذكر الله تعالى. 262 مرة في القرآن الكريم حديث عن الذكر، منها 48 مرة امر بالذكر. حافظوا على ذكر اللسان وواطئوا معه قلوبكم، ثم بعد هذا إذا مشى قلبك اجعل الذكر في قلبك، الله الله، تراقب اسم الله مكتوبا على صفحة قلبك. أنا سأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق ضاعة التوحيد الإسلامي.

0: أهلا بكم مشاهدين الكرام، لديه ساعة جديدة من التغطية المستمرة عبر قناة الميادين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بموقفها الرافض لأي مفاوضات مباشرة تحت الضغط أو التهديد. تتواصل المشاورات الإيرانية مع مسقط بشأن الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز باعتبارها جزءا من مسار إقليمي يحفظ أمن الملاحة وسيادة دول المنطقة. وبينما تواصل واشنطن الحديث عن إحراز تقدم في مسار التفاوض، تشدد الأوساط السياسية والأمنية الإيرانية على أن أي تواصل قائم يمر عبر الوساطة العمانية، وأن القرار الإيراني يبقى محكوما بمبدأ الندية ورفض الإملاءات. وفي موازاة ذلك، تكشف تقارير عن تآكل جزء كبير من مخزون الجيش الأمريكي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، في مؤشر إلى التكلفة المتزايدة للانخراط العسكري الأمريكي، بما يعكس الضغوط المتزايدة على قدرات واشنطن العسكرية. وفي سياق توسيع دائرة الضغط على داعمي الحرب في المنطقة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية جديدة ضمن قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. أما في فلسطين المحتلة، فقد كثف الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته واعتداءاته على الضفة الغربية المحتلة، حيث شن عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، بالتزامن مع أعمال دهم وتنكيل بالفلسطينيين في مناطق عدة. في مستهل تغطياتنا نبدأ من البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف السفينة النفطية السعودية وفاء قبالة منطقة ينبع، مؤكدة أن عدد السفن النفطية السعودية التي تم استهدافها منذ بدء الحظر البحري بلغ 8 سفن.
1: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار.
0: نرحب بضيفينا في هذه التغطية. معنا السيد طلال عتريسي الخبير في الشؤون الإقليمية، والسيد ناصر لحام محلل الشؤون السياسية والإقليمية معنا مباشرة من بيت لحم. أهلا بكما معنا في هذه التغطية. اسمح لنا بداية أن نذهب إلى صنعاء وإلى مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبدالله الفرح لنعرف أكثر معه عن بيان القوات المسلحة اليمنية حول استهداف السفينة النفطية السعودية قبالة منطقة ينبع، وما صدر أو رشح من معلومات حول هذا الموضوع، وعلى ماذا تؤكد صنعاء من خلال الاستمرار في حظر الملاحة البحرية على السعودية.
2: تحية لك زميل العزيز ولضيفيك الكريمين والسادة المشاهدين. طبعا بيان القوات المسلحة اليمنية ذكر عدد السفن التي تم استهدافها منذ 22 يوليو المعادلة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية الحصار بالحصار، الحصار على الموانئ السعودية بالحصار على الموانئ اليمنية، وربما ستدخل المطارات حيز التنفيذ بعد أيام لأن اليمن في نسق متصاعد ومستمر. ذكر العميد الحصري أيضا السفن التي تم استهدافها 8، وكذلك السفن التي عادت سواء من خليج عدن والبحر العربي كانت تود الدخول من باب المندب وهي فارغة باتجاه الموانئ السعودية، فتم رفض إذن السماح لها بالعبور، وتم التهديد باستهدافها في حال عبرت فتحولت من رأس الرجاء الصالح وعادت إلى تلك الموانئ. حاولت من ضمنها سفينة وفاء أن تعبر من ميناء ينبع باتجاه شمال البحر الأحمر، فتم استهدافها أمام ميناء ينبع. وأرسلت القوات المسلحة اليمنية في هذا البيان معادلة جديدة، أنه حتى السفن التي تتجنب الدخول في البحر الأحمر والعبور من باب المندب والذي يسيطر عليها ناريا القوات المسلحة اليمنية، حتى السفن التي تتجه باتجاه الشمال باتجاه قناة السويس وباتجاه شمال البحر الأحمر سيتم استهداف هذه السفن من اليوم في ظل إحكام الخناق أكثر فأكثر على المملكة السعودية، كما تؤكد طبعا على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية. فنحن أمام معادلة جديدة وتصاعد في وتيرة الأهداف.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. نجدد ترحيب بضيفينا، نبدا معك سيد طلال عتريسي، ومن هذه المعادله التي ترسخها صنعاء فيما يتعلق بحظر الملاحه البحريه على السعوديه، وطبعا الحصار بالحصار هذا ما تفرضه صنعاء، وبالتالي الى اين تتجه الامور مع استمرار استهداف السفن النفطيه السعودية، وهل سنكون أمام تنازلات من قبل الجانب السعودي مع الاستمرار بهذا المبدأ من قبل اليمن؟
3: يعني واضح أن صنعاء خرجت من المعادلة السابقة التي كانت تخضع فيها للحصار من جانب المملكة السعودية، وقررت أن تنتقل إلى ما أطلقت عليه الحصار مقابل الحصار. هذه طبعا معادلة جديدة ستؤثر على المملكة السعودية، لأن اليمن أصلا هو تحت الحصار. لا يمكن أن نفصل هذه المعادلة الثنائية بين اليمن وبين المملكة السعودية، والتي يفترض أن تؤدي إلى تغيير في الحصار المفروض على اليمن. لا نستطيع أن نفصل هذه المعادلة عن ما يجري في المنطقة المحيطة باليمن وبالسعودية. يعني نحن الآن أمام معادلة بحرية من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى البحر الأحمر. المنطقة قلقة، لا أمن في هذه المنطقة، وبالتالي لا تستطيع السفن أن تعبر وهي مطمئنة، حتى لو لم يكن هناك إقفال تام لمضيق هرمز أو لباب المندب أو للبحر الأحمر، لكن هذا يعني أن السفن لا تستطيع أن تعبر، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، على مرور النفط، على الضغوط التي تفرض أيضا على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد وعلى ارتفاع أسعار النفط. إذن السعودية اليوم تواجه وضع ليس سهلا، ليس بسيطا، وكما يعني ورد البارحة تقريبا بعض يعني المعلومات أو بعض التقارير من وسائل إعلام سعودية أنها تناقش يعني كيفية التوصل إلى تفاهمات وحلول دبلوماسية. هناك من يسعى إلى مثل هذه الحلول الدبلوماسية بين السعودية وبين اليمن. إذا كانت هذه التقارير صحيحة أعتقد أن هذا سيكون مفيدا للمملكة السعودية، لليمن، حتى لإيران التي تخوض معركة مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تحديدا لا تريد سوى أن تشتعل المنطقة أكثر فأكثر، بمعنى أن تصطدم السعودية مع اليمن وأن تبقى العلاقات متوترة بينهما، لكي يكون لها دور أكبر في ادعاء حماية المملكة أو ما شابه ذلك. لهذا السبب نعم نحن أمام معادلة جديدة عنوانها الحصار بالحصار، لكن هذا حصار سيشمل كل النفط في المنطقة، وسيدفع الدول باعتقادي إلى التفكير بطريقة أخرى، ليس من خلال المواجهة استمرار التصعيد، لأن استمرار التصعيد حصل طوال سنوات 10 سنوات تقريبا من حصار اليمن لم يؤدي إلى النتائج المطلوبة. هذا السبب أعتقد ربما نكون أمام يعني طريقة مختلفة في معالجة يعني هذا الملف.
0: سيد ناصر اللحام، هل ثبت أن السعودية لديها خيارات للتعامل مع هذا القرار اليمني فيما يتعلق بحظر الملاحة البحرية على السعودية، وإلى أي مدى ما يجري بالتحديد مرتبط بكل تطورات المنطقة وصولا إلى التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
4: تحياتي للجميع. بدأ بالتأكيد أنه هذا يسر إسرائيل أن تنشب الحرب أو القتال بين السعودية واليمن. اثنين، لا يمكن النظر لهذا الموضوع بالمعزل عن الحرب الأوسع والأكبر وهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا يفسر التفاصيل اللاحقة. إسرائيل اليوم لا تأتي على ذكر في أخبار اليوم إيران أو التقدم في المفاوضات أو فتح رمز، وكأنه الحرب لم تكن تخصها وكأنها لم تبدأها ولم تشعلها، وكل اهتمامها منصب على الضفة الغربية والقرى بالأسماء وقلنديا ونحلين وهدم المنازل، يعني وكأنما هي هاتف محمول وغيرت شريحة إلى شريحة أخرى، ما يعني أنه الأمر هي لا تريد أن تخسر في أي شيء. يتضح من استطلاعات الرأي أن هذا الأمر لا يغير إيجابيا بالنسبة لنتنياهو في رأي الناخب، والذي يغير في رأي الناخب هو غزة والضفة الغربية حتى سوريا ولبنان، هناك تراجع في الاهتمام عند الناخب الإسرائيلي حولها. إذا إسرائيل مستفيد انتهازي سياسي من هذا الموضوع. بالنسبة للسعودية، قبل قليل أعلنت موقفا من اتفاق غزة، والضغوطات الإسرائيلية أن تكون السعودية أضعف أكثر حاجة من أجل أن توافق على التطبيع من دون القضية الفلسطينية. هذه الغاية النهائية عند نتنياهو وحكومته والأحزاب اليمينية الإسرائيلية. كلما كانت السعودية أضعف كلما كان التطبيع أسهل، التطبيع مجاني. المؤامرة واضحة لدول المنطقة كلها، المؤامرة الإسرائيلية بدءا من تدمير القرى في لبنان للاستحواذ على المناطق الواسعة في سوريا وجبل الشيخ وجنوب سوريا، وصولا للأطماع الأخرى حتى بالقرب من سيناء. إذا نحن أمام معادلة لا يمكن تفسير الرؤية فيها إلا من خلال الحرب الواسعة والحرب الأوسع التي تشنها أمريكا وإسرائيل، ترامب ونتنياهو على المنطقة ككل. وقلت من قبل أن سياسة فر التسد لم تنفع مع ترامب ولم تنفع مع نتنياهو، لأن عملية التفريق بين سني وشيعي أعطتهم المزيد من المعارك، بين الطوائف أعطتهم المزيد من المعارك، وبين الجغرافيا أيضا لم تعد تنفع. اليوم العالم تغير، وما نفع قبل 100 عام عند بريطانيا وفرنسا احتلالهما للعالم لم يعد يجدي نفع اليوم. أعتقد بأنه إسرائيل تلعب في هذا الدور، وأن أمريكا تمارس لعيب إسرائيل بالتفرقة بين الدول العربية وإشعال القتال سواء منها ضد إيران أو منها ضد بعضها البعض، في النهاية لا يعطي إسرائيل الأمن وإنما يعطيها المزيد من الوحدة.
0: تفضل بالبقاء معنا ضيفي الكريمين. سنتابع الآن مجموعة من الأخبار ونعود لمتابعة الحديث معكم. أفادت وكالة سيبا نيوز التابعة للحرس الثوري في إيران نقلا عن مصادر مطلعة بأن السبب الرئيسي لتأخير التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز يعود إلى التدخلات الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الوكالة أن استمرار التدخلات الأمريكية والتهديدات بشأن هجوم عسكري على إيران سيؤدي إلى استمرار تأجيل الاتفاق، مؤكدة أن طهران لن تبرم أي اتفاق تحت وطأة التهديد. أفاد مراسل الميادين في إسلام أباد نقلا عن مصادر قولها إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملون لإعداد وثيقة جديدة ملحقة بمذكرة التفاهم تقتصر على موضوع مضيق هرمز. وأشارت المصادر إلى أن العمل يجري على إعداد مذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقا للمذكرة الأولى وتكون محصورة بالمضيق. كما أكدت أن الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف في الإسلام أباد تأتي في سياق المفاوضات المتعلقة بالمذكرة الثانية. وكانت مصادر إعلامية باكستانية قد أفادت بأن قالبوف سيزور إسلام أباد في 10 أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات الإيرانية مع سلطنة عمان بشأن العبور عبر مضيق هرمز. وسائل إعلام إيرانية نقلت بدورها عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قوله أن محادثات مسقط ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، وصفا إياها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. ينضم إلينا من طهران مراسل الميادين مالك عابدة. أهلا بك معنا مالك في هذه التغطية. ماذا في آخر التصريحات الرسمية الإيرانية حول ما يحكى عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأيضا ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإمكانية فتح مضيق هرمز، وأيضا ما الذي نعرفه حتى الآن عن ما يحكى عن المذكرة الثانية الملحقة للاتفاق الأول؟
5: بالطبع أحمد، حتى الآن لا يوجد هنا في العاصمة الإيرانية طهران أي حديث عن وجود نوع من أنواع التفاهمات أو المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا حول مضيق هرمز ولا عن ملفات أخرى، وبالتالي الحديث عن مذكرة التفاهم أو ملحق بمذكرة التفاهم حتى هذه الساعة لم يطرح إطلاقا في الأوساط السياسية والدبلوماسية الإيرانية. ولكن إيران اليوم تفرض معادلة جديدة وواضحة عنوانها الأبرز مزيد من الضغوط ومزيد من التهديدات الأمريكية على إيران، فإن ذلك يعني تأخيرا وتأجيلا للإعلان عن تفاهمات أو عن اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان. لماذا يقول الإيرانيون إن التهديدات الأمريكية هي السبب الذي يقف خلف تأخر وبطء التوصل إلى اتفاق مع العمانيين؟ لأن هذه المحادثات بحسب الإيرانيين هي محادثات ثنائية، وهي محادثات تجري بين دولتين ساحليتين مشاطئتين لمضيق هرمز، وبالتالي لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها في هذه المحادثات وفي هذه المفاوضات. الأجواء إيجابية، لا أحد ينكر ذلك في إيران، وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يوم أمس، حين قال أن هذه المحادثات تجري بأجواء من الإيجابية وأن قد حصل نوع من التفاهمات، وهذه التفاهمات النهائية سوف تصب في مصلحة البلدين وتنتهي في ما يخدم سيادة وأمن البلدين أي عمان وإيران. ولكن اليوم ومن خلال التصريحات والمواقف التي تأتي تباعا من المسؤولين الإيرانيين والمصادر الإيرانية المقربة من الوفد التفاوض الإيراني، جميعها تؤكد أن هذه المفاوضات لن تحصل بضغط وتهديد أمريكي، وإنما هي مفاوضات ثنائية ولا علاقة لأمريكا بها من هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، وهي النقطة الأكثر أهمية والتي يركز عليها الإيرانيون، وهي أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان فإن مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده، بمعنى أنه لن تعود حركة الملاحة إلى سابق عهدها. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية، ولا تزال هناك هجمات أمريكية على المناطق أو السيادة الإيرانية، ولم ترفع العقوبات ولم يكن هناك التزام من الطرف الأمريكي بمذكرة التفاهم. إذن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام أنه ليس هناك نوع من الاستعجال الإيراني إن صح التعبير حول التفاوض مع أمريكا. إيران الآن ملتزمة بالتفاهمات الإقليمية مع سلطنة عمان، وهي بهذا الأمر تقوم بالالتزام بالبند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي يعطي إيران وعمان مساحة للتفاهمات وأيضا من أجل الاتفاق على مسار يضمن أو مسار مؤقت يضمن الحركة الآمنة والسلسة في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك زميل معك عابدة مراسل الميادين في طهران. نعود إلى ضيفينا سيد طلال عتريسي وناصر اللحام. سيد طلال، إذا نفس الاستراتيجية تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية هي التهديد، وطهران تجدد التأكيد على أنه لا تفاوض ولا اتفاق تحت وطأة التهديد، وبالتالي ما شكل الاتفاق الذي يمكن أن ينضج اليوم، أو ما يحكى عن وثيقة جديدة ملحقة بمذكرة تفاهم محصورة فقط بما يتعلق بمضيق هرمز وقضية فتحه في هذه المرحلة؟
3: يعني واضح من خلال متابعة المواقف الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي والتهديدات التي تتكرر، يعني وأصبحت جزء ملازم لمسار الحرب مع إيران، أنه في الوقت الذي يطلق التهديدات يوعز أيضا إلى من يطلب تحريك مسار التفاوض، وهذا ما يحصل عمليا الآن. هو يطلق التهديدات لكن في الوقت نفسه يطلب أن تتحرك يعني باكستان وتتحرك يعني في قطر للعودة إلى مسار التفاوض. أيضا واضح أن إيران من جهتها لا تتحدث عن أي أجواء إيجابية ولا تسارع إلى يعني نشر معلومات تطمئن حول أن الاتفاق قريب أو ما شابه ذلك، بعكس ما يقوله الرئيس ترامب بأن المضيق سيفتح وغدا سيفتح وما شابه ذلك. لكل من الطرفين أهدافه، يعني ترامب يريد أن يقول أن الأزمة ستحل، إيران تقول بأنها هي غير مستعجلة، أن الأمور لم تحل، وأننا يعني معنيين نحن وعمان فقط بإيجاد الحل لمضيق هرمز. هذه نقطة أساسية، أن إيران تريد استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكدت على هذا الأمر بأنك لست دولة مشاطئة للمضيق، لا علاقة لك بما يجري في المضيق. الذي يبت هذا الأمر نحن وعمان. نعم، في هذه الحالة أنا أعتقد قد يكون هناك تفكير في إيجاد صيغة معينة قد تكون يعني ملحق لاتفاق وفي يعني مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. قد يكون هناك توضيحات إضافية، قد يكون هناك التزام عماني إيراني فقط تحديدا بكيفية إدارة المضيق.

0: الأرز دفعت الأثمان الكبيرة من أجل هذا الوضع. الولايات المتحدة لم تحصل على ما أرادته، لهذا السبب أعتقد أن الوضع الآن يعبر عن المأزق الذي يمر به الرئيس الأمريكي. يريد أن يفتح مضيف هرمز، نعم هذا مفيد بالنسبة إلي، بالنسبة إلى حركة النفط العالمية. لا يستطيع أن يفتح المضيق بالقوة، وبالتالي هناك مشكلة. يهدد عمان تحديدا بإيجاد حل لفتح المضيق بالسرعة المناسبة. لا يستطيع أن يهدد إيران ويضغط عليها لكي تستجيب لمتطلباته. هذه أزمة حقيقية بالنسبة إلى الرئيس ترامب. إيران من جهتها تعمل وفق يعني مسار هادئ بطيء، ليس هناك ضغوط داخلية لفتح المضيق كما هو حال الرئيس الأمريكي. إذن نعم، في المحصلة قد يكون هناك نقاش إيراني عماني حول إيجاد صيغة مقبولة وفق القانون الدولي ووفق المصالح الإيرانية العمانية.
1: سيد نصر اللحام، ما هي الصيغة التي يمكن أن تكون مقبولة من قبل كل الأطراف؟ ما هو شكل هذه الوثيقة الجديدة؟ ما الذي يمكن أن تضمنه برأيك؟ وخاصة أننا ما زلنا أمام تباعد واختلاف في التصريحات الأمريكية والإيرانية.
2: في الحقيقة ما كنا نقوله في الأيام الأولى من الحرب لا نقوله، لأنه معادلة جديدة ترسخ. ارتبط الأمر كلما زادت الغارات الأمريكية على إيران تضررت مصادر الطاقة والقواعد الأمريكية في المنطقة. إذن كل ضربة لها رد أوتوماتيكي مباشر، وبالتالي من يكسب ومن يخسر لم تعد المعادلة بهذا الشكل. يردد ترامب قصة هرمز، أصبح هرمز يعني الاقتصاد ومصادر الطاقة والسلاح الجديد، ويؤكد بأنه إيران لا تمتلك نووي، مع أنه من قبل قال قضينا على البرنامج النووي، قضينا على المفاعلات، قضينا. اليوم يكررها في كل مرة، لن تملك إيران موضوع النووي مؤجل. الآن حديث عن هرمز، الضربة مزدوجة، كلما ازدادت الهجمات الأمريكية على إيران كلما تضرر الاقتصاد العالمي وليس أمريكا فقط، وكلما ترسمت معادلة جديدة. لذلك شكل الاتفاق القادم هو حول هرمز وطريقة فتحه ودور الاتفاق ودور عمان والدول الأخرى. هل يمكن التوصل للاتفاق؟ نعم يمكن نظريا. لماذا لا ينجح؟ لأن إسرائيل في كل مرة تقوم بتخريب أي اتفاق من خلال أذنها، مثل لينسي جراهام الذي ولى أو غيره من السناتورز والمؤثرين على الرئيس ترامب. في كل مرة ينجح الاتفاق إسرائيل تخسر. لفت انتباه اليوم أن إسرائيل لا تأتي على ذكر الأمر إلا لماما، وكأنه الأمر لا يعنيها وكأنها لم تشعل الحرب، وهذا يعني أنها فقدت الأمل. إسرائيل أول من تقول بأنه ترامب غير مستقر وزيكزاك كما يقولون، بيلساني ينتقل من جهة إلى جهة ومن جدار إلى جدار في مواقفه الانفعالية. وبالتالي المراهنة هي على أنه إسرائيل تتعايش مع الوضع القائم. فرص النجاح الاتفاق دائما موجودة، ودائما إسرائيل تحاول تخريبها بكل السبل، إعلاميا وأمنيا وميدانيا ومن خلال الضغط داخل أمريكا. لكن انتخابات ميشيغان وفوز المرشح المناصر لفلسطين وسقوط المرشح المؤيد لإسرائيل، هذا يشكل وأكثر غرابة أنه الصحافة الإسرائيلية تقول فاز في ميسوري واحد يؤيد إسرائيل، بعد أن كانت القارة الأمريكية كلها تؤيد إسرائيل. اليوم خبر مفرح لديهم أنه مرشح ميسوري فاز وأنه مؤيد لإسرائيل، ما يعني أن الموجة القادمة للتغيير هي الولايات المتحدة الأمريكية. وإسرائيل تدرك تماما في أن الوقت ليس لصالحها، لذلك تحاول أن تستثمر بقاء ترامب حتى آخر دقيقة، حتى آخر ثانية، لأنه بعد أن يذهب بغض النظر من يأتي سيكون عليه استحقاقات وفواتير يدفعها. لقاء حرب غزة، وتقول الصحافة الأمريكية والإسرائيلية أن حرب غزة هي السبب في سقوط المناصرين.

0: إسرائيل الأمريكية أو إيران، والتي آثارها هزاتها الارتدادية لم تظهر بعد على الساحات، والبعض يتعامل بأنها أسرار لا يقول ماذا تضرر وماذا لم يتضرر.
1: سنتابع الحديث معكما ضيفي الكريمين. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن نتائج هذه المحادثات ستتضح خلال الساعات 48 المقبلة.
2: لقد كان يوما جيدا للغاية، فقد سارت المفاوضات بشكل جيد وشهدت سوق الأسهم ارتفاعا هائلا على مدار الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية. لقد سجلنا أرقاما قياسية جديدة في السوق سواء أمس أو اليوم. أعتقد أننا وصلنا الآن إلى نحو 78 رقما قياسيا خلال فترة زمنية وجيزة جدا، لذا فإن كثيرا من الأمور الإيجابية يحدث حاليا.
1: في المقابل تنفي مصادر سياسية وأمنية إيرانية وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتؤكد أن قنوات التواصل الجارية ترتبط بسلطنة عمان بوصفها الشريك الجغرافي لمضيق هرمز. تقرير كريم شرارة.
3: الموقف الإيراني واضح منذ ما قبل تجدد المواجهة وحتى اليوم. وقف الأعمال العدائية الأمريكية والحصار البحري والإجراءات الاستفزازية شرط لأي تفاوض، وفتح مضيق هرمز أو إغلاقه مرتبط بالمشهد الأمني العام. في موازاة هذه الرسائل تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بوتيرة متسارعة، اتصالات إقليمية ودعوة لعباس عرقتشي إلى إسلام أباد. وفي الداخل الإيراني تتكرر الرسائل السياسية والعسكرية، مع تأكيد أن الولايات المتحدة هي التي تنتج حالة عدم الاستقرار التي تعيق فتح مضيق هرمز.
4: نتصرف بمسؤولية.
5: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: ورجاء.
7: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
6: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
6: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آية من سورة الشورى.
1: الرحمن الرحيم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. الميزان هو شريعة الله، وكل ما يحدث في حياة الناس سببه التفرق عن دين الله. ولما كان الاختلاف شيئا من طبيعة الناس، فقد وصف الله تعالى للخلاف علاجا حتى لا يستفحل الخلاف ويؤدي إلى الاختلاف والتنابز والتقارب. قد يختلف الناس على تقدير الأمور، فيأتي القرآن فيقدر العمل الصالح والعمل السيء، ويرسم للناس صراطهم في الحياة إلى الآخرة. وقد يقدر الناس أن أفكارهم هي الأفكار التي تحل المشاكل، ولكن أفكار الناس تتعدد، فأي فكر يحل قضايا الناس؟ لكل إنسان رأيه، حتى العلماء اختلفوا في القضية الواحدة إلى عدة آراء. لذلك أراد الله تعالى للناس أن يلتقوا وأن يتفقوا، فجعل لنفسه الحق في فض الخلاف بين الناس، الحق لله في فض الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما اختلف عمر مع العجوز في حكم مهور النساء، حكمته المرأة بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالت: يا عمر، يعطينا الله قنطارا وتريد أن تحدد لنا ما لم يحدد الله؟ حكمته فقال: أصابت عجوز وأخطأ عمر، لأنها استدلت بالآية الكريمة، فانصاع عمر للآية الكريمة ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يتشبث برأيه. وعندما امتنع قوم عن دفع الزكاة قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال والله لا أفرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرح صدر عمر للدليل الشرعي وللموقف الحق، وكان إلى جانب الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان كلما حزبه أمر يستفتي فيه من حوله. ومن أقواله المأثورة: لولا علي لهلك عمر، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه عالما بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الفقهية، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي به في المعضلات الصعبة وفي المواقف التي يختلف فيها الرأي، فيأتي بالرأي الشرعي، لأن عمر وكل من كان يسير في طريق مرضات الله عز وجل كان يبحث عما يوافق شرع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو الرب الذي من علينا فربانا بنعمه ثم ربانا بالوحي، ولا يجوز أن يخرج المربى عن تربية ربه. من أراد أن يأكل من رزق الله فعليه أن يهتدي بهدي الله تعالى، لأن أحق الناس، أحق الآلهة بالعبادة هو الخالق، ولا نعرف خالقا غير الله تعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعرف الله تعالى عن نفسه بأنه رب العالمين، والمسلم في كل فاتحة يقول الحمد لله رب العالمين. فإن كان الرب رب العالمين، فكيف يؤخذ منه ولا يطاع أمره؟ ولو أن امرأ عمل لدى إنسان لوجب أن يطيعه مقابل الأجر الذي يدفع له، فكيف بمن كان وجوده نعمة من نعم الله عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أعتمد في كل مواقفي وأموري، وإليه أرجع في كل قضية من قضايا حياتي، لأن الإنابة هي العودة. ثم يعرف الله تعالى نفسه: فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ إن عثرتم على ذلك الإله فاعبدوه، إن عثرتم على غير الله خالقا للسماوات والأرض فاعبدوه، فلن تجدوا غير الله تعالى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والذرء هو الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. فمن نعم الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الخلق والتوالد في الزوجية. فكان الناس من رجل وامرأة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يعرفنا بنفسه ليس كمثله شيء، أي أنه ليس بشرا، لأن البشر من أمثاله كثير، وليس ملكا لأن الملائكة كثيرون، وليس جنا ولا صخرا ولا نورا ولا قمرا ولا شمسا، ليس كمثله شيء. فكلما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، وهو السميع البصير، السميع لدعائنا والسميع لصلاتنا والسميع لإلحاد الملحدين وكفر الكافرين، والبصير بما يختلج في القلوب وما يجترح الناس في السر والعلن، وهو السميع البصير لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يحاسب الناس بمقتضى أعمالهم. فمن آمن أن الله سميع فلا يقولن إلا ما يرضي السميع، ومن آمن أن الله بصير فلا يفعلن في قلبه أو في جوارحه ما يغضب البصير، لأن الله تعالى يجازي الناس بأعمالهم وبقلوبهم. له مقاليد السماوات والأرض، ارتبطت به كل الأمور في السماوات والأرض، مقاليد الرزق والآجال والسعادة والشقاء كلها بيد الله. فمن أراد الرزق فليطع الرزاق، والرزق يعطى للبر والفاجر، ولكن الفرق بين أن يرزق البر وأن يرزق الفاجر، فالبر يتقرب إلى الله تعالى شاكرا له رزقه، وأما الفاجر فيأكل من رزق الله ويكفر بنعمة الله. له مقاليد السماوات والأرض، بيده الليل والنهار، يكور الليل على النهار، بيده دورة الحياة كلها. فلو سلب أي مخلوق المدد الحياتي لانقضى أجله بالفناء. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الجنود، جنوده من الناس المؤمنين ومن الملائكة، حتى الرياح والأمطار التي هي صورة من صور النعم قد تتحول إلى صورة من صور النقم. كل نعمة يمكن أن تتحول إلى مصيبة إن لم تستخدم في طاعة الله، فقد أصبحت مصيبة ونقمة عندما تستعمل في معصية الله. المال نعمة، ولكنه يتحول إلى نقمة عندما نتقوى به على الجريمة، أو ننفقه في الوجوه التي حرمها الله تعالى. والعافية نعمة، ولكن يصبح المرض خيرا منها عندما يصبح القوي جبارا يظلم الناس، وعندما يصبح المرض مانعا له من الجريمة، لذلك يصبح الفقر دواء لبعض الناس. لذلك يقول الشاعر في تصويره من يقعدهم الفقر عن الجريمة، يقول: الفقر أقعدهم عن كل مفسدة، والله لو قدروا كانوا أباليسا. الفقر دواء في بعض الأحيان، لذلك لا تتضجروا من الفقر، ولكن اسألوا الله الصبر على الفقر والشكر عند الغنى، لأنك في الحالين تكون سعيدا، إن كنت جائعا صابرا أو شبعا شاكرا. وأما الفقراء المتضجرون من فقرهم ربما أعطاهم الله ليبتليهم كما أعطى ثعلبة. تعرفون ثعلبة؟ ثعلبة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والتقى، وكان يسمى حمامة المسجد من كثرة تردده على بيت الله. كان فقيرا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة وبكثرة الرزق. قال يا ثعلبة، قسمة الله خير لك، يكفيك ما أنت فيه، أدعو الله لي. كان يتردد، أدعو الله لي يا رب. دعا الله تعالى له أن يكثر أمواله، فكثرت غنمه، فكان يصلي الجمعة والجماعة، فصار يصلي الجمعة فقط وترك الجماعة لأن غنمه قد شغلته. ثم لما ازدادت أعداد الأغنام ولم تعد تتسع لها شعاب المدينة وأريافها، ابتعد بالصحراء فترك الجمعة والجماعة، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ حق الله في مال الغني للفقير. فقال لعامل الزكاة: والله لا أراها إلا جزية أو شبه جزية. بدأ يشكك في حكمة الله الذي جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، فامتنع عن دفع الزكاة. فأنزل الله تعالى في ثعلبة آية مسطرة في القرآن إلى يوم القيامة، عبرة لمن يعتبرون ولمن يكفرون بنعم الله. قال تعالى: وكان ثعلبة قد عاهد رسول الله إن أعطاه الله ليعطين مما أعطاه الله، فلما امتنع ثعلبة أنزل الله في حقه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر إلى هذا الحكم المبرم، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي يموتون على النفاق. ذلك لأنه لو صبر على الفقر مع الطاعة أو على الشكر مع العطاء لسلم له دينه، ولكنه عاهد ونقض العهد مع الله. فمن أراد منه أن يطلب الرزق فليطلب مع الرزق أن يعينه الله على طاعته، وإلا فربما كان الفقر والمرض أولى بالجبارين من الغنى والعافية. فبالعافية استبد فرعون ويستبد فراعنة اليوم، وبالمال والسلاح يقهرون الناس. وأما لو كانوا ضعفاء لعادوا إلى الله وعكفوا في بيوت الله يطلبون منه الرحمة. طلب الرزق من الله أمر مشروط بشكر نعم الله، فمن كان قادرا على أن يشكر نعم الله فليتعرض للطلب، ومن أراد أن يسأل فليقل كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإياكم أن تطلبوا الدنيا دون أن تسألوا الآخرة، وإياكم أن تطلبوا شيئا دون أن تسألوه العافية من النار، لأن الله تعالى أخبر فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذي يطلب الدنيا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله تعالى. أما الذي يطلب الدنيا والآخرة والعافية من النار فأولئك قد قسم الله تعالى لهم نصيبهم من دعائهم، فكفاهم بحلاله عن حرامه، وجنبهم عاقبة الأمر يوم الدين، وأدخلهم في رحمة. له مقاليد السماوات والأرض، إن كان صاحب المقاليد وصاحب الأمر في السماوات والأرض فاسأله الرزق بشروطه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها. فلا تعترضوا، لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا؟ قد يكون الفقر امتحانا لك، وقد يكون الغنى امتحانا لك. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، أي يمتحن مرتين، يمتحن بالبأساء ويمتحن في السراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعد الابتلاء في حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه والقائمين بحقه والملتزمين بأمره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الشورى.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ومنهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وخصوصية البنات. نعم، ففي الحديث الشريف: من عال جاريتين، أي كفل ابنتين وأنفق عليهما وأحسن رعايتهما حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول. وفي رواية أخرى: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، هذه وهذه، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها الوسطى. وفي رواية أخرى: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن من البيت وهو لأوعد أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. مات لكن أخذ الإجرة. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، هذه السبابة، ومن كانت له أنثى فلم يأدها، فلم يأدها، كان يأدوها، أي نعم، ولم يؤثر ولده عليها، أي الذكور، أدخله الله الجنة. من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة، أي قطعا. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أنه إذا قال واحدة منهم لقال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء، أي اختبر فيهن، فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أما النفقة على العيال فقد قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضاق عليه، فلينفق مما آتاه الله الموجود، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال أيضا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يجيكم غيره. وفي الحديث الشريف: دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد أو في طاعة الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة وتخليصها من الرق، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك فأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، أي يتفرقون في طلب القوت هكذا وكذا، يشحدوا، إنما هم بنية. فقال نعم لك أجر ما أنفقت. اليد العليا هي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. وابدأ بمن تعول، ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. نعم، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونصاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ما بده يشحد، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة بالمقلوب الله فهو في سبيل الشيطان. أي والله، أما تضيع الرجل من يعول ففي الحديث الشريف كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوط البطامهم، إن الله سائل كل راع عن ما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يصلى هنا هذا كان الوقت، وإلى الحديث الصلة، لأن الحلقة 6 دقائق، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في عالم الإسراء والمعراج. ركب صلى الله عليه وسلم البراق فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات، ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد، ليس لأن المسجد مهجور، فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها. لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهما السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم، رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات. يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات، يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء، يقال له: من أنت؟ فيقول: جبريل. فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه، حين يقولون: من معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول جبريل عليه السلام: لقد بعث إليه. ثم تفتح له أبواب السماوات السبع سماء سماء، فيعبر النبي عليه السلام عالما جديدا مذهلا وجليلا هو عالم السماء الدنيا، ويقصدان مكانا محددا ويقبلان على إنسان بعينه، فيشير جبريل عليه السلام ويقول: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه، فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز، فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه، ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه، فيقال له: إن أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم ورأى ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا. يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية، وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم، ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيقول جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فيسلم ويردان ويقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلا من زعماء أهل الطائف، هو عروة بن مسعود الثقفي. كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يميل للحمرة، وضيء الوجه، ناعم الشعر. ثم ودعه عليه السلام، وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة، وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الرؤوف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الله جل جلاله الرؤوف الرحيم الشديد الرحمة، الذي كلف الثري بما لم يكلف به المسكين، وأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر، وخفف الفرائض في حال الضعف. معنى الرؤوف يدل على التعطف على عباده المذنبين، يفتح لهم باب التوبة أجمعين ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. عند الغرغرة قفل باب التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها. الرؤوف هو الذي يخفف عن عباده، فلا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يخرجهم عن وسعهم وطاقتهم. الله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ ويسخر الدعاة ويظهر الآيات لئلا تعصيه، فإن عصيته فلا بد من عقاب رادع، والعقاب الرادع هو الرحمة، لأنه هو الذي يحملك على التوبة. لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية، وبالتالي ألا تستوجب هذه العقوبة. اللهم افعل بعبادك عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك أنت الغفور الحليم الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرؤوف، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: تهلكوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يأمر اللطيف الغفور نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث عباده عن سعة رحمته، وأول ذلك السلام عليهم من الله عز وجل. والسلام يوحي باللطف والرحمة، ويوحي بالسلامة من العقوبة والأخذ بالجريرة. ثم يخبر تبارك وتعالى عن رحمته بعباده أنه ألزم نفسه الشريفة بذلك وكتبها عليها، فما أعظم هذه الرحمة من الغفور الرحيم. ينفتح باب الأمل مشرعا أمام المؤمن وهو يرى هذا الوعد الرباني، وكتابة الرحيم رحمته على نفسه عز وجل، فلا يعوقه استعظام الذنب عن الأمل برحمة الله عز وجل، ولا تحول خطيئته عن رؤية فضله وإحسانه سبحانه. كتب الرحيم سبحانه على نفسه هذه الرحمة لمن استجمع أمورا ثلاثة: الأول الإيمان بآيات الله عز وجل، فلا تشمل أهل الكفر أو من وقعوا فيما ينقض أصل الإيمان. الثاني أن يعمل السوء بجهالة، والجهالة هنا كما فسرها أهل العلم تعني جهالة العبد قدر ربه سبحانه. قال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. الثالث أن يتوب من قريب، أي قبل أن يرى علامات الموت وتبلغ الروح الحلقوم. إن رحمة الله عز وجل الواسعة التي كتبها على نفسه تستوعب المؤمن العاصي حين يتوب إلى ربه، وتغلق باب اليأس لمن ثقلت عليه خطاياه واستعظم ذنبه، لكنها ليست فتحا لباب العصيان أو جواز مرور لركوب الخطايا دون مبالاة. في آية أخرى يكتب الله عز وجل الرحمة لعباده المتقين: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. استبشروا برحمة الله عز وجل، فقد كتبها على نفسه، كتبها على نفسه لكم أيها المؤمنون. فحين تكبو خطاكم ويغلبكم الشيطان فيسوي لكم المعصية، فلا تيأسوا من الرحمة ولا تقنطوا من التوبة، وبادروا بالتوبة قبل أن يتخطف الأجل وينسي الشيطان العبد فيحال بينه وبين التوبة. واعلموا أن ربكم الرحيم قد كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه: فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وسعته رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فطني إنها صوت الحق.
1: فنموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الكون كله وحدة واحدة، كله عباد بيسبح بحمد ربنا. ربنا بيقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، يعني وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول ربنا في القرآن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. مش كل الناس بتسجد مع الأكوان كلها اللي بتسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه آداب نبوية وسنن محتاجين نحن نستحضرها في معاملته مع الظواهر الكونية، لأن الإنسان جزء من الكون، عباد ربنا اللي بتسبح بحمد ربنا، وكل الظواهر الكونية فيها معنى بيدلنا على الله. وكل الظواهر الكونية الأصل أنها في خدمة الإنسان، إلا إذا أراد ربنا حاجة تانية بالظواهر الكونية دي. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهشاركك النهاردة 5 آداب نبوية وسنن منسية في تعامل النبي مع أشياء بيشوفها في الكون. فكان رقم 1 النبي عليه الصلاة والسلام لما يحس بقدوم الرياح والهوى، إما يجي مع المطر وتلقيح الأزهار وخيرات، وإما يبقى زي ما ربنا قال في القرآن ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، زي ما ربنا قال في القرآن. فكان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يا رب الرياح دي تبقى سكون وهدوء، مش عواصف تهدم اللي في طريقها. اعمل كده لما تشوف الهوى الجامد، وخلي ليك اتساق ما بين قلبك وما بين عباد ربنا ومخلوقات ربنا اللي منها الرياح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقم 2 لما يشوف الهلال. الهلال هو عبارة عن جريان الأيام. الهلال يبقى صغير، يبقى احنا في أول الشهر، يكتمل في نص الشهر، يرجع تاني صغير، العمر بيجري. فلما يشوف الهلال كان يتكلم عليه الصلاة والسلام كأنه بيكلمه، يذكر المؤمنين بجريان العمر. فكان يقول وهو ينظر للهلال اللهم أهله علينا، يعني هاتوا علينا، أهل يعني يأتي، يعني الأيام تيجي علينا، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اليمن يعني البركة في الرزق، والإيمان البركة في علاقتنا بربنا، والسلامة الأمان في كل شيء، والسلامة والإسلام نثبت على ديننا. وبعدين يشاور كده ربي وربك الله، اللي بيجيبك كل شوية وبيجري حياتك، إحنا كمان عباد زيك أيها الهلال. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليه حال مع المطر. يخش الصحابي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، لا بقى فيه زرع ولا بقى فيه لبن عند الماشية وخلاص عطشانة، فادعوا الله أن يسقنا. فكان النبي لما يبقاش فيه مطر يرفع إيديه 3 مرات يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. سيدنا أنس بيقول وما في السماء قزعة، يعني ما فيش حتة سحابة قد كده، فجاءت سحابة مثل الترس من خلف الجبل حتى إذا جاءت فوقنا فأمطرت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحدر من لحيته. وبعدين يجي له واحد تاني، ودي الحاجة التانية في علاقتنا مع المطر، يجي واحد تاني يقول له يا رسول الله المطر كتير قوي سيول لدرجة أنه برضو آذانا، فهلك الضرع والزرع والماشية، الحقنا يا سيدنا النبي. فيرفع النبي إيديه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وعلى بطون الأودية ومنابة الشجر. الآكام والضراب دول الجبال، الآكام الأكبر شوية الجبال الكبيرة، والضراب الجبال المرتفعات البسيطة. وبطون الأودية عشان يبقى فيها الزرع، وعلى منابت الشجر عشان ينبت الشجر. اللهم حوالينا لا علينا. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوف مطر عادي، مطر جميل كده، إيه اللي بيرطب الجو كده وينظف الدنيا، كان يقول اللهم صيبا نافعا. صيب يعني المطر، اللهم صيبا نافعا ينفعنا بأن احنا إيه نفتكر عطائك يا رب، وينبت لنا الزرع بتاعنا ويشرب المواشي ويملنا الآبار والأنهار، اللهم صيبا نافعا. فده رقم 4 في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالظواهر الكونية، المطر. رقم 5، لما تسمع صياح الديك، لو انت في بلد فيها صياح الديك في وقت الفجر او اي وقت، وتسمع نهيق الحمار. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان ربنا عالم الغيب، وقال لنا سبحانه وتعالى ان في غيبيات، ففي مخلوقات اخرى عايشة معانا زي الملائكة وزي الجن. الجن المؤمن منهم جن، والكافر منهم المؤذي اسمه شيطان، من شط او شطنة، بعد عن ربنا وعصى أمر ربنا وآذى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سمعتم صياح الديك فسلوا الله من فضله، ابقى ادعي، فإنها رأت ملكا. ده وقت مبارك نزول الملك ده. وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. فأنت ممكن تقول يعني مش فاهم قوي، يعني إزاي شاف هي الحيوانات بتشوف؟ ربنا قال كده على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا مؤمنين في أول آية بالقرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلما تسمع صوت الديك تطلب من ربنا، ده وقت استجابة نزول الملائكة. ولما تسمع نهيق الحمار قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى الشيطان. كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليه أدب نبوي وسنة عند سماع الرعد، لأن الرعد ده ليه صورة في القرآن، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الظاهرة دي حاجة مهمة، لدرجة أن ينزل صورة تتسمى في القرآن باسم الرعد. فكان النبي لما يسمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، لأن ربنا قال في سورة الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلما تسمع الرعد قول كده زي النبي عليه الصلاة والسلام سبحان من يسبح الرعد بحمده. 5 آداب نبوية وسنن منسية في علاقة النبي مع الأكوان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صبري.
1: تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله في أيامكم وجعلكم من الأشخاص القانعين الراضين. سأتحدث اليوم عن بعض الأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب. كنت أعتقد فيما مضى من الوقت بأن الذي يصاب بالاكتئاب لا يملك ذلك اليقين وذلك الإيمان وذلك الرضا وتلك القناعة. أدركت كم كنت مخطئة. فهناك بعض من أصيب بالاكتئاب رغم أنه يملك ذلك اليقين بالله سبحانه وتعالى وبالقدر،

0: وبخير القدر وبشره، وبأن كل ما يحدث في هذا العالم لم يحدث إلا لحكمة معينة. إذن أين المشكلة؟ كيف أصيب بالاكتئاب؟ ليس شرطا من يصاب بالاكتئاب يبقى حزينا كئيبا بائسا، لا، الكثير ممن يصابون بالاكتئاب تراهم يشاهدون البرامج والمسرحيات وقد يضحكون ويتصرفون بشكل طبيعي، لكنهم يفضلون العزلة، لم تعد لديهم تلك الرغبة في الخروج، في مخالطة الناس، في فعل شيء جديد، لأن لديهم في أنفسهم الكثير من الضغط، لم تعد هناك مساحة لكي يكتشف الجديد والمزيد من الأحداث، اكتفى. ومخطئ من يعتقد بأن المكتئب هو شخص قليل الإيمان، لا، ربما يملك إيمانا ويقينا أكثر من أي شخص آخر، لكن المشكلة أو للإيضاح أنه إنسان عادي يملك مشاعر وليس آليا، وهذا هو الاستثناء الذي يملكه البشر، لأنهم يملكون مجموعة من المشاعر في الوقت ذاته. والمشكلة أن الكثير من الأشخاص يخجلون من مشاعرهم، لا يعبرون عنها في ذاتها، لا يبكون، لا يضحكون، لا يعيشون تلك الطفولة الكبيرة التي يشتاقون إليها دائما. مشاعرهم مقيدة، عندما تعبر عن مشاعرك هذا لا يسمى ضعفا، إنما يسمى شغفا وقوة وحرية. من المهم جدا أن ننفس عن مشاعرنا، لا نكتم، لأن كثرة الكتمان يقيد النفس ويصيبها بالاكتئاب. حرروا مشاعركم، بالتأكيد في هذه الحياة لا يوجد شيء مكتمل، سر جمال الحياة في عدم اكتمالها، نحن من نصنع الأحداث في الأيام وليست الأيام هي من تصنع أحداثنا. لا يوجد إنسان كامل، كل إنسان يتوق للتحسن، وهذا بحد ذاته تطور وتخطي. بعض الأشخاص يقول أخطأت كثيرا في حياتي، في كل مرة تلو المرة أنا أقع في أخطاء عديدة. إنه أمر طبيعي، فنحن ولدنا لنخطئ ونتعلم من أخطائنا، لا أن نوبخ أنفسنا.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابت ابن مسلم البناني. ثابت هذا التلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من التابعين. قال جعفر: أنبأنا ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لا أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك وقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرني ذكرته، فاذكروني أذكركم. فيا أخوان، كل ما واحد بده شيء من الله عز وجل وبده يكون مذكور مع الله، إذا ذكرك الله يعني ذكرك برحمته، ذكرك بعونه، ذكرك بعطائه. فكن مع الله دائما يكن معك دائما. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه أن: يا داود، قل لسليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. فإذا أردت أن يكون الله معك دائما بعطائه، بنصره، بعونه، بإمداده، فكن معه دائما. نيالكم يا أخوان، إذا بصير واحدكم دائم الشغل بحضرة الله عز وجل، دائم الذكر لله عز وجل، دائم التوجه إلى حضرة الله عز وجل، كيف هذا الشيء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء معروفا، بس الدعاء في لفته. كان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة العين أقل من الثانية. هلأ في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل بالعمر مرة، يعني هو طول عمره غافل، بس في عنده 4-5-6 أيام 10 أيام بيلتفت فيهم إلى الله، وقت بيطلع على الحج حتى هو بيقول لك، يعني بتجي بتقول له: تعال إلى المساجد، تعال إلى الطاعة، تعال إلى العبادة، بيقول لك: هلأ اتركني، اتركني، أنا مخطيت 60-70 سنة، يعني هيك امشي حيث أريد، بعيدا عن الله، غافلا، إن شاء الله بال70 سنة أنا طالع على الحج وبعدها بركز كمان. فهو مقرر أن يغفل عن الله عمره، بس بال70-75 بيطلع على الحج هيك، بيركزهم كم يوم، وبعدين الله بيرجع لغفلته كمان. ففي ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في العمر كله أياما، في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في السنة شهرا، يعني هو طول السنة بيشرق وبيغرب غافل عن الله، بس برمضان بيقول لك: أخي تعرف الجمعة الجاية رمضان، وما بيصير لازم رمضان واحد، أنا بحضر بالجوامع برمضان، بصلي تراويح حتى الفجر بالجامع، وعندي صدقات بخبيهم، رمضان بوسعه. فعلا بتلاقيه برمضان هيك مثل الألف، بيجي شوال بيرجع إلى ما كان عليه، فهو غافل عن الله، يلتفت إلى الله شهرا. في ناس يلتفتون إلى الله تعالى يوما في الأسبوع، طول الجمعة بيشرق وبيغرب، بس يوم الجمعة بيقول لك: أخي هذا اليوم الجمعة لله. فعلا بتلاقيه هيك من بكير بفيق على الفجر، بيتحمم، بينزل بيصلي الجماعة بالجامع، ممكن يروح إلى درس، بيجي قبل ساعة هيك على الجامع بيقرأ شوية قرآن، بيسمع شيء من الذكر، بيحضر درس، يعني يوم الجمعة بيركزها، بس باقي الجمعة بعيد من هون. مو أنه يعني هو منضبط بالشرع باقي الجمعة، لا لا، بيعمل المعاصي، فهو غافل عن الله عز وجل، بس بيلتفت بالأسبوع يوما. في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في اليوم 5 مرات، يعني هو بيشرق وبيغرب هيك، بس وقت الصلاة بيقول لك: أخي هي صلاة، والله أحب الأعمال إلى الله، والصلاة على وقتها، تلاقي بيركز، يعني صلاته منضبطة هيك، بيتوضأ، بيركز حاله 10 دقائق، ربع ساعة، 5 مرات. بقى لأ، واحد بيلتفت بعمره 5 أيام، واحد بسنته شهران، واحد بأسبوعه يومان، واحد بيومه 5 مرات. في واحد بيذكر الله هيك في الصباح وبيذكر الله في المساء، بس بباقي النهار بيغفل، يعني خير الصلوات الخمسة كمان عنده كمان هيك مجلسين ذكر صاروا 7.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى رتبة أنه لا يغفل عن الله حتى بالثانية ما بيغفل عن الله، شغال بالصلة بالله عز وجل، بس هو يسأل الله لرتبة أعلى، يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب أنا أقل من ثانية ما بدي، بدي ضل معك أبدا في كل عمري وفي كل سنواتي وكل أشهري وكل أسابيعي وكل أيامي وكل ساعاتي وكل لحظاتي وكل طرفة العين. شايف هو واصل لهذه الرتبة العالية. هلأ إذا واحد درويش ما بدعي الله أنه الله يبعث له مليار ليرة، هو يعني بيقول لك أخي الله يبعث لي كم مليون اشتري هالبيت وافتح محل وهذا اللي بدي اياه من الله. شايف هو ما بيعرف انه في مليارات، يا اخي لك طلب مليارات، هو مستواه هون يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان وصل هيك لطرفة العين. كيف الواحد ونحن مأمورون ان نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شلون انا هيك بدي ضلي دائما الذكر ما بنشغل عن الله ابدا؟ شلون بدي دير أصير دائما الالتفات إلى حضرة الله مشان الله عز وجل دائما يكون معي بعونه؟ أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيته، بس يشوفوك الناس بيذكروا الله، طبعا لأنه أنت صار الغالب عليك الذكر، فبيظهر هذا، بيظهر في وجهك بعيونك بإيدك، بيصير إذا واحد صافحك هيك بيذكر الله. هلأ إذا أم فقدت ابنها، مات ابنها بتحبه كثير، هلا انت اذا بتطلع عليها بتبكي. صار معكم هيك شيء مره؟ رحتوا لعند يعني قريبه من قريباتكم فقدت ابنها الوحيد، ويا حرام كثير مكسوره، بتطلع انت هيك تقوم انت بتبكي. شو اللي صار؟ الحال تبعها اثر بك، مع انك انت بتكون رايح بدك تضحك وتضحكها وكذا بتقوم هي بتبكيك، حالها يؤثر في من حولك. أنت لما بيصير في لك صلة بالله قوية بيصير حالك بيأثر في من حولك، مو بس هيك بيصير الشيطان ما عاد يقدر يقرب منك، بيخاف بيحترق، إذا إبليس بيقرب هيك بيحترق بتحرق أنت، لأنه حالتك صلتك بالله قوية جدا. يا أخوان هلأ المراية إذا وجهتها هيك على الشمس شو بيطلع بالمراية؟ صورة الشمس، بس تكون المراية نظيفة مو مزفتة، إذا المراية عليها زفت ووسخ وشحم ما بيطلع شيء، أما إذا نظيفة هيك مجلية وجهتها إلى الشمس اللي بيطلع فيها هون بيشوف الشمس، حتى أنك ما عاد تقدر تطلع بعينك هون، ما فعلا وهجه الشمسي أو قوة ضوء الشمس منعكسه أكثر من هيك. بتعرفوها هي تبع التجربة العلمية أنه بتساويها منها محرق هيك، إذا ميلت المراية بطريقة معينة وفي ورقة محطوطة بنقطة المحرق تحترق الورقة، تحترق من انعكاس ضوء المرآة على صفحة ضوء الشمس على صفحة المرآة. هلأ هيك قلبك إذا أنت جلوت قلبك بذكر الله عز وجل ووجهته إلى ربك تنعكس أنوار الله عز وجل في القلب، بصير اللي بيشوفك بيذكر الله عز وجل. الله أعلم، هذا واحد من الأمور اللي بعض أتباع سيدنا عيسى عليه السلام راحوا قالوا له أنت الرب. هو سيدنا عيسى مو الرب، هو عبد، عبد لله عز وجل، بس انعكست فيه أنوار حضرة الله عز وجل. ففي ناس ما عاد حملت يعني عقولها فكروا أنه هو الله، بس هو مو الله، هو عبد لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة لما فاتت لعند النبي صارت هيك من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلاله صارت ترجف، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال هوني عليك، طولي بالك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، بقى هي شافت أنوار نبوته. أما النبي رجع على بشريتي قال لها ترى أنا شوفي زلمي عبد عادي باكل لحمة مجفف هيك مثل هالناس كلها عشان يخفف من عنها. هذا المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق سيفه، فمسك السيف وقف هيك فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه بصوته، فتح النبي صلى الله عليه وسلم عيونه شافه هيك واقف والسيف هيك فوق رأسه، قال يا محمد من يمنعك مني؟
والله شغلي مشهد يعني. قال الله سلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله مو هيك بلسان يعني، في حال هيك في حال، فيبسط إيده، وقفت إيده هذا الرجل ما تحركت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام هيك بهدوء، أخذ السيف وقال له أنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر. فانعكست قوة، شيء من قوة الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذاك وقف جمد. ما في مرات لا واحد بيقول لك يا أخي أنا شفت شغلي جمدت، فعلا أنت مرات تشوف شغلي هيك تكون ماشي بتوقف برضك يعني بتجمد. ليش؟ لأنه في يعني فعلا الشيء الذي أخذك أدهشك. فهلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله أدهشه، لأنه هو ما قال هيك بلسانه، في حال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان هذا يحدث معكم، مع كلكم أنتم يا شباب، لازم تصير أنت هيك، لازم تصير هيك. أنتم يا أخوات لازم تصيروا هيك، يا بنات يا نساء يا رجال. كيف الطريق؟ كثرة ذكر الله تعالى، أكثر ما استطعتم أكثر من ذكر الله عز وجل فيذكرك الله. هلأ بقى شوف عظمة الله في أشياء يا أخوان لا تحكى ولا يصح أن تحكى، والصالحون والأولياء ما بيحكوها، لأنه عطاء الله عز وجل واسع واسع واسع واسع. الله عز وجل من أسمائه الواسع، فإذا ذكرته ذكرك بما عنده من السعة، بيصير معك شغلات بس هي بس لإلك بتصير، وكل واحد بيناتكم بيصير معه شيء على لا يذكرها للآخرين ولا تذكر هي. هذه عطاء من الله عز وجل خاص. مرات واحدنا عنده 5 أولاد، بيجي بيعطي في ابن من الأولاد نجح وجايب علامات منيحة وكذا، بيجي أبوه بيعطيه بيقول له هدوني لإلك لا تقول لحدا. وأنت بتعطيه لابنك هيك أنه لإله، فعلا لإله. الآخرين بتعطيهم بس هذا أخي تكرمه هيك بشغلة، بس أنت حقيقة ما بتحب يحكي لحدا. ألا إذا راح قال لهم شفتوا بابا شو جاب لي، تزعل منه بتبطل تعطيه مرة تانية. لك ما قلت لك لا تحكي لحدا، دوم بس لك أعطيناك. طيب هلأ الله عز وجل مرات يا أخوان هيك بيعطيك إلك أعطيه، بس هي بس لك لا تحكي، إذا حكيت بعدين ما عاد تعطى. هلأ على كل الأحوال أنت خليك مشتغل بالذكر، لا تنظر إلى العطاء، أنت انظر إلى المعطي، لا تنظر إلى النعمة، انظر إلى المنعم، لا تنظر إلى الذكر، انظر إلى المذكور. خليك هيك عم تذكر تذكر تذكر، هو دعه، هو رب العالمين، شوف شو سيعطيك أشياء لا تخطر لك على بال. والله يا شباب والله والله بتصير تمشي تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء، والله من كثر عطائه يخرسك. ما عاد شو بدك تقول له، ما عاد تعرف تقول له الحمد لله، تقول له سبحان الله، تقول له لا إله إلا الله، تقول له شكرا، تقول له ما عاد. هلا هذا العجز سبعك، هذا شكر، شكر الله إنه من كثرة عطائه أسكتك، بس كل جوارحك متوجهة إليه. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، والله ما في مثل ذكر الله عز وجل. أكثر ما تستفيدونه في السلوك إلى الله ذكر الله عز وجل. وليس يندم أهل الجنة على شيء فاتهم من الدنيا إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى. وإذا شايف قلبك هيك نشفان ما عم يتحرك فعلا جامد هيك، عم تحضر هالخطاب والله جامد يعني، بتصلي جامد، تقرأ قرآن جامد، شايف هيك، روح احضار مجالس الذكر، شوف وين في مجلس ذكر هيك، غز بيناتهم، عود خلي لحدا يعرفك ولا تعرف حدا، عود مع الذاكرين، لأنه هدون الذاكرين الله بيفيض عليهم شيئا، فأنت هم القوم لا يشقى بهم جليسون. وكرر معلش، روح السبت وروح الأحد وروح التنين لحتى يشتغل المحرك. لما كانت منطفى الكهرباء صارت الناس كلها عندها خبرة بالمولدات، من جملتهم أنا يعني، فجبنا مولدة على هالعيادة، أي المولدة انتزع المرش تبعها حطين لحبلين، شد هيك بهالحبلة ما تشتغل، شد هيك ما تشتغل، شد هيك ما تشتغل، شد هيك، بعدين يقلع المحرك. بقى أنت هيك تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل، تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل المحرك، تقعد تذكر ما بيشتغل، بس بعدين على شد هيك ما بتلاقي غير اشتغل هالمحرك
وصار يطلع مي، صار تطلع كهرباء، اللون بس بقى بيطلع أنوار. الله متى ما اشتغل نيالك، بس خليك يعني، بس هذا بده استمرار، هذا المحرك بقى بده تزييد وبدك تدير بالك عليه، بدك تشوف. نصيحة يا إخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، أكثروا من ذكر الله تعالى. 262 مرة في القرآن الكريم حديث عن الذكر، منها 48 مرة أمر بالذكر. حافظوا على ذكر اللسان وواطئوا معه قلوبكم، ثم بعد هذا إذا مشى قلبك اجعل الذكر في قلبك، الله الله، تراقب اسم الله مكتوبا على صفحة قلبك. أنا سأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فلذلك مثلا إذا كان الشخص عند باب أحدهم يريد أن يذهب له فإنه مثلا يضرب عليه الجرس، فإن لم يجب انتظر قليلا وضرب ثانية، فإن لم يجب ضرب الجرس ثانية وانتظر، وإن لم يجب ضرب ثالثة، وإن لم يجب ظهر خرج وترك. وإن أذن لك وإلا فارجع، كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. فالإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا لم يأتي بدو فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي؟ فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن، وسائل التواصل، يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب، أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم، واستئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لابد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، محمد رسول الله. فيروز الديلمي. لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد. وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه، كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. كان الأسود العنسي كاهنا مشعبذا، أسود النفس مستطير الشر شديد القوة وضخم الهيكل، وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألباب ببيانه، داهية قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وإغراء الخاصة بالمال والجاه والمناصب. وكان النفوذ في اليمن إذ ذاك للأبناء، وعلى رأسهم فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبناء اسم يطلق على جماعة من الناس آباؤهم من الفرس الذين نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب. وكان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس. فلما استبان له صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وسمو دعوته، خلع طاعة كسرى ودخل هو وقومه في دين الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه، وظل فيه إلى أن مات قبيل ظهور الأسود العنسي بزمن يسير. وكان أول من استجاب لدعوة الأسود العنسي قومه بنو مذحج، ووثب بهم إلى صنعاء، وقتل واليها شهربًا باذان، وتزوج من امرأته آذاد، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى، فجعلت تتهاوى تحت ضرباته بسرعة مذهلة، حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت وإلى الطائف، وما بين البحرين والأحساء إلى عدن.
0: رجال حول الرسول.
1: ما كادت تبلغ النبي صلوات الله عليه أنباء ردة الأسود العنسي ووثوبه على اليمن، حتى سير نحو 10 من أصحابه برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من أصحاب السابقة في اليمن، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. فما من أحد بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبى دعوته وهب لإنفاذ أمره، وكان أسبق الناس استجابة لندائه بطل قصتنا فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء. قال فيروز: لم نرتب أنا ومن معي من الأبناء لحظة في دين الله، ولا وقع في قلب أي منا تصديق لعدو الله، وكنا نتحين الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل. فلما وردت علينا وعلى أصحاب السابقة من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى بعضنا ببعض، وهب كل منا يعمل في جهته. وكان الأسود العنسي قد داخله الغرور والكبر لما أصابه من نجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث، وتجبر وتغير في معاملته له، حتى صار قيس لا يأمن على نفسه من بطشه. فمضيت إليه أنا وابن عمي داذويه، وأبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل أن يتعشى به، فانشرح لدعوتنا صدره، وكشف لنا عن سره، ورآنا كأننا هبطنا عليه من السماء. فتعاهدنا نحن الثلاثة على أن نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل، بينما يتصدى له إخواننا الآخرون من الخارج. واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذاد التي تزوج بها الأسود العنسي. مضيت إلى قصر الأسود العنسي والتقيت بابنة عمي آذاد وقلت لها:
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: يا ابنة العم، كيف لنا بقتله؟ فقالت: إنه متحرز متحرس لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية، فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل، وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا علي فاقتلوه. ولما جن علينا الليل وأزف الوقت المحدد، مضيت مع صاحبي إلى مكان النقل، فكشفنا عنه وولجنا إلى داخل الحجرة وتناولنا السلاح وأضأنا المصباح، ومضينا نحو مقصورة عدو الله، فإذا ابنة عمي واقفة ببابها فأشارت إلي، فدخلت عليه فإذا هو نائم يغط في نومه، فأهويت بالشفرة على عنقه فخار خوار الثور واضطرب اضطراب البعير المذبوح. بقينا في القصر حتى طلع الفجر، فوقفت على سور من أسواره واهتفت: الله أكبر الله أكبر. ومضيت في الأذان حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه كلمة السر، فأقلت

0: لما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلوات الله عليه قد فارق الحياة لليلته، غير أنهم ما لبثوا أن علموا أن الوحي بشره بمقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: فيروز. فاز فيروز، رحم الله فيروز الديلمي، فأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت للتوحيد للصف صرخة للمقاومة في مواسم المساومة إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: وين؟ الله يحيي الصادق.
2: اسكت، خليها على الله.
1: شو الدعوة؟ بدك تحسسني يعني انك زعلان؟ وفي حدا بيزعل يا ابو هاني وعنده الجمل بما حمل. انهي
2: يا ريت الجمل ما اجا ولا حمل.
1: يا لطيف، شو اللي صار يا ابو هاني؟ ايش الدعوة؟
2: الولد طلع قليل اصل.
1: مين؟ ابنك ماهر؟
2: هو في حدا غيره؟
1: شو عمل؟ اخذ البنت وطفش يعني؟
2: لو طفش لسه احسن.
1: طيب احكي يا ابني، شو الاخبار؟ ايش الدعوة؟ هي
2: مش كان في الاول ما بدوش البنت، مش عجباه وفضحنا عند الناس؟
1: طيب
2: هلقيت حلية في عينه وقال ايش جاي راضينا ب$30,000 اجار المحلات.
1: وانتو شو عملتوا ابو هاني؟ اخذتوا المصاري ولا رجعتوهن؟
2: شو ناخذهن يا ابو محمد؟ مالك انت مجنون؟ رجعناهن معاه.
1: الله يسامحك، كان اخذتن وطلبت بالزيادة بعدين.
2: هو احنا في مصنع يا ابو محمد بنشتغل، لازم يقعد معايا ومع اخوته ويسد دينه.
1: طيب انت شو اللي بدك اياه يعني؟ من الاخر شو اللي في راسك؟
2: اقل اشي وقل لي يابا هي الملك، خدوا ووزعوا بمعرفتك كاحترام وتقدير لابو.
1: صعب يا ابو هاني، يعني البنت بدها ترضى لك هيك وتقول له خدوا ووزع شمال يمين؟
2: مالك يا ابو محمد، بشوفها غيرت كلامك، مش هو جوزها هو المسؤول عن مالها؟
1: قصدي يا ابو هاني الامور بدها عقل.
2: هو ضل فينا عقل يا ابو محمد.
1: 100 مرة قلت لك اللي بده ياكل عنب ما يكاتلش الناطور.
2: طيب دلني يا ابو محمد، نورني.
1: اول اشي اولادك لازم يشتغلوا معاه، يخشوا في شمال ويعرفوا كل صغير وكبير عن الشغل والاملاك، وبعد هيك لكل حادث ايه حديث.
3: مالك يا ماهر؟ مالك راجع ومعاك المصاري؟
4: هاي مصاريك زي ما هن يا نيفين، قلتلك من اول بلاش.
3: طيب احكيلي شو اللي صار؟
4: اللي صار يا نيفين انهم طمعين، بدهم يشاركوك في ملكك، او بالاحرى بدهم ياخذوا ملكك منك كلهيته.
3: يعني 30,000 دينار مش مكفياهم؟
4: بقولك طمعين، بدهم هم اللي يقسموا، يعني من الاخر بدهم ياخذوا كل اشي ويعطونا، قصدي يعطوك الفتات.
3: طيب ليش بيعملوا هيك اهلك؟
4: هذا الاشي اللي انا نفسي اعرفه يا نيفين، ليش البني ادم طمع لهالدرجة؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: يا ماهر، كيف الزواج؟
4: الزواج؟ الزواج نعمة من نعم ربنا يا فضل.
5: يعني قصدي مبسوط ولا لا؟
4: الحمد لله كويس.
5: طيب على العموم ابويا اليوم عزمك على غدا وقال لي اكد على ماهر.
4: لا معلش مش حقدر يا فضل.
5: ليش؟
4: معلش ملخوم، والله ملخوم يا فضل، اعذرني.
5: بصراحة ابوي بده يتأسف لك على الموقف اللي صار معاه.
4: لا لا لا بالعكس، انا مستعد اجي واسلم عليه بنفسي عشان ما ينحرج، بس بجد ملخوم يا فضل.
5: يا سيدي نحدد يوم تاني، شو رايك؟
4: خليها للظروف يا فضل.
5: ماشي يا سيدي.
4: يا نيفين، شو بخصوص المصاري؟ بدهن يضلن في البيت؟
3: خليهم معك، يمكن تحتاج حاجة.
4: لا يا نيفين، مبلغ زي هذا مش كويس يضل في البيت.
3: طيب اسمع، روح حطهم في البنك.
4: ينور عليك، وانا بقول هيك ارجحهم.
3: بس حطهم باسمك.
4: ارجوك يا نيفين، خليني بعيد عن قصة المصاري وقصة اسمك.
3: يا ماهر، لازم تحطهم باسمك عشان تعرف تتحرك.
4: يا نيفين الله يرضى عليك، قصة المصاري واملاكك هذه بدها قاعدة طويلة.
3: انا عارفة انه بدها قاعدة طويلة، بس روح حطهم باسمك وبعدين بنقعد وبنحكي.
4: طيب ليش احطهم باسمي؟ ما رجحهم زي ما كانوا، ولما بحتاج بروح انا وياك وبنسحب.
3: ماهر اذا بتعزني سجلهم باسمك.
4: يا نيفين يا نيفين
3: ارجوك عشان خاطري.
4: حاضر يا نيفين.
3: وانت جاي يا ماهر جيب لي معك بوزة.
4: شو يا نيفين؟
3: بوزة بحبها.
4: حاضر حجيب لك بوزة.
6: والله أنا حاسس إنه غلطنا عشان ما أخذنا 30,000 دينار.
7: ليش غلطنا؟ يعني ناخد 30 وهو ياخد الملايين؟
6: أخوك بيتعامل معانا بالعين الحمراء يا فايز، ومش راح يعطينا ولا قرش. إذا ما قبلنا 30,000 دينار
2: ضلبوا خبص شمال يمين، هاي الفلحين فيه.
6: طيب شو نعمل يابا؟ أخوي عامل فيها زي اللي معاه المية وبدير فيها على الأرض قدام العطشان.
2: كله بالعقل يا هاني.
7: طيب سمعنا، كيف بالعقل؟
2: أخوك وهالجيت أكيد حيتوكل بكل أملاك زوجته، وعشان هيك بده حدا يساعده في شغله، والحدا هذا لازم يكون أمين على أمواله وأموال مرته، وطبعا في شيء أأمن منكم على أموال أخوكم.
6: بدك إيانا نشتغل أجرة عند ماهر للحم كتاف ومن خيرنا؟
7: هاي أخريتها يابا، بدك تزننا.
2: لا يا دكتور، أنت وياه القصد من كلامي إن نسايره ونثبت له إنه بدونكم ما بيقدر يمشي حاله، وبعد هيك هيقول هو لحاله تعالوا نتقاسم الملك.
6: هذا أخوي ماهر وأنا عارفه عمره ما بيعملها.
7: اصلا هو مش راح يشغلنا من اصله يعني.
2: والكسمع مني والله غير يصير يجي وراكو جرائي، ولا بدكو ناس غيركو يجوا ويقسموا في الملك؟ ها
4: الو الو نيفين.
8: ايوه يا ماهر، شو في؟
4: اسمع يا نيفين، باين علي نسيت الهويه او واقع مني، والله ما انا عارف. شو فيها في الدرج عندك؟ خليك على الجوال بس.
8: حاضر لحظه شوي.
4: الحمد لله فكرت واقع. طب اسمعي، انا هيني راجع لانه صعب احط الفلوس في البنك عشان الهويه ما كانتش معي.
8: طيب خلص تعال وبكره بتروح على البنك.
4: ماشي ماشي يا نيفين، يلا سلام.
8: تنساش البوطه يا ماهر.
4: حاضر ولا يهمك.
9: وين يا سمير؟ مالك بتخيل في الشوارع؟
10: مش عارف يا ساره، مش عارف اسرق بالمره، الوضع مسكر على الاخر.
9: مسكر ولا انت مش تاع شغل؟
10: انا مش تاع شغل ولا ولك، انا اقل ضرب عندي عن شغل اسبوع عندي.
9: طيب خلاص اسكت اسكت، خد.
10: شو هدول؟
9: مصاري مصاري، روح اشتري لنا بوزه بسرعه.
10: هو انا خدام عند ابوك؟
9: طيب خلاص خلاص بلاش خساره فيك.
10: صدقتي؟ هاتي هاتي حروح امر لله.
4: ايه بالله لو سمحت تحط لي علبتين بوزة.
11: يلا ثواني
10: يا حج. يا حج اعطيني 2 بوزة عم الشيكل.
11: طيب صف على الدور صف.
10: ياه لو الشنطة هادي فيها مصاري اللي مع الزلمة لا اصير اغنى واحد في الدنيا. طيب ليش ما اسرقها منك؟ ايش ما يكون فيها؟ اقل حاجة فيها محفظة، والمحفظة فيها مصاري. خلص انا قررت اني اسرقها.
6: ولد ولد ولد في الشنطة. ولا ولا ولا
9: الله ينكبك يا سميه، سرق البوزة وراح ما رجع. والله غير أقول يا أبوي.
10: سارة سارة
9: الله ينكبك، وين البوزة؟
10: تعالي معاي تعالي بسرعة.
9: وشو هاد الشنطة؟ يمين هاد ولا؟
10: تعالي معاي على الخراب اللي عند الشط عشان نفتحها ونشوف ايش فيها.
9: ولك من وين جبتها يا منكوب؟
10: تعالي بسرعة بديش حكي.
3: مالك يا ماهر تأخرت؟
4: أصله لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: جبت البوزة؟
4: جبت البوزة، هاي البوزة يا نيفين.
3: يو مالك؟
4: ولا حاجة يا نيفين ولا حاجة، قلت لك ولا حاجة.
3: طيب وين شنطة المصاري؟
4: مصاري؟ المصاري انسرقوا يا نيفين.
3: انسرقوا؟ شو بتقول؟
9: ولك يلا افتح الشنطة بسرعة.
10: يا رب يا رب تكون مصاري، وتعبنا ما يروح الفاضي.
9: يا مسهل يا كريم.
10: أبا شو ها؟
9: يا وردي مقتل المصاري.
10: مصاري مصاري يا سارة يا الله.
9: يا بيي كيف ريحتهم؟ شم ولا شم؟
10: يا عيني يا عيني.
9: والغير أبوي يمخمخ عليها.
10: أبوي مين والناس نايمين؟
9: ها وين بدك توديهن يا منكوب؟
10: اسمع يا سارة، هدول المصاري إلي وإلك لحالنا، بدنا نخبيهم عشان مستقبلنا.
9: ولك هدول مصاري كتار، وين نخبيهم؟ وشو بدنا نعمل فيهم؟
10: اسمعي، بدنا نخبيهم هان، بدنا نفحر جورة وندفنهم.
9: طيب وبعدين؟
10: وكل يوم نيجي ناخد منهن شوية نشتري أكل وحاجات، وبعد ما نخلص وناخد شوية ونعطيه لأبوي.
9: يعني أبطل أشحت وانت تبطل تسرق ونصير زي الناس صح؟
10: ينور عليك.
9: بس لو حطيتن هين يمكن يجي عليهن مي من البحر ويخربوا كل المصاري، أو يجي واحد يخدهم.
10: طيب وين بدنا نوديهم؟
9: اسمع ليش ما نخبيهم في الدار؟
10: في الدار؟ انت مجنونة؟ أبوي بشوفهم.
9: لا وحطهم في خزانتي تحت الأواعي.
10: وليش ما حطهم أنا في خزانتي؟
6: إيش يا فايز؟ معكاش 100 شيكل؟
7: حد قال لك إنه عندي بنك؟
6: الله يحرقك، دائما قاطع إيدك وشاحت عليها.
2: هاني فايز.
6: شو في يابا؟ شو في يابا؟
2: راسي بده يتفجر.
7: شو مالك يابا؟
2: راسي صباع شديد، الحقوه، ربطوا راسي.
7: شيل معي على المستشفى يا هاني، شيل.
6: يلا يلا يلا، قوم يابا نوديك على المستشفى، قوم. يا دكتور، كيف وضع ابوي؟ طمني.
12: الحمد لله، جلطة خفيفة والله سطر.
7: طيب شو سببها يا دكتور؟
12: اسباب كثيرة، منها السن ومنها الضغط النفسي ومنها الزعل.
7: طيب يا دكتور، كم يوم بدي ضل في المستشفى؟
12: هو هلقيت بصحة جيدة، من بكرة ان شاء الله بيقدر يطلع.
0: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

0: ما زلتم تستمعون
1: إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداه محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين مع سورة قاف عند قوله سبحانه: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنا ما أدري ليش تعجبوا، لأن هؤلاء الكفار لو سألتهم من خلقكم ما الجواب؟ الله. زين، يعني أي أصعب؟ والله سبحانه وتعالى ما عليه شيء صعب ولا عليه شيء مستحيل، لكن يعني نخاطبهم من باب يعني المنطق والعقل، الخلق الأول أم الإعادة؟ لا شك يعني أصحاب العقول يقولون إن الإعادة أسهل من الابتداع الأول. الله فطركم، الله خلقكم، والله سبحانه أبدعكم وبين لكم المراحل في الخلق. خلق آدم بيديه من طين ونفخ فيه من الروح، وخلق من ضلعه حواء، ثم خلق من ذريتهم من الزوجين من الذكر والأنثى هؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض، وخلق عيسى عليه السلام بدون أب، وخلق سبحانه الحية كبرى ضخمة من عصا موسى وردها عصا بعد ذلك، وخلق جل وعلا الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه السلام. فهو سبحانه في قضية الخالقية على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء، يعني حتى الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. قالوا مستنكرين الكافرون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني التراب هذا اللي انت تمشي عليه يمكن أجدادنا والماضين ذراتهم مختلطة فيه. يجمعها الله جل وعلا. تذكرون قصة اللي قال لأبنائه: إذا مت أنا فاحرقوني ثم ذروا رمادي نصفه في البر نصفه في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فنفذ أولاده الوصية وأحرقوا جثته وجمعوا رماده ورشوا منه في البحر ومنه في البر،
فجمع الله ذلك. شوف صورة من صور البعث ها، ومقدرة الله فيها. يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، كن. وإذا هو إنسان كامل يقف بين يدي الله. لما فعلت ذلك؟ قال يا ربي من خشيتك. قال غفرت لك بالخشية. يا الله يا الله، خذوه إلى الجنة. الله يا إخوان، تفكروا تدبروا بهذا. يعني تذكروا صاحب البطاقة هذه اللي يعني سجلات إلى مدى البصر من الذنوب، وبعدين قال يعني عندك شيء غير هذا؟ قال لا ما عندي، يعني إلا هذه البطاقة. قال لك بطاقة عندنا. قبل لا يموت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ضعها. قال يا ربي ما تجدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ 99 سجل. قال ضعها وسترها. وضعها فرجحت وطاشت السجلات، وقال لا يرجح مع اسم الله شيء. يا إخوان، هذه من آثار 99 رحمة. رب مثل هذا يعصى؟ توب يا ابن آدم، توب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. ما حد ينجو من لطخ العيوب. والله جل وعلا يعني يحب التوابين ويحب المتطهرين. نستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أإذا متنا وكنا ترابا. نعم، اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ سورة الروم يعني حتى تعرف. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والله والله يا أخي، حنا نشوفهم في الأفلام الوثائقية الأمم هذه مثل النمل، خاصة إذا حرك الشريط بسرعة تشوفهم يركضون كذي بين الأسواق والعمارات وبين. والله لا يذكرونه، لا يشكرونه، لا يعرفونه، لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يعتمرون، ومع هذا يطعمهم ويسقيهم وينومهم ويغنيهم، يعطيهم المال، يعطيهم الذرية، يعطيهم المخترعات، ويعلمهم ويفهمهم حتى بلغوا أجواز الفضاء وتتبعوا النجوم والمجرات وغاصوا في أعماق المحيطات ودرسوا البراري والصحاري والكائنات والجراثيم والميكروبات والكون، ووقفوا عند الكون ولم يصلوا إلى مكونه. الله. والبدوي في البر قال كلمة: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير القدير؟ الله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. من قال بعيد؟ يعني قيامتك تقوم إذا مت، وين بعيد يعني؟ وين بعيد يعني؟ والموت مجهول، يمكن الحين يمكن بكرة، ما تدري أنت. يعني القيامة مو بعيدة،
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
1: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
1: يعني أن نصنع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي القرآن الكريم في آيات الصيام قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في نهاية هذا الشهر الكريم شهر الصيام يظن أن الإنسان اهتدى إلى الله. لذلك لا بد من أن يقول في صبيحة يوم العيد: الله أكبر. فهذا الدرس حول كلمة الله أكبر. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول الذي عرف الله. المعرفة الحقيقية لا يمكن أن تكون لبشر، لذلك الله أكبر مما عرفت. بأي مرتبة، بأي مقام، بأي درجة، مهما توسعت في معرفة الله، مهما تبحرت في معرفة الله، مهما تعمقت في معرفة الله، مهما تفوقت في معرفة الله، من أنت أمام سيد الأنبياء والمرسلين؟ هو كبشر لا يعرف الله المعرفة الكاملة، لذلك الله أكبر. أول معنى من معاني الله أكبر: الله أكبر مما عرفت. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ سدرة المنتهى، والذي بلغ مقاماً ما وصله مخلوق، ومع ذلك لا يعرف الله المعرفة الكاملة. معرفته نسبية لأنه بشر، إذن لا يعرف الله إلا الله. هذا هو المعنى الأول. لكن المعنى الثاني هو الذي يعنينا كثيراً. هناك ما يسمى بلسان المقال، وهناك ما يسمى بلسان الحال. لا بد من التوضيح. قد تزور طبيب وأنت لبق وذكي وعندك مرونة اجتماعية، تكتشف أنه دون المطلوب باختصاصه، لكن بعد أن ينتهي من معالجتك تصافحه وتثني عليه وتشد على يديه وتقدم له المبلغ الذي تراه مناسباً وتشكره، لكنك اكتشفت أن علمه لا يكفي لمعالجتك. هذا لسان مقالك الثناء عليه، لكن لسان حالك لا تشتري الوصفه، تبحث عن طبيب آخر. فلسان الحال التكذيب، لكن لسان المقال الشكر والثناء. الآن 1,500,000,000 مسلم، لا أشك أن واحداً منهم في أيام العيدين لا يقول الله أكبر. هذا لسان المقال ولا قيمة له إطلاقاً. أنت حينما تقدم للمسلمين طعاماً مغشوشاً يسبب لهم أمراضاً وبيلة من أجل هامش ربح كبير، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1,000 مرة. لأن هذا المبلغ الذي حصلته من بضاعة غذائية فاسدة لك أساليب في إدخالها، هذا المبلغ عندك أكبر من الله. أنا أقول كلام صريح، أنت حينما تقدم للمسلمين غذاء فاسد واحتلت على إدخاله وجعلته صالحاً للاستهلاك البشري وهو ليس بصالح، وحققت ربح كبير، أنت وصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك خسرتها كلها، أبطلت عباداتك كلها، لأن هذا المبلغ رأيته أكبر من الله ومن طاعته ومن رضوانه. لا أخصص حرفة من الحرف، كل الحرف التي يمتهنها الناس يمكن أن تكون محكاً لإيمانهم. أنت حينما توهم مريض بشيء من أجل أن يجري عندك تحليلات وفحوص على أجهزة غالية جداً وهو لا يحتاجها، ما قلت ولا مرة الله أكبر، ولو رددتها بلسانك 1,000 مرة. لسان المقال لا قيمة له إطلاقاً، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الحال، فأنا مشكلتي ليس مع القال. هذا الذي يطيع زوجته فيسمح لها أن تتبرج وأن تتزين في الطريق وأن تبرز كل مفاتنها ويتباهى بها ويرتدي ثوباً أبيضاً يوم العيد معه مسبحة ومتعطر وكل مظهره إسلامي، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة، لأنه رأى إرضاء زوجته أكبر من الله. هذه الحقيقة، كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. هذا الذي رأى أن استقبال مندوب شركة هو وكيلها ودعوته إلى مطعم طلب مشروب من أجل مصلحته، من أجل بقاء الشركة معه، من أجل ربح فلكي كبير، قدم له المشروب، ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه 1,000 مرة. هذا الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً يرى أن هذا المخلوق أكبر من الله، لأن طاعته أغلى عنده من طاعة الله، يطيعه ويعصي الله. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الكلام، كلمة الله أكبر، يجب أن تكون معك في كل دقيقة. أنت حينما تحلف على كتاب الله أن البضاعة لم تربح ورأس مالها أغلى من ثمن بيعها والأمر ليس كذلك، وأقسمت بالله، أنت رأيت الربح الناتج عن هذا الكذب أكبر عندك من الله. لذلك إذا قلت مؤمن يعني إنسان فذ، إنسان منضبط أخلاقياً، منضبط عقيدياً، منضبط جمالياً، ما بيبيع دينه لا بمليار ولا بمئة مليار. المؤمن رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم. لا ترهبه صياط الجلادين اللاذعة ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة. إن لم يستوي عندك التبر والتراب لست مؤمنا. التبر والتراب، المئة مليار مثل الليرة، الحرام حرام، تركلها بقدمك. كنت أقول دائما في معامل الإسمنت، في كل طبخة تصب مكعبات، هذا المكعب يوضع على جهاز بسيط جداً، يمسك المكعب من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع فيه أوزان، على أي وزن كسر هذا المكعب هذه مقاومة الإسمنت. كل طبخة لها مقاومة، وأنا أقول قد تترفع عن 1000 ليرة، أعوذ بالله، لا أكل الحرام، لكن مليون أخي بلوى عامة، وأنا عندي أولاد، ليش على 1000 كنت عنيف جداً؟ والذي قدم لك 1000 أقمت عليه الدنيا، لكن المليون سكتت. لماذا سكتت؟ لماذا لان قلبك؟ لماذا بحثت عن تبريرات؟ لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1000 مرة. هذا الكلام الصريح، هذا الكلام المزعج، هذا الكلام الذي لا يحابي أحداً. المظهر الديني مظهر فقط، لما بتعامله تفاجأ، بتسافر معه تفاجأ، بتجاوره تفاجأ، بتزوجه تفاجأ. طيب أين صلاحك؟ أين دينك؟ بالنواحي المادية يتنكر لكل شيء. فلذلك أنت حينما تقول الله أكبر يجب أن تعلم أن هذه الكلمة خطيرة جداً. أنت حينما تفوتك عبادة من أجل عرض من الدنيا قليل ما قلت الله أكبر. مرة إنسان كان لا يصوم في بعض السنوات، أراد أن يصوم فصام، هو موظف في دائرة، فات لعند رئيسه قال له صايم؟ قال له لا أعوذ بالله، سي ما يصايم. قال هاتوا له قهوة، شرب، خاف أن يتهم أنه صائم. رأى رضاء هذا الرئيس، رئيس الدائرة، أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. أيام بيكون إنسان بمكان ويقدم على الطاولة الخمر، يقول لك أنا معي قرحة، يعني أنت ما جرؤت أن تقول أنا لا أشرب الخمر لأني مسلم ولأن الدين يمنعني أن أشرب الخمر، ما قدرت تقولها. رأى أن هذا الذي على الطاولة أكبر من الله فكذب إرضاء له. أيها الإخوة، أنا أقول كلام ليس من فراغ. أنا حينما أرى مسلم في الصف الأول يرتاد المساجد، وحينما تتعرض مصالحه للخطر يصبح إنساناً آخر، أو حينما تأتيه إغراءات شديدة يتخلى عن كل مبادئه، مثل هذا المسلم لا وزن له عند الله إطلاقاً. ومثل هذا العدد الغفير 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله ولا بقشة. لذلك الإنسان لما يرى ما يحل بالمسلمين قد لا يصدق، هم هان الله عليهم فهانوا على الله. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، رجل من الدعاة إلى الله ومن أصل ألباني، فسافر إلى بلده وألقى خطبة بأضخم مسجد هناك، قال لي أمامي 20,000. ومن شدة تأثرهم بخطابه بكوا بكاء شديدا. قال لي العجيب، كل واحد بجيبته في بطحة عرق يشرب بالجامع، قد ما تأثر بالخطبة. والله هذه القصة من فمه إلى أذني، ما في وسيط بيناتنا ومبالغ بها. قال لي أنا وأنا أخطب تسحب من الجيب قوارير الخمر أسلر وفط حلوة كثير، لأن مسلمون بهذا المستوى ما بيفرق بين الخمر وغير الخمر. في عندنا معاهد شرعية، طلاب اجوا من بلاد بعيدة في معهم أناني الخمر على المعهد الشرعي، عادي جدا. صفي الإسلام شكل، لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق من القرآن إلا رسمه. هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال، تعمل وتكسب المال وبتتزوج وبتأسس عمل وبتأخذ دكتوراه وبتكون أستاذ كبير، لكن هناك إله سيحاسب. والله أيها الإخوة، لا شيء يدهش ويوقع بالحرج كأن ترى إنسان حسن السيرة بالتعامل اليومي ما في عنده دقة إطلاقاً. يعني لا، كم بائع له ديون كبيرة جداً على الناس وماتت. في إنسان قرأ السيرة قراءة واعية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي على أحد صحابته، صحابي جليل عاش مع النبي، خاض معه غزوات، قال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبي، ما صلى عليه، إلى أن قال أحدهم علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. أنا ما بصدق أنه في تاجر بهالبلد أو بأي بلد إسلامي ماله مع الناس مئات الألوف بل ملايين، دينة ميتة راح. والذي أخذ هذا الدين بيصلي بالجامع، وين النصوص؟ كيف سولت لك نفسك أن تأخذ هذا المال؟ يعني إنسان اشترى بضائع بكميات كبيرة وباع وقبض ثمنها وزوج أول ولد والثاني وبيته سيارة كل واحد، وبدأ يماطل بهالديون. يعني مبالغ فلكية عليه وهو من رواد المساجد. مال الناس لما صار في شراء مركبات تيسرت، عدد من التجار كبير، أو اشترى بضاعة وباعها وقبض ثمنها واشترى سيارة وبيماطل سنتين ثلاثة أربعة، وين الدين؟ وين حرمة الدين؟ يغفر، دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لك شهيد، لك قدم حياته، هل هناك أغلى من الحياة؟ حياته التي قدمها في سبيل الله لا تشفع له عند الله إذا أكل المال الحرام. فبتلاقي 700,000 دعوة كيدية بقصر العدل، 700,000 كله كيدي، اغتصاب شركات، اغتصاب بيوت، ديون ميتة، والجميع من رواد المساجد، والجميع أول صف كله قلابيات بيض، وأنا لابس قلابية بيضة كمان، مو أنا ما عم زم القلابية، لكن كله يرتدي ثياب إسلامية وبيتعطر يوم الجمعة ومعه مسبحة تركواز بيسبح فيها الله عز وجل، وأبداً كل أموره دينية، وإنا فتحنا لك فتحاً مبينا، مصحف بالسيارة، والديون التي عليك. صار في إسلام فولكلوري مظهر بمحله التجاري، أول شيء آية قرآنية إنا فتحنا لك فتحاً مبينا، بسيارته مصحف، حتى إذا كان خبرته بيطلع قرآن على الخلوي أو بيطلع نشيد مسلم من كل نواحي. طيب والديون اللي عليك، هل تناقض المريع بين هويتك وبين معاملتك هو الذي أوصل المسلمين إلى ما هم عليه الآن؟ هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما كل المظاهر الإسلامية صارخة، مظاهر إسلامية، فن إسلامي، بطاقة إسلامية، كل شيء إسلامي. أما الإسلام الحقيقي إسلام الورع، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. على مستوى النساء، إن جلس النساء مع بعضهن، الغيبة والنميمة وفلانة وعلانة وشكلة وبيتها وزوجها وأولادها، يشرح الإنسان تشريح كامل في غيبته. قالت له: يا رسول الله، إنها قصيرة، لك كلمة واحدة. قالت: قال: يا عائشة، لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسده. قصيرة. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيها الإخوة، كلمة مؤمن مرتبة كبيرة. عفواً، يعني من حياتنا المعاصرة، كلمة دكتور يعني معه وثيقة إتمام مرحلة قطعاً، معه شهادة إعدادية، معه شهادة ثانوية، معه ليسانس، معه دبلوم أول، دبلوم ثاني، وماجستير ودكتوراه، 33 سنة دراسة. مو دكتور، كلمة دال، إذا حط دال جنب اسمه دال، يعني معه كل هالشهادات، إتمام مرحلة وإعدادي وثانوي وليسانس، دبلوم، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، والمدة 33 سنة دارس، حتى يحط دال جنب اسمه. شو معنى مؤمن؟ يعني مستقيم، مؤمن صادق، مؤمن أمين، مؤمن عفيف، مؤمن رحيم، مؤمن منصف، مؤمن متواضع. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، مرتبة أخلاقية. مؤمن مخادع ما في، مؤمن كاذب ما في. يطبع المؤمن على الخلال كلها، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فالذي يخون أو يكذب ليس مؤمنا قطعا، ليس مؤمنا قطعا. والله يا أخوان، في آية تنهد لها الجبال، الله عز وجل يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ماشي، يعني شريك يستأثر بالشركة لنفسه لأنه باسمه الشركة، والخبير ما دخله بالاسم، بعد ما أخذ خبرته وتمكن بدأ يضايقه بأسلوب ذكي جدا، ضايقه، أهمله، أخذ قرار من دون رأيه، حتى ضجر فانسحب واستأثر بالشركة. هذا الشريك بغى على شريكه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. زوج له زوجة سرية، هددها بالطلاق إن لم تكتب له أحد البيوت، كتبت له أحد البيوت ثم طلقها. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ماذا استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية؟ قال: إن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمنا. صائم مصلي 18 حجة و33 عمرة، واغتصب شريكه وأكل مال ليس له. صائم مصلي من حجاج و33 عمرة، واغتصب مال ليس له، ليس مؤمنا. هذا الدين، هذا النص. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، أزواقه خاصة، حاطة إشار يعني محجبة وقهوة ولعب طاولة والأغاني تصدح والطاولة الثانية فيها خمر، وجماعة محافظين محافظ لك وزوجته محافظة. طيب هالمكان لكم المكان؟ هذا مكان مكان مؤمنين؟ مكان عام فيه خمور تدار وأغاني تصدح.

0: والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يقضي فكرك.

إذا وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة نكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية من بيان عناصر الإنتاج. فتحدثنا في العنصر الأول عن الأرض، ثم تحدثنا عن العمل، واليوم نتحدث في العنصر الثالث عن رأس المال، ويمكن أن يشار إليه بالتجارة مثلا. ورأس المال تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين الذين لا يستطيعون الحصول على المنافع مباشرة من الأرض أو العمل. إذن يقصد بهذا العنصر تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين. ظهر هذا العنصر بعد حصول الفائض من الإنتاج عن حاجة الفرد الواحد أو عن حاجة الجماعة، أنه أنا أنتج، ما فاض عني، ماذا أفعل به؟ هنا ظهر هذا العنصر. الإسلام حض على تشغيل المال النقدي وعلى عدم تعطيله، كما نهانا عن حبس السلع واحتكار عروض التجارة وتعطيل الأراضي الصالحة للزراعة. والعلة في هذا النهي كما أشار إلى ذلك في كتاب النقود ووظائفها الأساسية، العلة في هذا النهي رفع الضرر الذي يحدثه الاحتكار والاكتناز، رفع الضرر عن عامة الناس طبعا. فالإسلام حريص أن يعيش الناس في حالة أمن اقتصادي ورفاه مادي دون تحكم محتكر أو تسلط تكتل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تحتكر الطعام بمكة فإنه إلحاد، إذ فيه إضرار بالناس وتحكم بأقواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. والأصل في تحريم الاكتناز للنقود قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبالابتعاد عن احتكار السلع واكتناز النقود تسرع عملية الإنتاج والتداول، وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره. نأتي إلى العنصر الرابع من عناصر الإنتاج، وهو المخاطرة. المخاطرة هي أرباح الإنسان صاحب الأرض أو صاحب رأس المال. لولا المخاطرة ما اكتملت المشروعات وقد عود الإنسان الإسلام والإنسان على ركوب المخاطر من خلال إجازة التجارة، من خلال إباحة الزراعة، كما أباح الإسلام لصاحب رأس المال القابل للإيجار كالآلة والسيارة أن يأخذ أجرا مقطوعا مقابل المنفعة التي يقدمها أو جزءا معينا من الربح الاحتمالي. وباس الإسلام أولئك الذين يعني ينقص مالهم بطريق التعدي، بأن لهم الأجر وأنه بالنسبة لهم صدقة، وإن كان بالنسبة للآخرين سرقة محرمة، قد أدخلوا على أنفسهم أو على ملكهم مالا بطريق محرم، وهذا الأمر يوجب إيقاع العقوبة بهم، إلا أن صاحب المال الذي اعتدي على ماله له بذلك أجر الصدقة كتعويض يعني رمزي أو جزئي عما سرق منه. ثم إن الإسلام قد كفل للإنسان حياته ورزقه ومعيشته، فلا داعي للخوف من المخاطرة والتجارة، فقد دفع الإسلام المسلمين إلى تحمل الآخرين إذا خاطروا وتدنت أوضاعهم، حس على التكافل الاجتماعي والضمان والتأمين الإسلامي لمن خسر في عمله المشروع أو تعرض لكارثة غير متوقعة. أقصد بعمله المشروع عمله المشروع من الناحية الشرعية، لا أقصد مشروعه التجاري، فلن يجد نفسه مهملا، بل سيلقى معونة ومواساة من أبناء المجتمع. في العنصر الخامس اللي هو الزمن الوقت، هذا العنصر هو عنصر فرعي من عناصر الإنتاج، لكن الزمن المؤجل له أجر وثمن، فالعامل يزيد إنتاجه بالزمن، والموظف يأخذ أجرة على الزمن، والأرض تنتج بالعمل وبمرور الزمن، ورأس المال للمؤجر يأخذ نصيبه من خلال الوقت والزمن. رأس المال للمقدم على سبيل الشركة لا يعطي ربحا إلا بالعمل ومرور الزمن، فالشريك لا يدفع لشريكه إلا إذا مر أو استحق الوقت. وفي الجملة فالإنسان الذي يستفيد من وقته ويستثمر زمنه هو أكثر إنتاجا من الفرد الذي يضيع زمنه أو يفرط فيه، طبعا هذا في الدنيا. أما في الآخرة فسيحاسب الله تبارك وتعالى عباده عن الزمن الذي عاشوه في الدنيا وكيف أمضوه وكيف أفنوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الزمن لا يباع منفصلا، إذ لا بد من اقترانه بأرض أو عمل أو رأس مال، عندها يأخذ حصة من الربح. فزيادة السعر لأجل تأخير دفع الثمن في البيع جائز، فللزمن حصة من الربح. أما الزيادة على أصل رأس المال في القرض فهذه ربا. أما الزيادة على أصل رأس المال في الشراكة كما في شركة الأموال أو المضاربة فهي جائزة، فالوقت له حصة من الربح، الزمن له قيمة مادية، وينبغي أن تكون النسبة ثابتة من الربح المجهول، ولا يعرف قدر الزيادة إلا بعد العمل. أما نسبتها من الربح فتعرف من البداية، يعني ممكن أنا أشترك مع غيري في مشروع ما ولا نعرف كم سنربح، لكن كل منا يعرف نسبة ربحه، فأقول يعني أنا أربح من هذه الصفقة أو من خلال شراكتي مع فلان 30% 40% من الربح، وبالتالي يتفاوت الربح مع أن النسبة معروفة من البداية منعا للجهالة. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير. لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في برنامج الأخلاق المحمدية ننطلق عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي في الحديث عن الخلق، جبر الخواطر وعدم التدقيق في أخطاء الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الجبار، والتعلق به هو بأن تبتهل إليه في جبر خللك وتكميل نقصك وجبر قلبك، بأن تمشي بين الناس بجبر الخواطر فتجبر القلوب بكلمة طيبة ونظرة حب وعطف وحنان. قلبه رقيق ورحيم يجبر به نفسا انكسرت، يمشي بين الناس يجبر الخواطر، يأخذ بيد كل ذي حاجة، غني أو فقير، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، يمسح الحزن عن القلوب، يطيب الخواطر بكلمة رقيقة تخفف من ثقل الأحزان فترجع الابتسامة وتعود بالأمل إلى النفوس. ينهض للضعيف قائما ويتابع سير حياته مستبشرا بما هو آت. هو رجل عظيم قاد الأمة وأسر القلوب في العالم أجمع، مدركا حاجاتهم، متعاطفا مع همومهم، وشاعرا بآلامهم. من رقة قلبه وجمال خلقه في التعامل مع من كسر خاطره أو انفطر قلبه بكى وبكى وبكى ودعا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام خير قدوة. حين تجبر خاطر فلان فإنك تثبته وترفع همته وتهون عليه مصيبته، تتجاهل خطأه معك وكأنه لم يحصل فتستر عليه وتأخذ بيده حتى يقف على قدميه، تتجاوز عن خطئه وتدخل السرور إلى قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. والله سبحانه وتعالى ينهانا عن كسر خاطر اليتيم والمسكين، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ومن صور الجبر: اشتري من بائع متجول يجر عربة ثقيلة ويجول بها في الشوارع طوال النهار تحت حر الشمس، على الرغم من أنك لا تريد أن تشتري منه شيئا أو أنه لا حاجة لك بهذه البضاعة، ولكن جبرا لخاطره ولتعبه في نهاره وليله. يروى أن امرأة عجوزا أرادت أن تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن تستطيع أن تذهب إلى المسجد، فعلم بها عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيتها، وكان البيت بعيدا، ثم حقق لها مرادها فصلت خلفه. كل هذا الجهد ليجبر قلب امرأة منعتها آلامها من رؤيته، فجاء عليه أفضل الصلاة والسلام وجبر مرضها وخفف حزنها وأفرح قلبها. هنا عليك أن تسأل نفسك: هل أنت مشغول أكثر من سيد الخلق، أو تحمل هما أثقل من هم الدنيا والآخرة والأمة بأجمعها؟ هل مكانتك أعلى من مكانة من عرج به إلى السماوات السبع وجعله الله إمام المرسلين؟ هل لديك عذر بعد الآن لتقول: ليس عندي وقت لفلان وفلان؟ هل تتجرأ وتقول: أنا عندي أمور أكبر من مساعدة فلانة؟ كن دائما ودودا
فلا تدري ما يمر بك من حولك. رب كلمة طيبة قلتها أنقذت بها إنسانا محبطا، وآخر خذله الناس فوقفت بجانبه، أو فقد وظيفته فحاولت بكل الجهد أن تبحث له عن غيرها. اجعل لنفسك موقفا جميلا مع كل إنسان، خلق يحتاج لإلهام رباني، وحكمة لمعرفة أي كلمة نقول، وكيف نختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة لقولها. اللهم علمنا وألهمنا كيف نجبر الخواطر. من جبر الخواطر أن يدخل الرجل منزله يرى زوجته تعد الطعام أو تساعد الأبناء في الدراسة، أو بعد تعب يوم عمل شاق لها يقول كلمة طيبة رقيقة فيثني على جهودها ويرفع من معنوياتها، لا أن يتحرى تقصيرها في شؤون البيت. وكذلك على المرأة أن تعي مقدار الهموم والمشاكل التي يتحملها الرجل في عمله، فتظهر مدى تقديرها لجهوده بكلمة أو بابتسامة ناعمة تنسيه تعبه وشقاءه خارج المنزل، لا أن تستصغر جهده وطبيعة عمله، فكل واحد يقدر الآخر ويجبر خاطره. لا تكن ممن ينتقدون عمل الآخرين ويذكرون العيوب فقط ويضيئون على الفشل فقط، بل كن كالخضر، كلما رأيت جدارا يريد أن ينقض أقمه من دون أن يعرف أحد بذلك، أجبر خطأ الآخرين. لا تنتقد المسلمين في الحج أو العمرة وكيف أنهم يرمون النفايات على الأرض. الإسلام يحث على النظافة، ورمي النفايات على الطريق أمر مذموم، لذا بادر، نظف ولا تعترض، أجبر الزلل، أجبر النقص. إذا قمت بهذا قد تأتي يوم القيامة بصلاة رديئة فيجبرها الله لك فتصبح حسنة ومقبولة. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا. وفيها تعاملت إيران مع مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار الذي كرسته مذكرة التفاهم باعتبارها لحظة لإعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة مع الولايات المتحدة. فطهران تقول إن موازين الردع تبدلت وإن أي تفاوض مقبل لن ينطلق من منطق الضغوط أو التهديد، بل من الاعتراف بالوقائع الجديدة التي فرضتها المواجهة. في هذا السياق يبرز مضيق هرمز مجددا ليس كمجرد ممر لعبور النفط والتجارة العالمية، بل منصة لإرسال الرسائل السياسية والأمنية. فكل ما يجري عند المضيق من تفاهمات مع سلطنة عمان إلى التصريحات الرسمية الإيرانية يقرأ في طهران ضمن معركة تثبيت السيادة ورفض أي ترتيبات ترى أنها تنتقص من حقوقها أو تفرض عليها تحت سقف العقوبات والضغوط الأمريكية. وعليه تؤكد القيادة الإيرانية ألا اتفاقات جديدة قبل احترام التفاهمات السابقة ولا استقرارا مستداما في المنطقة إذا بقيت سياسة الضغوط والتهديدات هي القاعدة. إذن هذه العناوين نضعها في ساعة التغطية هذه مباشرة على طاولة النقاش. ومعنا فيها هنا في استديو الميادين ضيفنا سيد مختار حداد رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية. معنا أيضا الزميل محمد فرج محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية منضما إلينا من بيروت، وزميل أحمد البحراني مراسل الميادين من طهران. مرحبا بكم جميعا. قبل أن نخوض في تفاصيل ما وضعناه في المقدمة من عناوين للنقاش في هذه الساعة من التغطية، أيضا نبدأ بآخر المعلومات والمعطيات المتوفرة، حيث أفادت وكالة سيبها نيوز التابعة لحرس الثورة في إيران نقلا عن مصادر مطلعة بأن السبب الرئيسي لتأخير التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز يعود إلى التدخلات الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الوكالة أن استمرار التدخلات الأمريكية والتهديدات بشأن هجوم عسكري على إيران سيؤدي إلى استمرار تأجيل الاتفاق، مؤكدة أن طهران لن تبرم أي اتفاق تحت وطأة التهديد. ونقلت وكالة ريا نوفاستي عن مصدر باكستاني رفيع المستوى قوله إنه من المتوقع أن يزور باكستان يوم الجمعة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. في وقت سابق أيضا أفادت مصادر إعلامية باكستانية بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف سيزور إسلام أباد في العاشر من آب أغسطس الجاري. الزيارة المرتقبة تأتي بموازاة استمرار المحادثات الإيرانية مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز. وكالة فارس نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن ثمة قلقا من أن تؤدي العرقلة من قبل أمريكا أو بعض الأطراف الإقليميين إلى إطالة أمد المسار أو حتى إلى تعطيله. المصدر أكد أن طهران تتفاوض مع سلطنة عمان فقط بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز، وقال إنه حتى لو أسفرت المفاوضات عن اتفاق ثنائي بين إيران وعمان فإنه في حد ذاته لا يمكنه توفير الظروف اللازمة لتأمين مضيق هرمز لأن المضيق قد أغلق بسبب نقض أمريكا للعهود. واعتبر المصدر أنه من دون توفير جميع المتطلبات ووقف اعتداءات أمريكا وجرائمها ضمن إيران ومصالحها وتحقيق الشروط لن تعود أوضاع المضيق إلى ما كانت عليه قبل شهر. والآن ننتقل إلى النقاش مباشرة إليك سيد مختار حداد، مرحبا بكم معنا من جديد في استوديو الميادين في العاصمة طهران. بين الأمس واليوم انتقلنا من التفاؤل إلى التفاؤل الحذر بالتوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران. ما الذي تبدل وما طبيعة التأثيرات الأمريكية المعطلة التي بدأنا نسمعها وتتناقلها وسائل الإعلام الإيرانية، وكذلك يعني يقولها عدد من المسؤولين الإيرانيين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هناك يعني أمريكا تريد أن تروج لروايتها، لماذا؟ لكي تؤثر على هذه المفاوضات. ويعني هناك حقيقة لا يمكن اختزال أزمة سياسية أمنية كبرى مثل هذه الأزمة في بضعة مثلا مفاوضات تقنية بين إيران وسلطنة عمان. يعني هذه مفاوضات تقنية موجودة، وحتى يعني نتذكر قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم إيران كانت تبحث هذا الموضوع مع سلطنة عمان. ولكن أمريكا تريد أن تؤثر على هذه المفاوضات، وهناك يعني إذا حتى إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى نتيجة، هذا ليس معنى بأنه سيتم فتح مضيق هرمز. هذه نقطة مهمة للغاية، لأن هناك يوجد جزء آخر لهذه الأزمة. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الجزء الآخر، في الحقيقة يعني هناك قبل 4 أسابيع يعني أو أقل، هناك نحن كنا على وشك التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان. وتقول المعلومات بأنه أمريكا عندما يعني تدخلت وأثرت ورفضت ذلك الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، إيران اتخذت ذلك القرار وأغلقت مضيق هرمز. يعني حتى أغلاق مضيق هرمز قبل 3 أسابيع كان بسبب التدخل الأمريكي. الآن هناك توجد نقطة مهمة، أن أمريكا تريد أن تقول بأن هذه المفاوضات هي ضمن المفاوضات مع أمريكا، هذه جزء من الرواية في الوقت الذي هذا أصلا لم تكن ضمن المفاوضات مع أمريكا، والرئيس الأمريكي يسعى بأن يبرز ذلك ضمن هذه، فلذلك ويأتي ويتحدث يقول أن هناك توجد مفاوضات بين إيران وأمريكا في الوقت الذي لا توجد مفاوضات.
0: طيب اسمح لي سيد مختار، معتذر على المقاطعة، لنقسمها إلى 3 نقاط أو محاور ما تتفضل به، لأن هناك مسار معلوم بين مسقط وطهران، وهذا المسار يفترض أنه معلوم وبتطلع عليه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات، أقله من طرف مسقط أو الوسطاء،
1: ولكن لا شأن بها.
0: هذه نقطة سنتحدث عنها، أو محاولة أن يكون إبراز هناك شأن أمريكي في هذه المسارات أو هذه المفاوضات، لأنه أكسيوس وتعرف أنها يعني تنقل ما تريده الإدارة الأمريكية، تنقل معلومات بأن أمريكا هي طرف ثالث في هذه المفاوضات، بل أن هناك اتصالات ويتكوف يجري اتصالات ضمن هذا المسار. لكن هذا المسار معلوم، ما الذي طرأ فقط أن تقول أمريكا أنه منجز لها، وكيف يكون هناك ترتيبات بين مسقط وطهران دون أن يعني ذلك فتح مضيق هرمز؟ وضح لنا هذه الجزئية معذرتك.
1: يعني هذه الجزئية قلت لكم هناك نصل إلى حد اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، حتى إذا نريد نطبق ذلك على أساس مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم تقول أن مستقبل مضيق هرمز يتم بحثه بين إيران والدول المتشاطة. الدول المتشاطة ليست عدة دول، لأن هناك دول في المنطقة تروج بأن هي لديها دور ويجب أن يكون لديها دور في موضوع مضيق هرمز، لأن يتم الحديث عن الإقليم عن هذه الدول في الوقت الذي إيران وسلطنة عمان، هذا أمر واضح. هنا أمريكا ظنا منها بأن تستطيع أن تعتبر هذا الاتفاق أو تجعل هذا الاتفاق هو الذي يفتح من خلاله مضيق هرمز، فإيران لا ترى الأمر بهذا الشكل. إيران ترى الأمر بأنه نعم نصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، هنا ننجز هذه الجزئية، ترتيب السفن وكيف تعبر وكيف تمر من مضيق هرمز. ولكن فتح مضيق هرمز منوط بهذه الأمور: أولا رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، يعني إنهاء الحصار البحري. ثانيا إبعاد القطع البحرية الأمريكية أو إنهاء هذا الوجود العسكري الأمريكي القريب من إيران، معنى ذلك إنهاء حالة الحالة الحربية والعدائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ما دامت أمريكا تريد أن تحتفظ بهذا العدد من القوات، بهذا العدد من السفن والبوارج والناقلات، وتكون قريبة من السواحل الإيرانية، أنا لا أعتقد أن إيران ستفتح مضيق هرمز، لأن أمريكا ستعود إلى نفس العمليات
0: إلى نفس الإجراءات. هل يناقش ذلك ضمن نقاشات مسقط طهران، وألا يجعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة أن تكون طرفا ثالثا؟
1: لا، هذا إيران لا تبحث مع سلطنة عمان، ليست مسؤولة عن مثلا رفع الحصار أو إبعاد السفن الحربية الأمريكية، هذا يتم نقله عبر الوسطاء. ترامب لديه حالة أخرى، حتى نقل الرسائل، تبادل الرسائل، ممكن يرسل رسالة لإيران، إيران لا ترد عليه، هذا يعتبره ضمن المفاوضات. في الوقت الذي هذا إيران لا تعتبر مفاوضة، إيران تعتبر الجلوس مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، هذا مفاوضات، وهذا لا يوجد الآن مثل هذا النوع من المفاوضات. ولكن نعم إيران حتما عبر الوساطة توضح ذلك، وأصلا إيران قالت ذلك عدة مرات، وهذا أصلا أساس ما كان يجب أن ينفذ وفق مذكرة التفاهم. يعني الآن ما يتم تنفيذه هو البند الخامس من مذكرة التفاهم، ترتيبات بين إيران وسلطنة عمان، أمريكا تنهي حالة الحروب، تنهي حالة العدائية، تبعد القطع البحرية، هي لم تبعد وترفع الحصار عن الموانئ. في تلك الأيام فاد رفعت الحصار عن الموانئ الحرب. يعني أساس مذكرة التفاهم ما هو؟ كان إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات، جزء منها إنهاء هذه الحالة في منطقة خليج الفارس ومضيق هرمز وبحر عمان والمناطق القريبة منه. هذه الحالة استمرت. بعد ذلك أمريكا بدأت تتدخل من يوم الثاني، وليس نقول لا نقول اليوم الأول، منذ اليوم الثاني من توقيع مذكرة التفاهم بدأت تتدخل في موضوع مضيق هرمز، تفرض مسارات جيدة في الوقت الذي إذا كانت قد أعطت فرصة شهر أو إلى شهرين يعني إلى هذا المسار كانت الأمور تعود إلى الحالة العادية، وهناك إيران وعمان كانت تتفق وموضوع مضيق هرمز كان ينتهي. ولكن أمريكا لديها نية مبيتة. الرئيس الأمريكي خلال شهرين مرتين قال، مرة البعض استهزأ به قال تصريحات ترامبية، ولكن وكشف عن حقيقته. قال لربما يوما نسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسوم. بهذه التطورات خلال هذه الثلاثة أسابيع بشكل قطعي قال أنا سأفرض الرسوم 20% من ثم غيرها إلى
0: تراجع عن ذلك. لكن حتى أبقى يعني قبل الذهاب للزميل محمد فرج فقط لفهم كيف تعمل الآن طهران في قرارها بالمسار المفاوضات مع مسقط، هو محدد كما نفهم بما يسرب من بشهر، وهذا يعيدنا إلى مذكرة التفاهم أن تبحث الترتيبات لفتح مضيق هرمز، تحديده بشهر هذا بأي سياق يأتي؟ ليس عودة لمذكرة التفاهم ولا يعني بالضرورة أن يفتح المضيق وفق الترتيبات الأمنية الإيرانية كما جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم؟
1: لأنه موضوع مضيق هرمز بحاجة إلى دراسات قانونية وتقنية، فلذلك إيران لا تريد أن تستعجل إثرا للضغوط الأمريكية، يعني تتأثر بالضغوط الأمريكية وسلطنة عمان ويقوم به إعداد اتفاق ومجبرين أن ينفذوا هذا الاتفاق، ده يكون اتفاق دائم حتى النهاية. لأن تعرفون يعني عام أعتقد 1964 أو 62 أولى الاتفاقيات بين إيران وسلطنة عمان حول مسارات مضيق هرمز جاءت يعني إثر تعاون البلدين. الآن كذلك الحال، هناك ستحدد مسارات جديدة في مضيق هرمز وهذا سيستمر لعدة سنوات. فلذلك إيران الآن تقوم بإجراء من أجل فتح المضيق إذا أمريكا قامت بتلك الإجراءات التي عليها، فلذلك الآن بعيدا عن الاستعجال يصلوا إلى يعني اتفاقية مؤقتة إلى أن يصلوا إلى اتفاق نهائي فيما بينهما ويتم إعلان ذلك إلى المؤسسات المعنية الدولية.
0: طيب سأنتقل الآن للزميل محمد فرج، مرحبا بك معنا من جديد. ما هو التوصيف والتشخيص لهذه المرحلة خصوصا فيما إذا ما وضعنا ترامب وخياراته بينما يبدو حربا مكلفة لا طاقة أو لا إمكانية للذهاب إليها بالشكل الموسع حتى الآن، أو ما يوصف بالسلام المهين بالنسبة له إذا ما وضعنا ما يحاول أن يقدمه كإنجاز له ولإدارته الاتفاق الذي يعني يبدو مرتقبا بين مسقط وطهران؟
2: تحية طيبة لك راميا وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. بداية دعينا نضع هذه التطورات في سياق المسار الزمني العام، في سياق الصورة الكبرى، بأنه خلال الفترة الماضية كان التوجه الأمريكي قائم على الانقلاب على مذكرة التفاهم بطبيعة الحال. الصوت رجاء راميا.
0: في مشكلة بالصوت وإياك زميلنا محمد.
2: يعود الصوت الآن واضح.
0: تسمعني؟
2: إذا نحن نتحدث عن مسار خاص فضل. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنزع باتجاهه قائم على فكرة الانقلاب على مذكرة التفاهم، وهذا الانقلاب يقتضي سحب ورقة مضيق هرمز من آلية التفاوض العامة وإعادة تعريف مذكرة التفاهم ككل. وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ذلك؟ من خلال محاولة تغيير واقع ميداني في مضيق هرمز واحد، الضغط على سلطنة عمان بفتح وتفعيل مسار بديل فيما يتعلق بالمضيق. هذه الصورة العامة التي ذهبت إليها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، ولكن الآن هذا كله تغير وبات هنالك بديل موضوعي يدخل مكانه، وهذا البديل الموضوعي الذي جاء الآن والذي سببه الأساسي الفشل الأمريكي في محاولة فرض هذه الصيغة، عناوينه الأساسية هي التالي: 1. حوار إيراني عماني مستقل بشأن مضيق هرمز، وطبعا مرتبط موضوعيا بتطورات الحرب، وإن كان حوارا مستقلا تراقبه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التأثير على مساراته بشكل واضح. 2. استمرار التهديد الأمريكي فيما يتعلق بتوسيع العدوان ضمن المعادلة الحالية لدونالد ترامب على الباب الدوار، ما بين إعطاء انطباعات متناقضة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى اتفاق من جهة معينة وإمكانية توسيع الحرب من جهة أخرى، حركة مكثفة جدا للوسطاء فيما يتعلق في إمكانية الوصول إلى اتفاق ما. ولكن هذا الاتفاق المرتقب المتوقع بشأن مضيق هرمز، هنالك ثلاث أسئلة أساسية متعلقة به فيما يتعلق بالصورة الكبرى. ما هي علاقته بمذكرة التفاهم؟ هل هو أبندكس، أنكس، ملحق بهذه المذكرة؟ من الذي سيعيد ترتيب الأولوية الزمنية لتنفيذ البنود التي كان متفقا عليها؟ وكما تحدث الضيف في اتجاه وقف الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان 1، رفع العقوبات التي تم التراجع عن هذا الإجراء، والأموال المجمدة التي كان هنالك التهرب منها واضح. إذن ما هو موقع هذا الاتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأصلية بشكله كملحق أو بشكله كاتفاقية متزامنة؟ كيف يمكن التنفيذ في هذا الاتجاه؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني بأن إيران مصممة على أن لا يكون لأي شكل من أشكال الاتفاق مع عمان، والمراقبة الأمريكية لهذا الاتفاق أي شأن في مسألة فتح المضيق. فتح المضيق مرتبطة بشكل أساسي بمجمل تطورات الحرب ومجمل التطورات على هذا المسار. العامل الثالث بأن هنالك مشكلة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز بآلية الوصول إلى اتفاق مؤقت من عدمه. الألم الأساسي الذي عانت منه الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تعود حركة الملاحة إلى مؤشرات ما قبل الحرب، 120 سفينة إلى 140 سفينة يوميا. لذلك أي حديث أمريكي فيما يتعلق بالاتجاه الميداني بأن المضيق مفتوح وبأن حركة الملاحة الآن يمكن مراقبتها والسيطرة عليها والوجود الأمريكي قد يدعمها، لا علاقة له بطبيعة التداعيات التي حدثت بموجب استخدام إيران لورقة مضيق هرمز خلال الحرب. إذن يمكن القول بأن هذه الثلاث عوامل الأساسية: العامل الأخير الاستراتيجي، العامل الأول في الموقع من طبيعة مذكرة التفاهم، العامل الثاني مرحلي فيما يتعلق بفتح المضيق من عدمه بموجب الوصول إلى اتفاق بين سلطنة عمان وإيران. هذه العوامل الثلاثة هي التي تحرك مسار الاتجاهات في ظل الاستنتاج بأنه التصور الأول خلال الأسابيع الماضية بفرض واقع ميداني وفرض المسار البديل قد فشل، والآن لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ نحن في هذا المناخ كبديل موضوعي للفشل الأمريكي في التصور الأول.
0: نعم، سأناقش بعض النقاط التي تفضلت بطرحها زميلنا محمد فرج. طالما نرسم خيارات إدارة ترامب، خيارات إيران، وماذا عن العوامل المؤثرة بين ضفتي هذه المواجهة؟ لكن قبل ذلك أيضا نشرك معنا زميل أحمد البحراني مراسل الميادين. ما الذي ينقل من طهران من مواقف بالنظر إلى الأجواء التي نقلناها، لا سيما حول مسار المفاوضات بين مسقط وطهران، وكذلك المعلومات التي تتحدث عن زيارة أو جولة جديدة في إسلام أباد لوزير الخارجية وكذلك رئيس مجلس النواب؟
3: نعم رامي، طبعا هذه المعلومات كلها في إطار الأخبار والتقارير الأجنبية. حتى الآن رامي لا وزارة الخارجية الإيرانية ولا الجهات المعنية المسؤولة هنا في الداخل الإيراني ولا وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وشبه رسمية لم تؤكد تفاصيل وطبيعة هاتين الزيارتين لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وأيضا لمحمد باقر قاليباف رئيس الفريق التفاوضي ورئيس البرلمان الإيراني للعاصمة الباكستانية إسلام آباد في الأيام القليلة المقبلة. لكن في حال صحت هذه التقارير وفي حال صحت هذه الأخبار فنحن نتحدث عن تفضيل إيراني واضح للخيار الدبلوماسي وللحوار وللمفاوضات من أجل حلحلة هذه المشكلة وحل هذه الأزمة التي تضرب ليس فقط المنطقة وإنما العالم برمته من خلال الاقتصاد ومن خلال التجارة ومن خلال تضخمات معدلات التجارة العالمية. لذلك نحن نتحدث عن إمكانية أن تستأنف الحوارات ربما في الأيام القليلة المقبلة، وأيضا أن تعاد صياغة أو تعاد ترتيب أولويات التوافقات، وأيضا ما تم الحديث عنه في مذكرة التفاهم. الأولوية بالنسبة لإيران رامية في هذه المرحلة هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحذافيرها كما تقول، من البند الأول إلى البند الخامس المتعلق بإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، تم انتهاكها كلها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك لا مشكلة حقيقة من الناحية الإيرانية فيما يتعلق الأمر بالمفاوضات والمباحثات من جانب مع سلطنة عمان، ولا مشكلة أيضا من حيث المبدأ إذا أخذنا بنظر الاعتبار سلسلة المواقف الإيرانية الصادرة من قبل المسؤولين السياسيين وحتى العسكريين بخصوص حتى فتح مضيق هرمز الواقع جنوبي إيران. في حال لم ينتهك كل ذلك الأمن القومي الإيراني ويتوافق أيضا مع المصالح العليا للبلاد، لكن ماذا يعني ذلك؟ يعني أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية أعمالها وإجراءاتها العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن توقف الإطلاق التهديدات العسكرية المستمرة ضد طهران، أن ترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأن تتمكن طهران من عملية تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات، وأيضا أن يتم تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة. كل هذه البنود المنصوصة في مذكرة التفاهم رامية تم انتهاكها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك حتى فيما يتعلق الأمر بالمباحثات والمفاوضات بين طهران من جهة ومسقط من جهة أخرى المتعلقة بحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، صحيح أن هذا الأمر هذه المباحثات غير مرتبطة ببنود مذكرة التفاهم من الناحية المباشرة، لكن من ناحية غير مباشرة هي كلها متعلقة بالبند الخامس رامية الذي ينص بشكل واضح وصريح بأن إيران هي المعنية والمسؤولة الأولى بإعادة ترتيبات حركة الملاحة التجارية من هذا المضيق، وبالتالي المباحثات بين طهران ومسقط تتمحور حول طبيعة حركة الملاحة. حتى بعض الأخبار والتقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام والوكالات الغربية التي تشير إلى أن هناك مسار لدخول المياه الخليجية يدخل من المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الآخر الذي يخرج من المياه الإقليمية العمانية في جنوب مضيق هرمز. حتى في هذا الأمر هناك بعض الأخبار والتقارير غير الرسمية التي تشير إلى أن إيران تشترط ضرورة الإشراف الكامل بطبيعة الحال حول دخول كل القطع البحرية وناقلات النفط والسفن التجارية في مياهها الإقليمية، وأيضا المسار الخروجي من السواحل الإقليمية العمانية أيضا لابد من أن تحصل كل القطع البحرية على موافقة من الجانب الإيراني، وبالتالي يجب تنسيق مع السلطات الإيرانية وخاصة مع بحرية حرس الثورة الإسلامية التي تسيطر وتحكم سيطرتها منذ أشهر وبشكل كامل على هذه المنطقة البحرية سواء في مضيق هرمز أو المناطق البحرية المحيطة به.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد البحراني على هذه المروحة من المعلومات والمعطيات والإيضاحات التي قدمتها لنا من العاصمة طهران. ويعني قبل العودة إلى النقاش أيضا نضيف المزيد من المعلومات والمعطيات، خصوصا ما أفاد به مراسل ميادين في إسلام أباد عن مصادر بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملون على إعداد وثيقة جديدة ملحقة بالمذكرة محصورة بموضوع مضيق هرمز. المصادر لفتت إلى أنه يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقا للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز. أكدت المصادر أن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليبوف المرتقبة إلى إسلام أباد تأتي في سياق المفاوضات بشأن المذكرة الثانية. وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح خلال 48 ساعة المقبلة.
4: لقد كان يوما جيدا للغاية، فقد سارت المفاوضات بشكل جيد وشهدت سوق الأسهم ارتفاعا هائلا على مدار الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية. لقد سجلنا أرقاما قياسية جديدة في السوق سواء أمس أو اليوم. أعتقد أننا وصلنا الآن إلى نحو 78 رقما قياسيا خلال فترة زمنية وجيزة جدا، لذا فإن كثيرا من الأمور الإيجابية يحدث حاليا.
0: في الإطار تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين عمان وإيران.
5: أعتقد أن هناك مفاوضات تجري بين عمان وإيران بشأن كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور بأمان عبر الحدود على

0: وملحق بها مرتبط بمضيق هرمز. هل يمكن أن تتجه طهران في مثل هكذا مسار ولماذا؟
1: أولا أنا باعتقادي هناك إيران لا تقبل مذكرة تفاهم جديدة ولا حتى الوسطاء مستعدين للقبول بذلك، لأن هذه المذكرة تم التوصل إليها بصعوبة، وبالرغم ما يروج له الأمريكان أو البعض بأن هذه المذكرة بحاجة إلى تفسير، هي ليست بحاجة إلى تفسير. هذه مذكرة تفاهم ليست اتفاقية. يعني الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى هو كان يعني اتفاق، وكان التفسير في هذا الاتفاق حوالي أعتقد 147 صفحة مثل ما تذكر. ولكن هذه ولكن هناك نتذكر، أنا يعني أنا أتذكر في تلك الأيام في جنيف تم التوصل إلى ورقة، كانت ورقة وصفحتين بأن تكون أساس لبدء تعاون ومن ثم يدخل في المفاوضات التي تم التوصل إلى اتفاق. فلذلك المذكرة ليست بحاجة إلى تفسيرات. وباعتقادي يعني الآن عندما يتم الحديث عن هذه الورقة لكي تفسر البند الخامس، والذي دائما يعني يروجون بأن البند الخامس كان بحاجة إلى تفسير، البند الخامس كان واضح تماما. فباعتقادي هذا أمر لا أعرف يعني إيران ستقبل به هذا التفسير تحت عنوان وثيقة لدعم البند الخامس، لأنه هذا سيدخلنا يعني في تفاصيل جديدة، وقلت هذه مذكرة وليست اتفاقية. بالنسبة لي أنه إيران الآن تتفاوض مع الجانب الأمريكي، هذا كذلك باعتقادي يعود إلى سلوك أمريكا، عندما أمريكا لم تنفذ مذكرة التفاهم. شو مذكرة التفاهم؟ لا يجب أن نختصرها بالبند الخامس. البند الخامس إحدى المشاكل كانت في المذكرة، هناك يعني 13 بندا وما زال لم ينفذ. أساس المذكرة لم تنفذ، روح المذكرة، ما هو اسم المذكرة؟ مذكرة إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا وبشكل نهائي، هذا ذكر بشكل نهائي وفي جميع الجبهات. هل هذا نفذ؟
0: يعني البند الأول،
1: البند الأول وهو أساس المذكرة، هذا لن ينفذ. والآن نرى إسرائيل بدأت تقوم بعمليات داخل لبنان.
0: طيب بأي سياق يمكن فهم إذا ما بالفعل توجه وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الشورى كذلك إلى إسلام أباد بالنظر لما تفضل به بالنسبة لمنطلقات ثوابت وخطوط حمر إيرانية؟
1: الزيارتين على فكرة يعني هم لا علاقة لهما. زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي حسب ما الآن يعلن زيارة لرئيس مجلس دعوة من جانب يعني رئيس البرلمان الباكستاني والحكومة الباكستانية، يعني تم توجيه دعوة للسيد قاليباف، وهذه هناك توجد يعني تفصلنا أيام عن زيارة إذا زيارة السيد عراقشي تمت بالفعل يوم الجمعة. ولكن زيارة السيد عراقشي حتما يتأتي في إطار بأن إيران تنقل وجهات نظرها إلى الوسيط، لأنه شوف قلت لكم الآن الوسيطين الرئيسيين باكستان وقطر، هناك الآن تذكر اسم دول، يعني مثلا يقال أن ولي العهد السعودي اتصل مع ترامب، مثلا تركيا تتواصل مع إيران، ولكن هؤلاء ليسوا وسطاء، هؤلاء يسعوا لتهدئة الأوضاع ولكن لا يلعبوا دور الوسيط. يعني حتى سلطنة عمان الآن لا تلعب دور الوسيط، سلطنة عمان معروفة هي دائما الوسيط التقليدي بين إيران والولايات المتحدة خلال كل هذه السنوات، ولكن الآن لا تلعب دور الوسيط. فلذلك إيران تنقل وجهة نظرها عبر الوسيط الباكستاني، هذا محتمل وهذا لم يكن مستبعد، ولكن كذلك ليس معناه بأن إيران تتفاوض مع أمريكا، لأنه في إيران حتى هذه اللحظة الذي أتحدث إليكم، لأن لماذا أقول هذه اللحظة؟ لا أعرف بعد ساعة ما هو الذي يحدث أو بعد يوم، حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بإيران بأن يتم التفاوض مع الولايات المتحدة
0: هذا
1: الأمريكية.
0: واضح، لكن هناك ما ينقل كما تفضلوا في يعني ما تحدث عن الوسطاء أو أولئك الذين يدعمون جهد الوسطاء هم بشكل أو بآخر من
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية، عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار، أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ومن هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وخصوصية البنات. نعم، ففي الحديث الشريف: من عال جاريتين، أي كفل ابنتين وأنفق عليهما وأحسن رعايتهما حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول. وفي رواية أخرى: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، هذه وهذه، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها الوسطى. وفي رواية أخرى: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن من البيت وهو لأوعد أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، مات لكن أخذ الإجر. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، هذه السبابة، ومن كانت له أنثى فلم يأدها، فلم يأدها، كان يأدوها، أي نعم، ولم يؤثر ولده عليها، أي الذكور، أدخله الله الجنة. من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة، أي قطعا. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أنه إذا قال واحدة منهم لقال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء، أي اختبر فيهن، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أما النفقة على العيال فقد قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضاق عليه، فلينفق مما آتاه الله الموجود، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال أيضا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يجيكم غيره. وفي الحديث الشريف: دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد أو في طاعة الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة وتخليصها من الرق، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك فأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، أن يتفرقون في طلب القوت هكذا وكذا، يشحدوا، إنما هم بنية فقال نعم لك أجر ما أنفقت. اليد العليا هي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. وابدأ بمن تعول، ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. نعم، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونصاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ما بده يشحد، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة بالمقلوب الله فهو في سبيل الشيطان. أي والله، أما تضيع الرجل من يعول ففي الحديث الشريف كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوط بطعمهم، إن الله سائل كل راع عن ما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يصلى هنا، هذا كان الوقت، وإلى الحديث الصلة، لأن الحلقة 6 دقائق. فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. في عالم الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم البراق فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات، ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد، ليس لأن المسجد مهجور، فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها. لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهما السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم، رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات. يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات، يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء، يقال له: من أنت؟ فيقول: جبريل. فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه، حين يقولون: من معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول جبريل عليه السلام: لقد بعث إليه. ثم تفتح له أبواب السماوات السبع سماء سماء، فيعبر النبي عليه السلام عالما جديدا مذهلا وجليلا هو عالم السماء الدنيا، ويقصدان مكانا محددا ويقبلان على إنسان بعينه، فيشير جبريل عليه السلام ويقول: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه، فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز، فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه، ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه، فيقال له: إن أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم ورأى ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا. يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية، وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم، ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيقول جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فيسلم ويردان ويقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلا من زعماء أهل الطائف، هو عروة بن مسعود الثقفي. كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يميل للحمرة، وضيء الوجه، ناعم الشعر. ثم ودعه عليه السلام، وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة، وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال.
0: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء قد يظن بعض الناس أنه عقاب، لا، ليس دوما. جاءت الأحاديث التي تشير أن عظم الجزاء يوم القيامة هو مع عظم البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط وتذمر يعني فله السخط. وجاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: نلوموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار، وهو يحدثنا عن مراد هوفمان الذي كان لإسلامه دوي في وسط العالم الغربي. ماذا تحدثنا عنه؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قبل حديثي عن مراد هوفمان، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، واستمر الحديث لفترة طويلة. في بدايته يقول صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا، ويقول وما يزال الخلق ينقص بعض إلى الآن. وقلنا أن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، لأن علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن انقسام الصبغيات يضعفها، وأن البشر جميعا كانوا موجودين بصفاتهم فردا فردا على الصبغيات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى جسد أبينا آدم عليه السلام. ومع انقسام الصبغي يعني يضعف، فنتيجة لهذا الضعف يأتي الخلق، يعني المتأخرون، أقل في الحجم وأقل وأقصر في الأجل أو في العمر عن السابقين. ولذلك نسمع في القرآن الكريم أن نبيا كنوح عليه السلام عاش نبيا يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. وعلم الوراثة يؤكد على هذه الحقيقة. الشبهة الأخرى أن بعض الناس يقول على هيئته، يعني على هيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن من ركائز العقيدة الإسلامية أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان،
0: ليس كمثله شيء،
1: ليس كمثله شيء، لا تشكله المادة، لا تشكله الطاقة. وقواعد العقيدة الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأمرنا أن نفكر في صفات الله ولا نفكر في ذاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قضية أخرى يعني مهمة جدا، وأن بعض المفسرين يعني تسربت إليهم بعض الإسرائيليات فقالوا أن الضمير في على هيئته يعود على الذات الإلهية، وهذا خطأ كبير.
0: يتحدث فضيلة الدكتور عن الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبعض المفسرين يعزون هذه الهاء صورته أي على صورة الرحمن، كما أن هناك رواية أخرى تقول بالصراحة على صورة الرحمن. فضيلة الدكتور ينبه إلى أمر خطير جدا، أن هذه الهاء هي عائدة على بني آدم، على آدم عليه السلام، وليس على الله عز وجل، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وهذا ما لا يليق بالله عز وجل. أتابع فضيلة الدكتور.
1: أقول أيضا مطب آخر وقع فيه بعض المفسرين نتيجة الإسرائيليات، وهو أنهم قالوا أن حواء عليها رضوان الله خلقت من أحد أضلع آدم عليه السلام.
0: هذا فيه حديث صحيح.
1: نعم، بس هو الحديث فهم فهما خطأ.
0: نعم،
1: يعني هذه إسرائيليات انتقلت إلينا من العهد القديم الذي يقول فيه أن الله ترك آدم نائما، وفي خلال نومه كسر أحد أضلعه وخلق من هذا الضلع حواء. هذا كلام لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
0: هذه الرواية في العهد القديم؟
1: في العهد القديم نعم، العهد القديم نعم. نعم. ولذلك أقول أن بعض الإسرائيليات تسرب إلى المفسرين عن طريق اليهود والنصارى الذين دخلوا الإسلام وحملوا معهم بعض أفكارهم القديمة وذكروها، فتخيل هؤلاء المفسرون أن هذه من بعض المصادر الإسلامية فروها. كثير من المفسرين كان يكتب في الهامش يحذر أن هذه من الإسرائيليات، لأنه لم يكن أمامه تفسير غير متاحا في زمنه إلا غير ما قيل له. عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أقول لابد لنا في زمن العلم الذي نعيشه من إعادة النظر في هذه القضايا وتحقيقها تحقيقا إسلاميا وعلميا في آن واحد.
0: يعني دعني استفيد من هذه النقطة. نعم. وخاصة لطلبة العلم الشريف. نعم. هناك مصدران كما يقول البروفيسور زغلول النجار، هناك مصدران لبعض الأخطاء عند المفسرين القدامى، إما أن يكون الراوي كان يهوديا فأسلم فنقل رواية اليهود عن هذه الحادثة أو هذه الآية، وإما أن يكون قد كتب ذلك في الحواشي فأتى من بعده فجعلها في المتن، أي أدخلها في الكتاب بدل أن تكون مجرد تفسير أو إيضاح أو إشارة، كما حدث يعني سابقا مع بعض الذين ظنوا أن هناك زيادات في المصحف الشريف وإنما كانت هي تفسير من بعض الصحابة الكرام. فقط أريد توضيح هذه المسألة كي لا يظن ظان أننا نعيب على البخاري أو مسلم أو بعض الكتب الصحيحة، إنما ندخل في تفسير بعض هذه الأحاديث.
1: يعني الإمام الطبري عليه رضوان الله مثلا كان يكتب في الهامش كثيرا هذه من الإسرائيليات ويحذر من قبولها، لكن يقول هذا هو التفسير الوحيد الموجود أمامي الآن. يعني قضية خلق حواء قضية يفسرها لنا العلم، كيف العلم يقول لنا أن كل نوع من أنواع الحياة خلق من ذكر وأنثى، ويقول لنا أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة حتى يكون في ذلك شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: ماذا نعني؟ يعني هل الله عز وجل هو الفرد الوحيد نعم. وكل شيء هو زوج؟
1: نعم كله. نعم. يعني نقول أن المادة، هناك المادة وأضداد المادة. نعم. هناك في الطاقة الموجب والسالب، هناك في الحياة الذكر والأنثى، فكل نوع خلق من ذكر وأنثى.
0: سبحان الله.
1: فالقرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من طبيعة واحدة من نوع واحد، وخلق منها زوجها من نفس هذه الطبيعة.
0: نعم.
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى يؤكد على أن الزوجية سنة من سنة الله في الخلق ووسيلة من وسائل إعمار الأرض.
0: نعم.
1: فحواء لم تخلق من ضلع آدم. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بالنساء يريد أن يقول لنا أن المرأة،
0: طبعا تشير إلى حديث أن المرأة خلقت من ضلع.
1: نعم. نعم. وضلع أعوج
0: وإن أعلى ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته.
1: كسرته. نعم. هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والفطنة ومهما بلغت من الصلاح والتقوى، جعل لها ربنا تبارك وتعالى طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس انتقاص هذا انتقاصا منها ولا من قدرها، لكي تكون حنونة على أبنائها وعلى يعني ما تلد من أطفال.
0: نعم.
1: أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبيعة العاطفية الغالبة الدافقة، ويقول هذه الطبيعة في العلاقة الزوجية يعني قد تؤدي إلى شيء من الخلاف في التفكير، شيء إلى من الصدام يعني في اتخاذ القرار، فيقول لابد أن تقبلوا النساء بطبيعتهن. نعم. التي خلقهن الله تعالى بها.
0: نعم.
1: هذا الذي قصده، لكن المقصد أبدا أنها خلقت من ضلع آدم وأن آدم كان نايم، الله لا يحتاج إلى ذلك.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: هذا انتقاص من
0: يعني
1: جلال
0: أنها يعني. نعم. رواية البعض يعني. نعم. يشيد بها. نعم. على أنها. نعم. سبق علمي، والآخر يعني بعض المتشككين.
1: نعم.
0: يعني يرون فيها انتقاصا لقدر المرأة. نعم. وأنت تقول يعني. نعم. هذا. نعم. منافي للحقيقة.
1: نعم.
0: نعم.
1: تكريم المرأة، وهذا نعلم جميعا أنه لا يوجد نظام عقدي أو اجتماعي كرم المرأة كما كرمها الإسلام، ولا يوجد الحقيقة يعني مقام للمرأة يعني في أعلى مراحل التكريم كما وضعها الإسلام العظيم. ويكفي في ذلك أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال.
0: يعني فقط لاستكمال موضوع. نعم. المرأة وأنها خلقت من ضلع.
1: نعم.
0: يعني بعضهم يعزو كلمة القسمة والنصيب إلى ما تقول.
1: نعم.
0: يعني تقول المرأة خلقت من ضلع الرجل إذن هي قسمته ونصيبه.
1: كيف خلقت زوجتي من ضلعي؟
0: نعم.
1: كيف يمكن يكون هذا؟ يعني هذا كلام لا أساس له من العلم إطلاقا.
0: جميل جدا. نعم. يبقى قضية يعني ما يسمى بشهادة المرأة كشبهة.
1: نعم.
0: ترد دائما.
1: نعم.
0: أنت تقول أنها من نفس واحدة، إذا لها مقوماتها وملكاتها.
1: نعم.
0: وعقلها.
1: نعم.
0: وتصرفها.
1: نعم.
0: أيضا هناك من يقول أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل دليل على نقصان عقلها وأنها جزء من عقل الرجل.
1: هذا أخي اجتزاء للنصوص
0: يعني
1: القرآنية.
0: هل هناك دليل علمي على هذا؟ يعني ربما. نعم. الأدلة. نعم. العلمية. نعم. تكون. نعم. أوضح.
1: لا يا أخي، هذا في الشهادة فقط في الأمور المالية.
0: نعم.
1: لأن المرأة بطبيعتها العاطفية لا تركز كثيرا على النواحي المالية.
0: نعم.
1: ونواحي الحقوق، فأراد ربنا تبارك وتعالى في أمور التقاضي، في أمور الديون، أن تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتين. أما في أمور كثيرة شهادة المرأة بشهادة الرجل تماما.
0: نعم.
1: بل إن في بعض الحالات الخاصة بالنساء قد تكون شهادة المرأة أدعى للقبول من القاضي بشهادة الرجل.
0: نعم. أما علميا لا يوجد فرق؟
1: لا، هناك أقول هناك فروق جسدية ومعنوية وتشريحية بين الذكر والأنثى.
0: أتحدث عن العقل.
1: لا، العقل قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة حقيقة. يعني ما له علاقة، هو في البناء العام رب العالمين أعطى للإناث طبيعة خاصة تتلائم مع فطرتهن ومع رسالتهن في هذه الحياة،
0: كما في شأن الأزواج في كل المخلوقات.
1: كل كل. نعم. المخلوقات. نعم.
0: أما في قضية العقل فلا نقصان في العقل.
1: لا أبدا.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناقصات عقل، بماذا نجيب؟ بسرعة شديدة.
1: ناقصات عقل لغلبة الجانب العاطفي عندهن.
0: نعم.
1: يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، العاطفة عندها تسبق العقل، فقد يعني تتعجل في بعض الأمور. يعني ليس هذا
0: التعقل، يعني هل تعني ذلك نقصان التعقل وليس العقل؟
1: نعم نعم, نعم. يعني نعم. يعني تحكيم العقل في الأمور الهامة، العاطفة عندها تسبق العقل. يعني ليس معنى هذا أن مخ المرأة أقل من مخ الرجل أبدا عند اطلاقا، يعني من ناحيه تشريحيه واحده، وان كان في العموم حجم جمجمه المراه اقل قليلا من حجم جمجمه الرجل في المتوسط.
0: نعم.
1: هناك نساء اكبر حجما من ازواجهن مثلا.
0: يعني نعم. اريد ان اتحدث
1: عنه. فاقول ان الناس احيانا تعمم دون فهم. موضوع شهاده المراه حددها القران الكريم في كتابه الدين فقط.
0: نعم.
1: اما في باقي القضايا شهادتها من شهاده الرجل، بل قد تكون اكثر قبولا عند القاضي من شهاده الرجل.
0: نعلم ان كثيرات من المحدثات للحديث النبوي الشريف كنا ثقات والرواة اخذنا عنهم، وحسبنا ان سيده من سيدات بيت النبوه عائشه عليها السلام كانت تعلم الصحابه الكرام هذا الدين، ولو كان هناك نقص في عقلها ما اجاز لها الصحابه الكرام ولم أخذ عنها العلماء الأفاضل هذا العلم الوفير. نتحدث الآن عن مراد هوفمان الذي كان له دور في إدخال الكثيرين في الإسلام نتيجة إسلامه. ماذا عن مراد هوفمان؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبعد. مراد هوفمان كان سفيرا لألمانيا في الجزائر، وكان سفيرا لألمانيا في المغرب، وعاش في شمال أفريقيا لفترة طويلة، وهزه من الأعماق الظلم الشديد الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا في الجزائر على أيدي المحتل الفرنسي الغاشم، الذي أذاق هذا الشعب من ويلات الاضطهاد ما يعجز البيان عن وصفه.
0: سبحان الله.
1: وكان يقول مراد هوفمان أنه دخل الجزائر عام 1961 ميلادي، يعني وعاش في الجزائر، كان سفيرا في سنة 87 ميلادي.
0: نعم.
1: ويقول رأيت الفرنسيين يملؤون بعض السيارات الكبيرة بتنكات النفط ثم يشعلون فيها النيران ويدفعونها من قمة الجبل على قرى المسلمين.
0: نعم.
1: لتحرق آلاف الناس من الأبرياء، يعني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وتدمر المنازل. تخيل يعني ترك مليء ببراميل النفط وتشعل فيها النيران ثم يدحرج من قمة الجبل لينزل على قرية يدمر كل ما فيها.
0: ما أشبه اليوم بالبارحة.
1: ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم. نعم. يقول أن في مدينة قسطنطينة قمة يسمونها لاساك دي روش، كيس الحجارة، وسألت أنا زرت مدينة قسطنطينة لماذا يسمونها بهذه التسمية؟ قيل لي أن المحتل الفرنسي كان يربط أي مجاهد يعني من الذين قاوموا هذا الاحتلال في كيس من الصخر ويلقون به من هذه القمة السحيقة إلى قاع الوادي. فيقول رأيت ظلما شديدا، ويقول عشت فترة في حالكة يعني أخرجتني عن كل شيء في حياتي. وهو قد تربى محبا للفنون، ودايما الفن بيجعل الحواس رهيفة ورقيقة وراقية. فقال كرهت ذلك. قال كم مرة رأيت في الشارع أمامي فرق خاصة شكلها الفرنسيون لاغتيال المجاهدين. قال يقتلون في الشارع بعشوائية شديدة، امرأة، رجل، طفل، يقتلونه بدم بارد. ويقول في مرة من المرات كانت زوجتي يعني أصيبت بإجهاض وصابها نزيف، ونزلت بسيارتي فتعطلت مني السيارة، سيارة فولكس فاجن صغيرة، تعطلت مني سيارة، وجاءت فرقة من فرق الخاصة الفرنسية تقتل الناس عشوائيا، وعرفوا أني لست جزائريا. قالوا امشي امضي بسيارتك. قلت سيارة عطلانة، فكادوا يقتلونني لولا أن بعض الجزائريين دفعوا عني.
0: الله أكبر.
1: فقلت عجبت، يعني هؤلاء الجزائريون يعني ماذا يربطني بهم غير المشاعر الإنسانية؟ يعني أنا من عرق غير أعراقهم، ومن لغة غير لغاتهم، ومن دين غير دينهم. فقال يعني ظلت صلتي بالجزائر فترة طويلة، حتى شاءت إرادة الله أن يهديني أحد الإخوة الجزائريين نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، وقد كنت أتقنتها. لكي أعيش في هذه البلاد. فقال يعني أنا عشت في طفولتي وشبابي ومراهقتي يساورني شك يعني في معنى الألوهية، ويداخلني شك في قضية التثليث، وينازعني شك أكبر يعني كيف يرسل إله ابنه لكي يصلب أو يقتل يعني من أجل تبرئة الآخرين. فقال يعني كانت هذه قضية تشغل بالي يعني منذ شبابي. ففتحت القرآن الكريم، طلعت لسورة النجم، قرأت أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال توقفت، قلت هذا حل لكل المشاكل التي صادفتني في حياتي. هذا الكتاب لابد أن يكون حقا، لأن الذي يقول هذا لابد أن يكون إله مطلع وعالم على يعني على ما في قلوب الناس وفي عقول الناس، فأنزل هذه الآيات لي لكي أفهم أن قضية أن إله ينزل ابنه لكي يصلب من أجل أن يغسل خطايا الناس ويغسل ذنوب الناس قضية غير صحيحة. وقال له كان مدخلي للإسلام يعني هذه الآيات القليلة التي قرأتها في نهاية سورة النجم. قال بدأت أقرأ، فيعني تعلمت من القرآن الكريم معنى التوحيد، تعلمت من القرآن الكريم معنى الأخوة بين الأنبياء، معنى الأخوة بين الناس، الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول يعني معاني كنت يعني أشتاق إلى معرفتها وأنا أسأل عن كياني وعن وجودي. ويقول طبعا أن عشقي للفنون يعني جعلت يعني حسي مرهفا لأي مظالم أراها من حولي، وقارنت بين هذه القيم الإسلامية العليا وما كان الفرنسيون يفعلونه بالجزائريين. قتلوا أكثر من 2 مليون شهيد. دمروا البلد تدميرا كاملا.
0: يعني إضافة، أنا كنت في الجزائر قبل فترة، مجموع ما قتل خلال 130 سنة 8 ملايين شخص. يعني 1.5 مليون فقط في السنوات الأخيرة، لكن 8 ملايين إنسان الذين قتلوا.
1: هذه جريمة من جرائم كبرى، ولا تحاول فرنسا أن تعتذر عنها حتى بكلمة.
0: فيقول بينما نحن نطالب عن الاعتذار عن كثير من تاريخنا.
1: يقول الرجل يعني أن هذه المعاني تجلت أمامي واضحة لتؤكد لي أن القرآن حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال عشت فترة يعني أؤمن هذا الإيمان ولا أستطيع أن أتخذ القرار بإعلان إسلامي. يقول حتى كنت في تركيا في إجازة من الإجازات، وقال لتعلقي بالفن يعني رأيت عملا يدويا في أحد يعني الفترينات محل من المحلات. فحاولت أدخل محل وجدته مغلقا، فإذا بجواره محل آخر مفتوح، فذهبت إليه وسألته هل عندك شغل مثل هذا يعني؟ فقال عرض علي أشياء كثيرة لم تعجبني، فقلت له أنا أريد شيئا مثل الذي في الفترينة المجاورة لك. قال له بسيطة. قال أتى بمفتاح من درجه وذهب فتح هذا المحل وأعطاني هذه هذا العمل الذي طلبته منه وأعطيته ثمنه، ففتح درجه هناك ووضع فيه المال وخرج أغلق الباب وراح إلى محله. قال أدهشتني هذه الواقعة بشكل غير عادي. أي أمانة، أي ثقة في أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فقال ذهبت إلى الفندق وبدأ.
0: يعني أتوقف قليلا. نعم. ليسمع ذلك تجارنا، ليسمع ذلك شبابنا. نعم. موقف أيها السادة، موقف أيها الشباب ربما يغير حياة إنسان كامل. يعني كنت أتصور العكس.
1: نعم.
0: لو أتى إليه وقال، يعني كنت أخشى أن تقول. نعم. أنه قال لا تشتري من عند جاري. نعم. واشتري من عندي. نعم. يعني والله كارثة.
1: نعم.
0: أما أن نجد ذلك، يعني نحمد الله عز وجل على هذا التصرف.
1: نعم. يقول طبعا كانت هذه الحادثة هي محور التغيير في حياتي بالكامل، وأخذت القرار بالإسلام فأعلنت إسلامي، وكتب عدة كتب الحقيقة، كتب إيداري أو جرمان مسلم، يوميات ألماني مسلم رائعة يحكي فيها قصة إسلامه، وتأثر بها عدد كبير من الناس في أوروبا، كتبها بالألمانية وبالإنجليزية وترجمت أيضا إلى اللغة العربية، وكتب أيضا الإسلام كبديل، يعني يتحدث عن أن الإسلام فيه حل لمشاكل العالم الآنية الحالية ووضع مبررات ذلك.
0: ما شاء الله. نعم. يعني ما هو صدى كتابات مراد هوفمان في العالم طبعاً الغربي أولا؟
1: نعم. نعم. طبعا مراد هوفمان بحكم مقامه الدبلوماسي الكبير، وبحكم وزنه السياسي أيضا الكبير، وبحكم تمكنه من عدد من اللغات الأجنبية، يعني شخصية مرموقة في ألمانيا.
0: نعم.
1: وأنا دائما أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، لكن الأثر النفسي الذي يتركه ذلك على جموع من حوله، أقاربه، جيرانه، زملائه في العمل، الناس بصفة عامة، خاصة هو في بدء حياته كان صحفيا يكتب عن الفن، يعني فشخصية معروفة. لذلك أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، والله تعالى أعلم بما في قلبه وما في نفسه من إخلاص. لكن أنا أتكلم عن الأثر النفسي الذي يتركه إسلام بعض هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها، والله أثر كبير للغاية. ولذلك كان في إسلام مراد هوفمان الذي ندعو الله تعالى له بالتثبيت، يعني أثر كبير على إسلام أعداد غفيرة من كبار المثقفين الألمان تأثرا بهذه الشخصية.
0: هل تأثر يعني عمله السياسي؟ هل كانت هناك مضايقات؟
1: وطبعا هو أسلم في سنة 87 ميلادي، وأحال نفسه إلى التقاعد بعد ذلك حتى لا يتعرض للاضطهاد الذي يتعرض له يعني نظائره ممن يحتلون مثل هذه المراكز.
0: لماذا؟ يعني هناك حرية دينية،
1: والله هكذا يقولون. هكذا.
0: نعم.
1: يقولون يعني.
0: نعم.
1: يعني الاضطهاد الذي تعرض له أخونا الفرنسي الذي أسلم.
0: نعم. جارودي.
1: جارودي يعني. نعم. يعني نموذج، يعني جارودي كان صحفيا مرموقا في فرنسا، كان بيكتب في فيجارو لو فيجارو، فأقول أتمنى الآن أن يسبني إنسان حتى يسمح لي بالرد.
0: سبحان الله.
1: واضطره أن يترك فرنسا ويعيش في سويسرا أو في غيرها من الدول الأوروبية، وهو الذي خدم فرنسا خدمات جليلة لفترة زمنية طويلة،
0: وكان مرشحا للرئاسة، أحد المرشحين للرئاسة.
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: لكن هذه هي العقلية الغربية التي تتزين ببعض الدعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق اللسان، وهي تريدها لنفسها فقط ولا تريد أن تمنحها لغيرها على الإطلاق.
0: فيما تبقى من وقت الحلقة فقط. نعم. أريد أن يعني نتعلم منك شخصيا، وهذا. نعم. درس لشبابنا.
1: نعم.
0: موضوع اللغة، يعني عندما. نعم. تحدث أن مراد هوفمان كان يكتب بعدة لغات.
1: نعم.
0: المعروف أن البروفيسور زغلول النجار يكتب بثلاث لغات حية.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن تحدثنا عن أثر تدريسك في هذه المواد وكتابتك في هذه المواد؟
1: والله يا أخي،
0: يعني هل يمكن للترجمة فقط أن تكفي عندما تحدث؟
1: لا،
0: أم أنه
1: لا
0: يجب
1: لا
0: أن أتعلم اللغة؟
1: والله يا أخي يجب أن يتعلم الإنسان اللغة، لأن الترجمة لا تنقل أبدا مشاعر الكاتب بصدق.
0: أن تتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية
1: نعم.
0: بطلاقة وتكتب به
1: نعم. نعم. نعم نعم أقول يعني الكسب اللغات وسيلة هائلة في تمكين الإنسان من عرض ما عنده على الآخرين بلغة يفهمونها
0: نعم.
1: يعني حينما تتحدث مع فرنسي باللغة الإنجليزية قد يفهمك لكن ليس الفهم الكامل الذي تتحدث به باللغة الفرنسية مثلا هتكلم لألماني باللغة الإنجليزية يعني قد لا يفهمك كما تتحدث إليه باللغة الألمانية
0: نعم.
1: ولذلك أقول يعني أنا سافرت إلى ألمانيا مرة بعد حصولي على الدكتوراه مباشرة وكان عندي زيارة لرئيس هيئة المساحة الجغرافية الألمانية في هانوفر قال لي الرجل أنا أفهم الإنجليزية لكن لن أتكلم معك بالإنجليزية سأتكلم بالألمانية وإذا صعب عليك أن تحدثني بالألمانية تكلم بالإنجليزية وأنا سأفهمك فشوف احترامه للغته
0: سبحان الله.
1: إلى أي مدى بينما
0: سيسمع بالإنجليزية لكن سيجيب
1: بالألمانية يعني حينما تمر في شوارع كثير من الدول العربية تجد كأن اللغة العربية قد نسيت اللافتات كلها بالحروف الأجنبية وبأسماء أجنبية كأننا يعني نستنكف أن نستخدم اللغة العربية وما في أمة من الأمم نهضت بغير لغتها فلا بد لنا من احترام اللغة العربية وهي أعز اللغات وأكرم اللغات على الله وأصل كل لغات الأرض وهي لغة أبينا آدم عليه السلام وهي لغة أهل الجنة علينا من هذا المنبر أن ندعو المسلمين من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية فلم ينفرط عقد دولة الخلافة الإسلامية إلا بعد أن أريد لهذه اللغة أن تنكمش في نطاق بعض الدول العربية بل أن تنكمش حتى من الدول العربية
0: سبحان الله يعني ربما يعني هذه دعوة صريحة لي الازدياد من تعلم اللغة العربية ومن التفقه بلغة الأقوام الآخرين لما نعم. فيه يعني صلاح البشرية جمعاء نعم. والتحدث بلغتهم
1: بارك الله فيك.
0: في الحلقة القادمة بإذن الله سوف يحدثنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى نعم الموسيقى كانت سببا في إسلامه كل ذلك سنفصله في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية قصة النهاية للعبد المؤمن، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المقبرة والصحابة يجهزون قبر واحد من أخوانهم من الأنصار. ذكرنا لكم قصة النهاية للعبد المؤمن، طيب شنو قصة النهاية للعبد الكافر؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح مثل أثواب من الصوف الخشن حتى يجلسون عنده مد بصره، ثم يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، هذا الذي كان يقول ما في الله، أو هذا الذي كان يعبد شمس أو قمر أو كوكب أو شجر أو حجر أو صنم أو وثن، أو كان يشرك بالله يعبد الله وغيره، هذا الذي كان لا يعترف بدين، يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. الروح من خوفها تتفرق في جسمه، تتوزع، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. شفت الصوف المبلول إذا كان في مثل الحديد المتشعب شلون يجره؟ شو يصير في الصوف؟ يتقطع مثل الروح التي والنازعات غرقا، أعوذ بالله. الروح من خوفها قاعد تتمسك بالجسد، وملك الموت يسحبها، فإذا أخرجها لم يدعوها الملائكة، هذه في يده طرفة عين، هذه ملائكة عذاب، حتى يجعلوها في تلك المسوح، مو كفن، شيء يعني هذا الذي يلف فيه بروح عذاب، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الخاتمة، يلف في تلك المسوح ويخرج هذا الكافر، تدري شنو ريحته؟ كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ملائكة يمرون عليهم وهم رايحين للسماء، تسأل الملائكة: ما هذا الروح الخبيث؟ شنو هذه الروح؟ أعوذ بالله. فيقولون: هذا فلان ابن فلان، أقبح اسم كان ينادى به في الدنيا، لا إله إلا الله، لين يوصل إلى السماء الدنيا. ملائكة الدخلة ما يدخلونه، هذه تدخل؟ لا لا لا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وما أدراك ما سجين. فتطرح روحه طرحا، ترمى رميا من السماء إلى جسده. وتوهم هذه القومة دافنينة، يمكن حارقينة، يمكن رامينة في البحر، يمكن ما دشون دافنينة، كل واحد وعبادته، كل واحد وقومة. والله لو كان فتات يجمعه الله، لو حرقوه ونثروه في البحر يجمعه الله عز وجل. فيجلس الملكان عند رأسه يقعدونه: قم. فيقولان له: من ربك؟ ها ها، لا أدري. ما دينك؟ ها، هو خايف الحين. ها، لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كانوا يستهزئون عليه وكانوا يقول: ها ها، لا أدري، ما يدري عن شيء. في ولاد المنادي من السماء: أن كذب عبدي. النتيجة على طول، على طول النتيجة:
أن كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوه من النار، يفرش قبره من النار أعوذ بالله، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها. أغمى مسوين له قبر يمكن أحلى قبر. تدري بعض الكفار شو يسوون؟ تدري شنو القبر اللي يحطون فيه صاحبهم؟ ديباج حرير. بعضهم يسوونه كبير على بالهم راح يكون سعيد في هذا القبر. يأتيه من حر النار ويضيق عليه قبره وهم واقفين حتى تضيق أضلاعه، تختلف يدخل الضلع بالضلع. تدري بعضهم شو يسوون؟ يعزفون عند قبره علشان يستانس، يغنون على بالهم مستانس، ما يدرون ضاق قبره حتى اختلفت أضلاعه. فأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، شنو أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا عبادتك لغير الله عز وجل، أنا الزنا الذي كنت تأتيه، أنا الكواكب التي كنت تعبدها، الأصنام التي كنت تعبدها. تخيل يأتيه من حر النار ويأتيه والعياذ بالله من سموم النار، ويفرش له من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه هذا الذي يرافقه من أخبث ما يكون من مخلوق، شكل أعوذ بالله. شفت بعض المرات يحطون في الأفلام أشكال مخيفة؟ هذه أسوأ. ويكون وين؟ معه رفيقة، واللي حوله مستانسين على بالهم الآن ما يدرون وين صاحبهم. شفت العذاب الذي يتعذبه، والحر والجحيم والرفيق السيء والضيق في القبر حتى تختلف أضلاع، ضيق. تدروا شو يقول؟ ربي لا تقم الساعة، يعني أنا راضي بهذا المصير. ليش؟ لأنه يعلم أن الساعة أدهى وأمر، أشد عذابا من هذا العذاب. نسأل الله لنا جميعا العافية من هذا المصير. هذا مصير أهل الكفر، هذا مصير الذي لا يعرف ربه عز وجل. نحمد الله أننا بفضل الله عز وجل على الإيمان. الحمد لله الواحد فينا يقرأ القرآن، الحمد لله اللي حنا نعرف نبينا عليه الصلاة والسلام، الحمد لله اللي الواحد فينا يسجد لله عز وجل، الحمد لله أن أرواحنا طهرت بالإيمان بالله عز وجل. ونعوذ بالله من هذا المصير. نسأل الله الثبات حتى نلقى الله عز وجل، وتكون نهايتنا نهاية أهل الإيمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الكون كله وحدة واحدة، كله عباد بيسبح بحمد ربنا. ربنا بيقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء يعني وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول ربنا في القرآن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير حق عليه العذاب. مش كل الناس بتسجد مع الأكوان كلها اللي بتسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه آداب نبوية وسنن محتاجين ان احنا نستحضرها في معاملته مع الظواهر الكونية، لان الانسان جزء من الكون، عباد ربنا اللي بتسبح بحمد ربنا، وكل الظواهر الكونية فيها معنى بيدلنا على الله. وكل الظواهر الكونية الأصل أنها في خدمة الإنسان، إلا إذا أراد ربنا حاجة تانية بالظواهر الكونية دي. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهشاركك النهاردة 5 آداب نبوية وسنن منسية في تعامل النبي مع أشياء بيشوفها في الكون. فكان رقم 1 النبي عليه الصلاة والسلام لما يحس بقدوم الرياح والهوى، إما يجي مع المطر وتلقيح الأزهار وخيرات، وإما يبقى زي ما ربنا قال في القرآن ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، زي ما ربنا قال في القرآن. فكان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يا رب الرياح دي تبقى سكون وهدوء، مش عواصف تهدم اللي في طريقها. اعمل كده لما تشوف الهوى الجامد، وخلي ليك اتساق ما بين قلبك وما بين عباد ربنا ومخلوقات ربنا اللي منها الرياح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقم 2 لما يشوف الهلال

0: نثبت على ديننا. وبعدين يشاور كده: ربي وربك الله. اللي بيجيبك كل شوية وبيجري حياتك، احنا كمان عباد زيك ايها الهلال. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليه حال مع المطر. يخش الصحابي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية. لا بقى فيه زرع ولا بقى فيه لبن عند الماشية، وخلاص عطشانة، فادعوا الله أن يسقنا. فكان النبي لما يبقاش فيه مطر يرفع ايديه 3 مرات يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. سيدنا أنس بيقول: وما في السماء قزعة، يعني ما فيش حتة سحابة قد كده، فجاءت سحابة مثل الترس من خلف الجبل حتى إذا جاءت فوقنا فأمطرت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحدر من لحيته. وبعدين يجي له واحد تاني، ودي الحاجة التانية في علاقتنا مع المطر، يجي واحد تاني يقول له: يا رسول الله، المطر كتير قوي، سيول، لدرجة أنه برضو آذانا، فهلك الضرع والزرع والماشية، الحقنا يا سيدنا النبي. فيرفع النبي إيديه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وعلى بطون الأودية ومنابة الشجر. الآكام والضراب دول الجبال، الآكام الأكبر شوية، الجبال الكبيرة، والضراب الجبال المرتفعات البسيطة، وبطون الأودية عشان يبقى فيها الزرع، وعلى منابة الشجر عشان ينبت الشجر. اللهم حوالينا لا علينا. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوف مطر عادي، مطر جميل كده، إيه اللي بيرطب الجو كده وينظف الدنيا، كان يقول: اللهم صيبا نافعا. صيب يعني المطر، اللهم صيبا نافعا، ينفعنا بأن احنا إيه، افتكر عطائك يا رب، وينبت لنا الزرع بتاعنا، ويشرب المواشي، ويملنا الآبار والأنهار، اللهم صيبا نافعا. فده رقم 4 في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالظواهر الكونية، المطر. رقم 5، لما تسمع صياح الديك، لو انت في بلد فيها صياح الديك في وقت الفجر او اي وقت، وتسمع نهيق الحمار. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان ربنا عالم الغيب، وقال لنا سبحانه وتعالى ان في غيبيات، ففي مخلوقات اخرى عايشة معانا زي الملائكة وزي الجن. الجن المؤمن منهم جن، والكافر منهم المؤذي اسمه شيطان، من شط او شطنة، بعد عن ربنا وعصى أمر ربنا وآذى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا سمعتم صياح الديك فسلوا الله من فضله، ابقى دعي، فإنها رأت ملكا. ده وقت مبارك نزول الملك ده. وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطانا. فأنت ممكن تقول يعني مش فاهم أوي، يعني إزاي شاف؟ هي الحيوانات بتشوف؟ ربنا قال كده على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا مؤمنين في أول آية بالقرآن ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلما تسمع صوت الديك تطلب من ربنا، ده وقت استجابة نزول الملائكة. ولما تسمع نهيق الحمار قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى الشيطان. كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليه أدب نبوي وسنة عند سماع الرعد، لأن الرعد ده ليه صورة في القرآن، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الظاهرة دي حاجة مهمة، لدرجة أن ينزل صورة تتسمى في القرآن باسم الرعد. فكان النبي لما يسمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده، لأن ربنا قال في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلما تسمع الرعد قول كده زي النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان من يسبح الرعد بحمده. 5 آداب نبوية وسنن منسية في علاقة النبي مع الأكوان.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: وين؟ الله يحيي السادق.
2: اسكت، خليها على الله.
1: شو الدعوة؟ بدك تحسسني يعني انك زعلان؟ وفي حدا بيزعل يا ابو هاني وعنده الجمل بما حمل. دنهي
2: يا ريت الجمل ما اجا ولا حمل.
1: يا لطيف، شو اللي صار يا ابو هاني؟ ايش الدعوة؟
2: الولد طلع قليل اصل.
1: مين؟ ابنك ماهر؟
2: هو في حدا غيره؟
1: شو عمل؟ اخذ البنت وطفش يعني؟
2: لو طفش لسه احسن.
1: طيب احكي يا ابني، شو الاخبار؟ ايش الدعوة؟ هي
2: مش كان في الاول ما بدوش البنت، مش عجباه وفضحنا عند الناس؟
1: طيب
2: هلقيت حلية في عينه وقال ايش جاي راضينا بثلاثين الف دولار اجار المحلات.
1: وانتو شو عملتوا ابو هاني؟ اخذتوا المصاري ولا رجعتوهن؟
2: شو ناخذهن يا ابو محمد؟ مالك انت مجنون؟ رجعناهن معاه.
1: الله يسامحك، كان اخذتن وطلبت بالزيادة بعدين.
2: هو احنا في مصنع يا ابو محمد بنشتغل، لازم يقعد معايا ومع اخوته ويسد دينه.
1: طيب انت شو اللي بدك اياه يعني؟ من الاخر شو اللي في راسك؟
2: اقل اشي وقل لي يابا هي الملك، خدوا ووزعوا بمعرفتك كاحترام وتقدير لابو.
1: صعب يا ابو هاني، يعني البنت بدها ترضى لك هيك وتقول له خده ووزع شمال يمين؟
2: مالك يا ابو محمد، بشوفها غيرت كلامك، مش هو جوزها هو المسؤول عن مالها؟
1: قصدي يا ابو هاني الامور بدها عقل.
2: هو ضل فين عقل يا ابو محمد؟
1: 100 مرة قلت لك اللي بده ياكل عنب ما يكتلش الناطور.
2: طيب دلني يا ابو محمد، نورني.
1: اول اشي ولادك لازم يشتغلوا معاه، يخشوا في شمال ويعرفوا كل صغير وكبير عن الشغل والاملاك، وبعد هيك لكل حادث ايه حديث.
3: مالك يا ماهر؟ مالك راجع ومعاك المصاري؟
4: هاي مصاريك زي ما هن يا نيفين، قلتلك من اول بلاش.
3: طيب احكيلي شو اللي صار؟
4: اللي صار يا نيفين انهم طمعين، بدهم يشاركوك في ملكك، او بالاحرى بدهم ياخدوا ملكك منك كلهيته.
3: يعني 30 ألف دينار مش مكفياهم؟
4: بقولك طمعين، بدهم هم اللي يقسموا، يعني من الاخر بدهم ياخدوا كل اشي ويعطونا، قصدي يعطوك الفتات.
3: طيب ليش بيعملوا هيك اهلك؟
4: هذا الاشي اللي انا نفسي اعرفه يا نيفين، ليش البني ادم طمع لهالدرجة؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: يا ماهر، كيف الزواج؟
4: الزواج؟ الزواج نعمة من نعم ربنا يا فضل.
5: يعني قصدي مبسوط ولا لا؟
4: الحمد لله كويس.
5: طيب على العموم ابويا اليوم عزمك على غدا وقال لي اكد على ماهر.
4: لا معلش مش حقدر يا فضل.
5: ليش؟
4: معلش ملخوم، والله ملخوم يا فضل اعذرني.
5: بصراحة ابوي بده يتأسف لك على الموقف اللي صار معاه.
4: لا لا لا بالعكس، انا مستعد اجي واسلم عليه بنفسي عشان ما ينحرج، بس بجد ملخوم يا فضل.
5: يا سيدي نحدد يوم تاني، شو رايك؟
4: خليها للظروف يا فضل.
5: ماشي يا سيدي.
4: يا نيفين، شو بخصوص المصاري؟ بدي نضلن في البيت؟
3: خليهم معك يمكن تحتاج حاجة.
4: لا يا نيفين، مبلغ زي هذا مش كويس يضل في البيت.
3: طيب اسمع، روح حطهم في البنك.
4: ينور عليك، وانا بقول هيك ارجحهم.
3: بس حطهم باسمك.
4: ارجوك يا نيفين خليني بعيد عن قصة المصاري وقصة اسمك.
3: يا ماهر لازم تحطهم باسمك عشان تعرف تتحرك.
4: يا نيفين الله يرضى عليك، قصة المصاري واملاكك هذه بدها قاعدة طويلة.
3: انا عارفة انه بدها قاعدة طويلة، بس روح حطهم باسمك وبعدين بنقعد وبنحكي.
4: طيب ليش احطهم باسمي؟ ما رجحهم زي ما كانوا، ولما بحتاج بروح انا وياك وبنسحب.
3: ماهر اذا بتعزني سجلهم باسمك.
4: يا نيفين يا نيفين
3: ارجوك عشان خاطري.
4: حاضر يا نيفين.
3: وانت جاي يا ماهر جيب لي معك بوظه.
4: شو يا نيفين؟
3: بوظه بحبها.
4: حاضر حجيب لك بوظه.
6: والله انا حاسس انه غلطنا عشان ما اخذنا 30 ألف دينار.
7: ليش غلطنا؟ يعني ناخذ 30 وهو ياخذ الملايين؟
6: اخوك بيتعامل معانا بالعين الحمراء يا فايز، ومش راح يعطينا ولا قرش اذا ما قبلنا 30 ألف دينار.
2: طلبوا خبص شمال يمين، هاي الفلحين فيه.
6: طيب شو نعمل يابا؟ اخوي عامل فيها زي اللي معاه المية وبدير فيها على الارض قدام العطشان.
2: كله بالعقل يا هاني.
7: طيب سمعنا، كيف بالعقل؟
2: اخوك وهالجيت اكيد حيتوكل بكل املاك زوجته، وعشان هيك بده حدا يساعده في شغله، والحدا هذا لازم يكون امين على امواله واموال مرته، وطبعا في شيء امن منكم على اموال اخوكم.
6: بدك ايانا نشتغل اجره عند ماهر للحم كتاف ومن خيرنا؟
7: هاي اخريتها يابا، بدك تزنا.
2: لا يا دكتور، انت وياه القصد من كلامي ان نسايره ونثبت له انه بدونكو ما بيقدر يمشي حاله، وبعد هيك هيقول هو لحاله تعالوا نتقاسم الملك.
6: هذا اخوي ماهر وانا عارفه عمره ما بيعملها،
7: اصلا هو مش راح يشغلنا من اصله يعني.
2: والكسمع مني والله غير يصير يجي وراكو جرائي، ولا بدكو ناس غيركو يجوا ويقسموا في الملك؟ ها
4: الو الو نيفين.
8: ايوه يا ماهر، شو في؟
4: اسمع يا نيفين، باين علي نسيت الهويه او واقع مني، والله ما انا عارف. شو فيها في الدرج عندك؟ خليك على الجوال بس.
8: حاضر لحظه شوي. هيا في الدرج يا ماهر.
4: الحمد لله فكرت واقع. طب اسمعي، انا هيني راجع لانه صعب احط الفلوس في البنك عشان الهويه ما كانتش معي.
8: طيب خلص تعال وبكره بتروح على البنك.
4: ماشي ماشي يا نيفين، يلا سلام.
8: تنساش البوطه يا ماهر.
4: حاضر ولا يهمك.
9: بتخيل في الشوارع؟
10: مش عارف يا سارة، مش عارف أسرق بالمرة، الوضع مسكر على الآخر.
9: مسكر ولا أنت مش تاع شغل؟
10: أنا مش تاع شغل ولا، ولك أنا أقل ضربة عندي عن شغل أسبوع عندي.
9: طيب خلاص اسكت اسكت، خد.
10: شو هدول؟
9: مصاري مصاري، روح اشترينا بوزة بسرعة.
10: هو أنا خدام عند أبوك؟
9: طيب خلاص خلاص بلاش خسارة فيك.
10: صدقتي؟ هاتي هاتي حروح أمر لله.
4: ايه بالله لو سمحت تحط لي علبتين بوزة.
11: يلا ثواني
10: يا حج، يا حج اعطيني اتنين بوزة عم الشيكل.
11: طيب صف على الدور صف.
10: ياه لو الشنطة هادي فيها مصاري اللي مع الزلمة لا اصير اغنى واحد في الدنيا. طيب ليش ما اسرقها منه؟ ايش ما يكون فيها؟ اقل حاجة فيها محفظة، والمحفظة فيها مصاري. خلص انا قررت اني اسرقها.
6: ولد ولد ولد في الشنطة. ولد ولد ولد
9: الله ينكبك يا سمية، سرق البوزة وراح ما رجع. والله غير أقول يا أبوي.
10: سارة سارة
9: الله ينكبك، وين البوزة؟
10: تعالي معاي تعالي بسرعة.
9: وشو هاد الشنطة؟ يمين هاد ولا؟
10: تعالي معاي على الخراب اللي عند الشط عشان نفتحها ونشوف ايش فيها.
9: ولك من وين جبتها يا منكوب؟
10: تعالي بسرعة بديش حكي.
3: مالك يا ماهر تأخرت؟
4: أصله لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: جبت البوزة؟
4: جبت البوزة، هاي البوزة يا نيفين.
3: يو مالك؟
4: ولا حاجة يا نيفين ولا حاجة، قلت لك ولا حاجة.
3: طيب وين شنطة المصاري؟
4: مصاري؟ المصاري انسرقوا يا نيفين.
3: انسرقوا؟ شو بتقول؟
9: ولك يلا افتح الشنطة بسرعة.
10: يا رب يا رب تكون مصاري، وتعبنا ما يروح الفاضي.
9: يا مسهل يا كريم.
10: أبا شو ها؟
9: يا وردي مقتل المصاري.
10: مصاري مصاري يا سارة، يا الله
9: يا بيي كيف ريحتهم؟ شم ولا شم؟
10: يا عيني يا عيني
9: والغير أبوي يمخمخ عليها.
10: أبوي مين والناس نايمين؟
9: ها وين بدك توديهن يا منكوب؟
10: اسمع يا سارة، هدول المصاري إلي وإلك لحالنا، بدنا نخبيهم عشان مستقبلنا.
9: ولك هدول المصاري كتار، وين نخبيهم؟ وشو بدنا نعمل فيهم؟
10: اسمعي، بدنا نخبيهم هان، بدنا نفحر جورة وندفنهم.
9: طيب وبعدين؟
10: وكل يوم نيجي ناخد منهن شوية نشتري أكل وحاجات، وبعد ما نخلص وناخد شوية ونعطيه لأبوي.
9: يعني أبطل أشحت وانت تبطل تسرق ونصير زي الناس صح؟
10: ينور عليك.
9: بس لو حطيتن هان يمكن يجي عليهن مي من البحر ويخربوا كل المصاري، أو يجي واحد يخدهم.
10: طيب وين بدنا نوديهم؟
9: اسمع ليش ما نخبيهم في الدار؟
10: في الدار؟ انت مجنونة؟ أبوي بشوفهم.
9: لا وحطهم في خزانتي تحت الأواعي.
10: وليش ما حطهم أنا في خزانتي؟
6: إيش يا فايز؟ معكاش 100 شيكل؟
7: حد قال لك إنه عندي بنك؟
6: الله يحرقك، دائما قاطع إيدك وشاحت عليها.
12: هاني فايز.
6: شو في يابا؟ شو في يابا؟
12: راسي بدي يتفجر.
7: شو مالك يابا؟
12: راسي صباع شديد، الحقوه، ربطوا راسي.
7: شيل معي على المستشفى يا هاني، شيل.
6: يلا يلا يلا، قوم يابا نوديك على المستشفى، قوم. يا دكتور، كيف وضع ابوي؟ طمني.
13: الحمد لله، جلطة خفيفة والله سطر.
7: طيب شو سببها يا دكتور؟
13: اسباب كثيرة، منها السن ومنها الضغط النفسي ومنها الزعل.
7: طيب يا دكتور، كم يوم بدي ضل في المستشفى؟
13: هو هلقيته بصحة جيدة، من بكرة ان شاء الله بيقدر يطلع.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، محمد رسول الله. فيروز الديلمي. لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد. وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه، كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. كان الأسود العنسي كاهنا مشعبذا، أسود النفس مستطير الشر شديد القوة وضخم الهيكل، وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألباب ببيانه، داهية قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وإغراء الخاصة بالمال والجاه والمناصب. وكان النفوذ في اليمن إذ ذاك للأبناء، وعلى رأسهم فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبناء اسم يطلق على جماعة من الناس آباؤهم من الفرس الذين نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب. وكان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس. فلما استبان له صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وسمو دعوته، خلع طاعة كسرى ودخل هو وقومه في دين الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه، وظل فيه إلى أن مات قبيل ظهور الأسود العنسي بزمن يسير. وكان أول من استجاب لدعوة الأسود العنسي قومه بنو مذحج، ووثب بهم إلى صنعاء، وقتل واليها شهربن باذان، وتزوج من امرأته آذاد، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى، فجعلت تتهاوى تحت ضرباته بسرعة مذهلة، حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت وإلى الطائف، وما بين البحرين والأحساء إلى عدن. رجال رجال حول الرسول حول الرسول. ما كادت تبلغ النبي صلوات الله عليه أنباء ردة الأسود العنسي ووثوبه على اليمن، حتى سير نحو 10 من أصحابه برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من أصحاب السابقة في اليمن، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. فما من أحد بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبى دعوته وهب لإنفاذ أمره. وكان أسبق الناس استجابة لندائه بطل قصتنا فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء. قال فيروز: لم نرتب أنا ومن معي من الأبناء لحظة في دين الله، ولا وقع في قلب أي منا تصديق لعدو الله، وكنا نتحين الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل. فلما وردت علينا وعلى أصحاب السابقة من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى بعضنا ببعض، وهب كل منا يعمل في جهته. وكان الأسود العنسي قد داخله الغرور والكبر لما أصابه من نجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث، وتجبر وتغير في معاملته له، حتى صار قيس لا يأمن على نفسه من بطشه. فمضيت إليه أنا وابن عمي داذويه، وأبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل أن يتعشى به، فانشرح لدعوتنا صدره، وكشف لنا عن سره، ورآنا كأننا هبطنا عليه من السماء. فتعاهدنا نحن الثلاثة على أن نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل، بينما يتصدى له إخواننا الآخرون من الخارج. واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذاد التي تزوج بها الأسود العنسي. مضيت إلى قصر الأسود العنسي والتقيت بابنة عمي آذاد وقلت لها:
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: يا ابنة العم، كيف لنا بقتله؟ فقالت: إنه متحرز متحرس لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية، فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل، وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا علي فاقتلوه. ولما جن علينا الليل وأزف الوقت المحدد، مضيت مع صاحبي إلى مكان النقب، فكشفنا عنه وولجنا إلى داخل الحجرة وتناولنا السلاح وأضأنا المصباح ومضينا نحو مقصورة عدو الله. فإذا ابنة عمي واقفة ببابها فأشارت إلي، فدخلت عليه فإذا هو نائم يغط في نومه، فأهويت بالشفرة على عنقه فخار خوار الثور واضطرب اضطراب البعير المذبوح. بقينا في القصر حتى طلع الفجر، فوقفت على سور من أسواره واهتفت: الله أكبر الله أكبر. ومضيت في الأذان حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه كلمة السر، فأقبل المسلمون على القصر من كل جانب، وهب الحرس مذعورين لما سمعوا الأذان، وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض، فألقيت إليهم برأس الأسود من فوق أسوار القصر، فلما رآه أنصاره وهنوا وذهبت ريحهم، ولما أبصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم، وقضي الأمر قبل طلوع الشمس. ولما أسفر النهار بعثنا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشره بمصرع عدو الله. فلما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلوات الله عليه قد فارق الحياة لليلته، غير أنهم ما لبثوا أن علموا أن الوحي بشره بمقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: فيروز. فاز فيروز، رحم الله فيروز الديلمي، أسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي. علي
4: علي خلي عدوك يولي،
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد، لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فلذلك مثلا إذا كان الشخص عند باب أحدهم يريد أن يذهب له، فإنه مثلا يضرب عليه الجرس، فإن لم يجب انتظر قليلا وضرب ثانية، فإن لم يجب ضرب الجرس ثانية وانتظر، وإن لم يجب ضرب ثالثة، وإن لم يجب ظهر خرج وترك. وإن أذن لك وإلا فارجع، كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن يكون في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. فالإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا لم يأتي فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي؟ فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن وسائل التواصل يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب، أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم أو استئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لابد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في برنامج الأخلاق المحمدية ننطلق عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي في الحديث عن الخلق، جبر الخواطر، وعدم التدقيق في أخطاء الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الجبار، والتعلق به هو بأن تبتهل إليه في جبر خللك وتكميل نقصك وجبر قلبك، بأن تمشي بين الناس بجبر الخواطر فتجبر القلوب بكلمة طيبة ونظرة حب وعطف وحنان. قلبه رقيق ورحيم يجبر به نفسا انكسرت، يمشي بين الناس يجبر الخواطر، يأخذ بيد كل ذي حاجة، غني أو فقير، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، يمسح الحزن عن القلوب، يطيب الخواطر بكلمة رقيقة تخفف من ثقل الأحزان فترجع الابتسامة وتعود بالأمل إلى النفوس، ينهض للضعيف قائما ويتابع سير حياته مستبشرا بما هو آت. هو رجل عظيم قاد الأمة وأسر القلوب في العالم أجمع، مدركا حاجاتهم، متعاطفا مع همومهم، وشاعرا بآلامهم. من رقة قلبه وجمال خلقه في التعامل مع من كسر خاطره أو انفطر قلبه بكى وبكى وبكى ودعا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام خير قدوة. حين تجبر خاطر فلان فإنك تثبته وترفع همته وتهون عليه مصيبته، تتجاهل خطأه معك وكأنه لم يحصل فتستر عليه وتأخذ بيده حتى يقف على قدميه، تتجاوز عن خطأه وتدخل السرور إلى قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. والله سبحانه وتعالى ينهانا عن كسر خاطر اليتيم والمسكين، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ومن صور الجبر: اشتري من بائع متجول يجر عربة ثقيلة ويجول بها في الشوارع طوال النهار تحت حر الشمس، على الرغم من أنك لا تريد أن تشتري منه شيئا أو أنه لا حاجة لك بهذه البضاعة، ولكن جبرا لخاطره ولتعبه في نهاره وليله. يروى أن امرأة عجوزا أرادت أن تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن تستطيع أن تذهب إلى المسجد، فعلم بها عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيتها، وكان البيت بعيدا، ثم حقق لها مرادها فصلت خلفه. كل هذا الجهد ليجبر قلب امرأة منعتها آلامها من رؤيته، فجاء عليه أفضل الصلاة والسلام وجبر مرضها وخفف حزنها وأفرح قلبها. هنا عليك أن تسأل نفسك: هل أنت مشغول أكثر من سيد الخلق، أو تحمل هما أثقل من هم الدنيا والآخرة والأمة بأجمعها؟ هل مكانتك أعلى من مكانة من عرج به إلى السماوات السبع وجعله الله إمام المرسلين؟ هل لديك عذر بعد الآن لتقول: ليس عندي وقت لفلان وفلان؟ هل تتجرأ وتقول: أنا عندي أمور أكبر من مساعدة فلانة؟ كن دائما ودودا،
فلا تدري ما يمر بك من حولك. رب كلمة طيبة قلتها أنقذت بها إنسانا محبطا، وآخر خذله الناس فوقفت بجانبه، أو فقد وظيفته فحاولت بكل الجهد أن تبحث له عن غيرها. اجعل لنفسك موقفا جميلا مع كل إنسان، خلق يحتاج لإلهام رباني، وحكمة لمعرفة أي كلمة نقول، وكيف نختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة لقولها. اللهم علمنا وألهمنا كيف نجبر الخواطر. من جبر الخواطر أن يدخل الرجل منزله يرى زوجته تعد الطعام أو تساعد الأبناء في الدراسة، أو بعد تعب يوم عمل شاق لها يقول كلمة طيبة رقيقة فيثني على جهودها ويرفع من معنوياتها، لا أن يتحرى تقصيرها في شؤون البيت. وكذلك على المرأة أن تعي مقدار الهموم والمشاكل التي يتحملها الرجل في عمله، فتظهر مدى تقديرها لجهوده بكلمة أو بابتسامة ناعمة تنسيه تعبه وشقاءه خارج المنزل، لا أن تستصغر جهده وطبيعة عمله، فكل واحد يقدر الآخر ويجبر خاطره. لا تكن ممن ينتقدون عمل الآخرين ويذكرون العيوب فقط ويضيئون على الفشل فقط، بل كن كالخضر، كلما رأيت جدارا يريد أن ينقض أقمه من دون أن يعرف أحد بذلك، أجبر خطأ الآخرين. لا تنتقد المسلمين في الحج أو العمرة وكيف أنهم يرمون النفايات على الأرض. الإسلام يحث على النظافة، ورمي النفايات على الطريق أمر مذموم، لذا بادر، نظف ولا تعترض، أجبر الزلل، أجبر النقص. إذا قمت بهذا قد تأتي يوم القيامة بصلاة رديئة فيجبرها الله لك فتصبح حسنة ومقبولة. والحمد لله رب العالمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الرؤوف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الله جل جلاله الرؤوف الرحيم الشديد الرحمة، الذي كلف الثري بما لم يكلف به المسكين، وأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر، وخفف الفرائض في حال الضعف. معنى الرؤوف يدل على التعطف على عباده المذنبين، يفتح لهم باب التوبة أجمعين ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. عند الغرغرة قفل باب التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها. الرؤوف هو الذي يخفف عن عباده، فلا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يخرجهم عن وسعهم وطاقتهم. الله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ ويسخر الدعاة ويظهر الآيات لئلا تعصيه، فإن عصيته فلا بد من عقاب رادع، والعقاب الرادع هو الرحمة، لأنه هو الذي يحملك على التوبة. لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية، وبالتالي ألا تستوجب هذه العقوبة. اللهم افعل بعبادك عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل. إنك أنت الغفور الحليم، الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرؤوف، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يأمر اللطيف الغفور نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث عباده عن سعة رحمته، وأول ذلك السلام عليهم من الله عز وجل. والسلام يوحي باللطف والرحمة، ويوحي بالسلامة من العقوبة والأخذ بالجريرة. ثم يخبر تبارك وتعالى عن رحمته بعباده أنه ألزم نفسه الشريفة بذلك وكتبها عليها، فما أعظم هذه الرحمة من الغفور الرحيم. ينفتح باب الأمل مشرعا أمام المؤمن وهو يرى هذا الوعد الرباني، وكتابة الرحيم رحمته على نفسه عز وجل، فلا يعوقه استعظام الذنب عن الأمل برحمة الله عز وجل، ولا تحول خطيئته عن رؤية فضله وإحسانه سبحانه. كتب الرحيم سبحانه على نفسه هذه الرحمة لمن استجمع أمورا ثلاثة: الأول الإيمان بآيات الله عز وجل، فلا تشمل أهل الكفر أو من وقعوا فيما ينقض أصل الإيمان. الثاني أن يعمل السوء بجهالة، والجهالة هنا كما فسرها أهل العلم تعني جهالة العبد قدر ربه سبحانه. قال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. الثالث أن يتوب من قريب، أي قبل أن يرى علامات الموت وتبلغ الروح الحلقوم. إن رحمة الله عز وجل الواسعة التي كتبها على نفسه تستوعب المؤمن العاصي حين يتوب إلى ربه، وتغلق باب اليأس لمن ثقلت عليه خطاياه واستعظم ذنبه، لكنها ليست فتحا لباب العصيان أو جواز مرور لركوب الخطايا دون مبالاة. في آية أخرى يكتب الله عز وجل الرحمة لعباده المتقين: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. استبشروا برحمة الله عز وجل، فقد كتبها على نفسه، كتبها على نفسه لكم أيها المؤمنون. فحين تكبو خطاكم ويغلبكم الشيطان فيسوي لكم المعصية، فلا تيأسوا من الرحمة ولا تقنطوا من التوبة، وبادروا بالتوبة قبل أن يتخطف الأجل وينسي الشيطان العبد فيحال بينه وبين التوبة. واعلموا أن ربكم الرحيم قد كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وسعته رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء قد يظن بعض الناس أنه عقاب، لا، ليس دوما. جاءت الأحاديث التي تشير أن عظم الجزاء يوم القيامة هو مع عظم البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط وتذمر يعني فله السخط. وجاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه

ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابت ابن مسلم البناني. ثابت هذا التلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من التابعين. قال جعفر: أنبأنا ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك وقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرني ذكرته، فاذكروني أذكركم. فيا أخوان، كل ما واحد بده شيء من الله عز وجل وبده يكون مذكور مع الله، إذا ذكرك الله يعني ذكرك برحمته، ذكرك بعونه، ذكرك بعطائه. فكن مع الله دائما يكن معك دائما. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه أن: يا داود، قل لسليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. فإذا أردت أن يكون الله معك دائما بعطائه، بنصره، بعونه، بإمداده، فكن معه دائما. نيالكم يا إخوان، إذا بصير واحدكم دائم الشغل بحضرة الله عز وجل، دائم الذكر لله عز وجل، دائم التوجه إلى حضرة الله عز وجل، كيف هذا الشيء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء معروفا، بس الدعاء في لفته. كان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة العين أقل من الثانية. هلأ في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل بالعمر مرة، يعني هو طول عمره غافل، بس في عنده 4-5-6 أيام 10 أيام بيلتفت فيهم إلى الله، وقت بيطلع على الحج حتى هو بيقول لك، يعني بتجي بتقول له: تعال إلى المساجد، تعال إلى الطاعة، تعال إلى العبادة، بيقول لك: هلأ اتركني، اتركني، أنا مخطط 60-70 سنة، يعني هيك امشي حيث أريد بعيدا عن الله غافلا، إن شاء الله بال70 سنة أنا طالع على الحج وبعدها بركز كمان. فهو مقرر أن يغفل عن الله عمره، بس بال70-75 بيطلع على الحج هيك بيركزهم كم يوم، وبعدين الله بيرجع لغفلته كمان. ففي ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في العمر كله أياما، في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في السنة شهراً،

يعني هو طول السنة بيشرق وبيغرب غافل عن الله، بس برمضان بيقول لك أخي تعرف الجمعة الجاية رمضان وما بيصير، لازم رمضان واحد. أنا بحضر بالجوامع برمضان، بصلي تراويح حتى الفجر بالجامع، وعندي صدقات بخبيهم رمضان بوزعهم. فعلا بتلاقيه برمضان هيك مثل الألف، بيجي شوال بيرجع إلى ما كان عليه، فهو غافل عن الله، يلتفت إلى الله شهرا. في ناس يلتفتون إلى الله تعالى يوما في الأسبوع، طول الجمعة بيشرق وبيغرب، بس يوم الجمعة بيقول لك أخي هذا اليوم الجمعة لله. فعلا بتلاقيه هيك من بكير بفيق على الفجر، بيتحمم، بينزل بيصلي الجماعة بالجامع، ممكن يروح إلى درس، بيجي قبل ساعة هيك على الجامع بيقرأ شوية قرآن، بيسمع شيء من الذكر، بيحضر درس، يعني يوم الجمعة بيركزها. بس باقي الجمعة بعيد من هون، مو أنه يعني هو منضبط بالشرع باقي الجمعة، لا لا، بيعمل المعاصي، فهو غافل عن الله عز وجل، بس بيلتفت بالأسبوع يوما. في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في اليوم 5 مرات، يعني هو بيشرق وبيغرب هيك، بس وقت الصلاة بيقول لك أخي هي صلاة، والله أحب الأعمال إلى الله والصلاة على وقتها، تلاقي بيركز، يعني صلاته منضبطة هيك، بيتوضى بيركز حاله 10 دقائق ربع ساعة 5 مرات. بقى واحد بيلتفت بعمره 5 أيام، واحد بسنته شهران، واحد بأسبوعه يومان، واحد بيومه 5 مرات. في واحد بيذكر الله هيك في الصباح وبيذكر الله في المساء، بس بباقي النهار بيغفل. يعني خير الصلوات الخمسة كمان عنده كمان هيك مجلسين ذكر صاروا 7. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى رتبة أنه لا يغفل عن الله حتى بالثانية، ما بيغفل عن الله، شغال بالصلة بالله عز وجل. بس هو يسأل الله لرتبة أعلى، يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب أنا أقل من ثانية ما بدي، بدي ضل معك أبدا في كل عمري وفي كل سنواتي وكل أشهري وكل أسابيعي وكل أيامي وكل ساعاتي وكل لحظاتي وكل طرفة العين. شايف هو واصل لهذه الرتبة العالية. هلأ إذا واحد درويش ما بيدعي الله أنه الله يبعث له 1,000,000 ليرة، هو يعني بيقول لك أخي الله يبعث لي كم مليون اشتري هالبيت وافتح محل، وهذا اللي بدي اياه من الله. شايف هو ما بيعرف انه في مليارات، يا اخي لك طلب مليارات، هو مستواه هون يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان وصل هيك لطرفة العين. كيف الواحد ونحن مأمورون ان نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شلون انا هيك بدي ضلي دائم الذكر ما بنشغل عن الله ابدا، شلون بدي دير أصير دائما الالتفات إلى حضرة الله مشان الله عز وجل دائما يكون معي بعونه؟ أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيته، بس يشوفوك الناس بيذكروا الله، طبعا لأنه أنت صار الغالب عليك الذكر، فبيظهر هذا، بيظهر في وجهك بعيونك بإيدك، بيصير إذا واحد صافحك هيك بيذكر الله. هلأ إذا أم فقدت ابنها، مات ابنها بتحبه كتير، هلا انت اذا بتطلع عليها بتبكي. صار معكم هيك شيء مره؟ رحتوا لعند يعني قريبه من قريباتكم فقدت ابنها الوحيد، ويا حرام كتير مكسوره، تطلع انت هيك تقوم انت بتبكي. شو اللي صار؟ الحال تبعها اثر بك، مع انك انت بتكون رايح بدك تضحك وتضحك وكذا، وتقوم هي بتبكيك. حالها يؤثر في من حولك، أنت لما بيصير في لك صلة بالله قوية بيصير حالك بيأثر في من حولك. مو بس هيك، بصير الشيطان ما عاد يقدر يقرب منك، بيخاف، بيحترق. إذا إبليس بيقرب هيك بيحترق، بتعرق أنت، لأنه حالتك صلتك بالله قوية جدا. يا أخوان هلأ المراية إذا وجهتها هيك على الشمس شو بيطلع بالمراية؟ صورة الشمس، بس تكون المراية نظيفة مو مزفتة، يلا إذا المراية عليها زفت ووسخ وشحم ممكن ما بيطلع شيء. أما إذا نظيفة هيك مجلية وجهتها إلى الشمس، يعني بيطلع فيها هون بيشوف الشمس، حتى أنك ما عاد تقدر تطلع بعينك هون، ما بتبدأ فعلا وهجه الشمسي أو قوة ضوء الشمس منعكسه. أكثر من هيك تعرفوها هي تبع التجربة العلمية، أنه بتساويها منها محرق هيك، إذا ميلت المراية بطريقة معينة وفي ورقة محطوطة بنقطة المحرق تحترق الورقة.
تحترق من انعكاس ضوء المرآة على صفحة ضوء الشمس على صفحة المرآة. هلأ هيك قلبك، إذا أنت جلوت قلبك بذكر الله عز وجل ووجهته إلى ربك، تنعكس أنوار الله عز وجل في القلب، بصير اللي بيشوفك بيذكر الله عز وجل. الله أعلم، هذا واحد من الأمور اللي بعض أتباع سيدنا عيسى عليه السلام راحوا قالوا له أنت الرب. هو سيدنا عيسى مو الرب، هو عبد، عبد لله عز وجل، بس انعكست فيه أنوار حضرة الله عز وجل. ففي ناس ما عاد حملت يعني عقولها، فكروا أنه هو الله، بس هو مو الله، هو عبد لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة لما فاتت لعند النبي صارت هيك من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جلاله صارت ترجف. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال هوني عليك، طولي بالك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. بقى هي شافت أنوار نبوته. أما النبي رجع على بشريتي، قال لها ترى أنا شوفي زلمي عبد عادي باكل لحم مجفف هيك مثل هالناس كلات، عشان يخفف من عنها. هذا المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق سيفه، فمسك السيف وقف هيك فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظه بصوته. فتح النبي صلى الله عليه وسلم عيونه، شافه هيك واقف والسيف هيك فوق رأسه، قال يا محمد من يمنعك مني؟ والله شغلي مش هذا يعني. قال الله. سلق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله مو هيك بلسان يعني، في حال هيك، في حال فوق يبسط إيده، وقفت إيده هذا الرجل ما تحركت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام هيك بهدوء، أخذ السيف وقال له أنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فانعكست قوة، شيء من قوة الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هداك وقف جمد. ما في مرات لا واحد بيقول لك يا أخي أنا شفت شغلة جمدت، فعلا أنت مرات تشوف شغلة هيك تكون ماشي بتوقف برضك يعني بتجمد. ليش؟ لأنه في يعني فعلا الشيء الذي أخذك أدهشك. فهلأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله أدهشه، لأنه هو ما قال هيك بلسانه، في حال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان هذا يحدث معكم، مع كلكم. أنتوا يا شباب لازم تصير أنت هيك، لازم تصير هيك. أنتوا يا أخوات لازم تصيروا هيك، يا بنات يا نساء يا رجال. كيف الطريق؟ كثرة ذكر الله تعالى، أكثر ما استطعتم أكثر من ذكر الله عز وجل فيذكرك الله. هلأ بقى شوف عظمة الله في أشياء يا أخوان لا تحكى ولا يصح أن تحكى، والصالحون والأولياء ما بيحكوها، لأنه عطاء الله عز وجل واسع واسع واسع واسع. الله عز وجل من أسمائه الواسع، فإذا ذكرته ذكرك بما عنده من السعة، بيصير معك شغلات بس هي بس لإلك بتصير، وكل واحد بيناتكم بيصير معه شيء على لا يذكرها للآخرين ولا تذكر هي. هذه عطاء من الله عز وجل خاص. مرات واحدنا عنده 5 أولاد، بيجي بيعطي، في ابن من الأولاد نجح وجايب علامات منيحة وكذا، بيجي أبوه بيعطيه بيقول له هدوني لإلك، لا تقول لحدا. وأنت بتعطيه لأبنك هيك أنه لإله، فعلا لإله. الآخرين بتعطيهم، بس هذا أخي تكرمه هيك بشغله، بس أنت حقيقة ما بتحب يحكي لحدا. هلا إذا راح قال لهم شفتوا بابا شو جاب لي، تزعل منه بتبطل تعطيه مرة تانية. لك ما قلت لك لا تحكي لحدا، دوم بس لإلك أعطيناك. طيب هلا الله عز وجل مرات يا أخوان هيك بيعطيك إلك أعطية، بس هي بس لإلك لا تحكي، إذا حكيت بعدين ما عاد تعطى. هلأ على كل الأحوال أنت خليك مشتغل بالذكر، لا تنظر إلى العطاء، أنت انظر إلى المعطي، لا تنظر إلى النعمة، انظر إلى المنعم، لا تنظر إلى الذكر، انظر إلى المذكور. خليك هيك عم تذكر تذكر تذكر، هو دعه، هو رب العالمين. شوف شو سيعطيك أشياء لا تخطر لك على بال. والله يا شباب والله والله بتصير تمشي تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء، والله من كثر عطائه يخرسك. ما عاد شو بدك تقول له، ما عاد تعرف.
تقول له الحمد لله، تقول له سبحان الله، تقول له لا إله إلا الله، تقول له شكرا، تقول له ما عد. ألا هذا العجز سبعك، هذا شكر، شكر الله أنه من كثرة عطائه أسكتك، بس كل جوارحك متوجهة إليه. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، والله ما في مثل ذكر الله عز وجل. أكثر ما تستفيدونه في السلوك إلى الله ذكر الله عز وجل. وليس يندم أهل الجنة على شيء فاتهم من الدنيا إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى. وإذا شايف قلبك هيك نشفان ما عم يتحرك فعلا جامد هيك، لك عم تحضر هالخطاب والله جامد، يعني بتصلي جامد، تقرأ قرآن جامد، شايف هيك، روح احضار مجالس الذكر، شوف وين في مجلس ذكر، هيك غز بيناتهم، عود خلي لحدا يعرفك ولا تعرف حدا، عود مع الذاكرين، لأنه هدون الذاكرين الله بيفيض عليهم شيئا، فأنت هم القوم لا يشقى بهم جليسون. وكرر معلش، روح السبت وروح الأحد وروح التنين لحتى يشتغل المحرك. لما كانت منطفى الكهرباء صارت الناس كلها عندها خبرة بالمولدات، من جملتهم أنا يعني. فجبنا مولدة على هالعيادة، أي المولدة انتزع المرش تبعها، حطين لحبلين، شد هيك بهالحبلين ما تشتغل، شد هيك ما تشتغل، شد هيك ما تشتغل، شد هيك، بعدين يقلع المحرك. بقى انت هيك تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل، تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل المحرك، تقعد تذكر ما بيشتغل، بس بعدين على شد هيك ما بتلاقي غير اشتغل هالمحرك وصار يطلع مي، صار تطلع كهرباء. اليوم بس بقى بيطلع انوار، والله متى ما اشتغل نيالك، بس خليك يعني، بس هذا بده استمرار، هذا المحرك بقى بده تزييت وبدك تدير بالك عليه، بدك تشوف. نصيحه يا اخوان، نصيحه يا شباب، نصيحه يا رجال، اكثروا من ذكر الله تعالى. 262 مره في القران الكريم حديث عن الذكر، منها 48 مره امر بالذكر. حافظوا على ذكر اللسان وواطئوا معه قلوبكم، ثم بعد هذا إذا مشى قلبك اجعل الذكر في قلبك، الله الله، تراقب اسم الله مكتوبا على صفحة قلبك. أنا سأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين مع سورة قاف عند قوله سبحانه: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنا ما أدري ليش تعجبوا، لأن هؤلاء الكفار لو سألتهم من خلقكم ما الجواب؟ الله. زين، يعني أي أصعب؟ والله سبحانه وتعالى ما عليه شيء صعب ولا عليه شيء مستحيل، لكن يعني نخاطبهم من باب يعني المنطق والعقل، الخلق الأول أم الإعادة؟ لا شك يعني أصحاب العقول يقولون إن الإعادة أسهل من الابتداع الأول. الله فطركم، الله خلقكم، والله سبحانه أبدعكم وبين لكم المراحل في الخلق، خلق آدم بيديه من طين ونفخ فيه من روح، وخلق من ضلعه حواء، ثم خلق من ذريتهم من الزوجين من الذكر والأنثى هؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض، وخلق عيسى عليه السلام بدون أب، وخلق سبحانه الحية كبرى ضخمة من عصا موسى وردها عصا بعد ذلك، وخلق جل وعلا الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه السلام. فهو سبحانه في قضية الخالقية على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء، يعني حتى الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. قالوا مستنكرين الكافرون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني التراب هذا اللي انت تمشي عليه يمكن أجدادنا والماضين ذراتهم مختلطة فيه. يجمعها الله جل وعلا. تذكرون قصة اللي قال لأبنائه: إذا مت أنا فاحرقوني ثم ذروا رمادي نصفه في البر ونصفه في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فنفذ أولاده الوصية وأحرقوا جثته وجمعوا رماده ورشوا منه في البحر ومنه في البر،
فجمع الله ذلك. شوف صورة من صور البعث ها، ومقدرة الله فيها. يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، كن. وإذا هو إنسان كامل يقف بين يدي الله. لما فعلت ذلك؟ قال يا ربي من خشيتك. قال غفرت لك بالخشية. يا الله يا الله، خذوه إلى الجنة. الله يا إخوان، تفكروا تدبروا بهذا. يعني تذكروا صاحب البطاقة هذه اللي يعني سجلات إلى مدى البصر من الذنوب، وبعدين قال يعني عندك شيء غير هذا؟ قال لا ما عندي، يعني إلا هذه البطاقة. قال لك بطاقة عندنا. قبل لا يموت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ضعها. قال يا ربي ما تجدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ 99 سجل. قال ضعها وستها. وضعها فرجحت وطاشت السجلات، وقال لا يرجح مع اسم الله شيء. يا إخوان، هذه من آثار 99 رحمة. رب مثل هذا يعصى؟ توب يا ابن آدم، توب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. ما حد ينجو من لطخ العيوب. والله جل وعلا يعني يحب التوابين ويحب المتطهرين. نستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أإذا متنا وكنا ترابا. نعم، اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ سورة الروم يعني حتى تعرف. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والله والله يا أخي، حنا نشوفهم في الأفلام الوثائقية، الأمم هذه مثل النمل، خاصة إذا حرك الشريط بسرعة تشوفهم يركضون كذي بين الأسواق والعمارات وبين. والله لا يذكرونه، لا يشكرونه، لا يعرفونه، لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يعتمرون، ومع هذا يطعمهم ويسقيهم وينومهم ويغنيهم، يعطيهم المال، يعطيهم الذرية، يعطيهم المخترعات، ويعلمهم ويفهمهم حتى بلغوا أجواز الفضاء وتتبعوا النجوم والمجرات وغاصوا في أعماق المحيطات ودرسوا البراري والصحاري والكائنات والجراثيم والميكروبات والكون، ووقفوا عند الكون ولم يصلوا إلى مكونه. الله. والبدوي في البر قال كلمة: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير القدير. الله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. من قال بعيد؟ يعني قيامتك تقوم إذا مت، وين بعيد يعني؟ وين بعيد يعني؟ والموت مجهول، يمكن الحين يمكن بكرة، ما تدري أنت. يعني القيامة مو بعيدة،
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين. كأنه صوت ذئب، كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون. لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم.

الراسيات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

0: الأرض أسايا.
1: ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعاد

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لك

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ومن هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وخصوصية البنات. نعم، ففي الحديث الشريف: من عال جاريتين أي كفل ابنتين وأنفق عليهما وأحسن رعايتهما حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول. وفي رواية أخرى: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، هذه وهذه، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها الوسطى. وفي رواية أخرى: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن من البيت وهو لأعود أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، مات لكن أخذ الإجرة. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، هذه السبابة، ومن كانت له أنثى فلم يؤدها، فلم يئدها، كان يئدوها، أي نعم، ولم يؤثر ولده عليها أي الذكور، أدخله الله جنة. من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة، أي قطعا. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أنه إذا قال واحدة منهم لقال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء أي اختبر فيهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أما النفقة على العيال فقد قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضاق عليه فلينفق مما آتاه الله الموجود، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال أيضا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يجيكم غيره. وفي الحديث الشريف: دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد أو في طاعة الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة وتخليصها من الرق، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك فأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، أن يتفرقون في طلب القوت هكذا وكذا، يشحدوا، إنما هم بنية فقال نعم لك أجر ما أنفقت. اليد العليا هي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. وابدأ بمن تعول، ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. نعم، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونصاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ما بده يشحد، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة بالمألوف الله فهو في سبيل الشيطان. أي والله. أما تضيع الرجل من يعول ففي الحديث الشريف كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت البطامهم، إن الله سائل كل راع عن ما استرعى. حفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يصلى هنا. هذا كان الوقت، وإلى الحديث الصلة، لأن الحلقة 6 دقائق. فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي القرآن الكريم في آيات الصيام قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في نهاية هذا الشهر الكريم شهر الصيام يظن أن الإنسان اهتدى إلى الله. لذلك لا بد من أن يقول في صبيحة يوم العيد: الله أكبر. فهذا الدرس حول كلمة الله أكبر. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول الذي عرف الله. المعرفة الحقيقية لا يمكن أن تكون لبشر، لذلك الله أكبر مما عرفت. بأي مرتبة، بأي مقام، بأي درجة، مهما توسعت في معرفة الله، مهما تبحرت في معرفة الله، مهما تعمقت في معرفة الله، مهما تفوقت في معرفة الله، من أنت أمام سيد الأنبياء والمرسلين؟ هو كبشر لا يعرف الله المعرفة الكاملة. لذلك الله أكبر. أول معنى من معاني الله أكبر: الله أكبر مما عرفت. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ سدرة المنتهى، والذي بلغ مقاماً ما وصله مخلوق، ومع ذلك لا يعرف الله المعرفة الكاملة. معرفته نسبية لأنه بشر، إذن لا يعرف الله إلا الله. هذا هو المعنى الأول. لكن المعنى الثاني هو الذي يعنينا كثيراً. هناك ما يسمى بلسان المقال، وهناك ما يسمى بلسان الحال. لا بد من التوضيح. قد تزور طبيب وأنت لبق وذكي وعندك مرونة اجتماعية، تكتشف أنه دون المطلوب باختصاصه، لكن بعد أن ينتهي من معالجتك تصافحه وتثني عليه وتشد على يديه وتقدم له المبلغ الذي تراه مناسباً وتشكره، لكنك اكتشفت أن علمه لا يكفي لمعالجتك. هذا لسان مقالك الثناء عليه، لكن لسان حالك لا تشتري الوصفة، تبحث عن طبيب آخر. فلسان الحال التكذيب، لكن لسان المقال الشكر والثناء. الآن 1,500,000,000 مسلم، لا أشك أن واحداً منهم في أيام العيدين لا يقول الله أكبر. هذا لسان المقال ولا قيمة له إطلاقاً. أنت حينما تقدم للمسلمين طعاماً مغشوشاً يسبب لهم أمراضاً وبيلة من أجل هامش ربح كبير، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1,000 مرة. لأن هذا المبلغ الذي حصلته من بضاعة غذائية فاسدة، لك أساليب في إدخالها. هذا المبلغ عندك أكبر من الله. أنا أقول كلام صريح، أنت حينما تقدم للمسلمين غذاء فاسد واحتلت على إدخاله وجعلته صالحاً للاستهلاك البشري وهو ليس بصالح، وحققت ربح كبير، أنت وصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك خسرتها كلها، أبطلت عباداتك كلها، لأن هذا المبلغ رأيته أكبر من الله ومن طاعته ومن رضوانه. لا أخصص حرفة من الحرف، كل الحرف التي يمتهنها الناس يمكن أن تكون محكاً لإيمانهم. أنت حينما توهم مريض بشيء من أجل أن يجري عندك تحليلات وفحوص على أجهزة غالية جداً وهو لا يحتاجها، ما قلت ولا مرة الله أكبر، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. لسان المقال لا قيمة له إطلاقاً، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الحال، فأنا مشكلتي ليس مع القال. هذا الذي يطيع زوجته فيسمح لها أن تتبرج وأن تتزين في الطريق وأن تبرز كل مفاتنها ويتباهى بها ويرتدي ثوباً أبيضاً يوم العيد معه مسبحة ومتعطر وكل مظهره إسلامي، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة، لأنه رأى إرضاء زوجته أكبر من الله. هذه الحقيقة، كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. هذا الذي رأى أن استقبال مندوب شركة هو وكيلها ودعوته إلى مطعم طلب مشروب من أجل مصلحته، من أجل بقاء الشركة معه، من أجل ربح فلكي كبير، قدم له المشروب، ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. هذا الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً يرى أن هذا المخلوق أكبر من الله، لأن طاعته أغلى عنده من طاعة الله، يطيعه ويعصي الله. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الكلام، كلمة الله أكبر، يجب أن تكون معك في كل دقيقة. أنت حينما تحلف على كتاب الله أن البضاعة لم تربح ورأس مالها أغلى من ثمن بيعها والأمر ليس كذلك، وأقسمت بالله، أنت رأيت الربح الناتج عن هذا الكذب أكبر عندك من الله. لذلك إذا قلت مؤمن يعني إنسان فذ، إنسان منضبط أخلاقياً، منضبط عقيدياً، منضبط جمالياً، ما بيبيع دينه لا بمليار ولا بمئة مليار. المؤمن رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم. لا ترهبه صياط الجلادين اللاذعة ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة. إن لم يستوي عندك التبر والتراب لست مؤمناً. التبر والتراب، المئة مليار مثل الليرة، الحرام حرام، تركلها بقدمك. كنت أقول دائماً في معامل الإسمنت، في كل طبخة تصب مكعبات، هذا المكعب يوضع على جهاز بسيط جداً، يمسك المكعب من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع فيه أوزان، على أي وزن كسر هذا المكعب هذه مقاومة الإسمنت. كل طبخة لها مقاومة. وأنا أقول قد تترفع عن 1000 ليرة، أعوذ بالله، لا أكل الحرام، لكن 1000000 أخي بلوى عامة، وأنا عندي أولاد، ليش على 1000 كنت عنيف جداً؟ والذي قدم لك 1000 أقمت عليه الدنيا، لكن 1000000 سكتت. لماذا سكتت؟ لماذا لان قلبك؟ لماذا بحثت عن تبريرات؟ لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1000 مرة. هذا الكلام الصريح، هذا الكلام المزعج، هذا الكلام الذي لا يحابي أحداً. المظهر الديني مظهر فقط، لما بتعامله تفاجأ، بتسافر معه تفاجأ، بتجاوره تفاجأ، بتزوجه تفاجأ. طيب أين صلاحك؟ أين دينك؟ بالنواحي المادية يتنكر لكل شيء. فلذلك أنت حينما تقول الله أكبر يجب أن تعلم أن هذه الكلمة خطيرة جداً. أنت حينما تفوتك عبادة من أجل عرض من الدنيا قليل ما قلت الله أكبر. مرة إنسان كان لا يصوم في بعض السنوات، أراد أن يصوم فصام. هو موظف في دائرة، فات لعند رئيسه قال له صايم؟ قال له لا أعوذ بالله، في ماي صايم. قال هاتوا له قهوة، شرب، خاف أن يتهم أنه صائم. رأى رضاء هذا الرئيس، رئيس الدائرة، أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. أيام بيكون إنسان بمكان ويقدم على الطاولة الخمر، يقول لك أنا معي قرحة. يعني أنت ما جرؤت أن تقول أنا لا أشرب الخمر لأني مسلم ولأن الدين يمنعني أن أشرب الخمر، ما قدرت تقولها. رأى أن هذا الذي على الطاولة أكبر من الله، فكذب إرضاءً له. أيها الإخوة، أنا أقول كلام ليس من فراغ. أنا حينما أرى مسلم في الصف الأول يرتاد المساجد، وحينما تتعرض مصالحه للخطر يصبح إنساناً آخر، أو حينما تأتيه إغراءات شديدة يتخلى عن كل مبادئه، مثل هذا المسلم لا وزن له عند الله إطلاقاً. ومثل هذا العدد الغفير 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله ولا بقشة. لذلك الإنسان لما يرى ما يحل بالمسلمين قد لا يصدق، هم هان الله عليهم فهانوا على الله. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، رجل من الدعاة إلى الله ومن أصل ألباني، فسافر إلى بلده وألقى خطبة بأضخم مسجد هناك، قال لي أمامي 20,000. ومن شدة تأثرهم بخطابه بكوا بكاء شديدا. قال لي العجيب، كل واحد بجيبته في بطحة عرق يشرب بالجامع، قد ما تأثر بالخطبة. والله هذه القصة من فمه إلى أذنه، ما في وسيط بيناتنا والمبالغ بها. قال لي أنا وأنا أخطب تسحب من الجيب قوارير الخمر، تأثر وخطبة حلوة كثير. لأنه مسلمون بهذا المستوى ما بيفرق بين الخمر وغير الخمر. في عندنا معاهد شرعية، الطلاب أجوا من بلاد بعيدة، في معهم أناني الخمر على المعهد الشرعي، عادي جدا. صفي الإسلام شكل، لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق من القرآن إلا رسمه. هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. تعمل وتكسب المال وبتتزوج وبتأسس عمل وبتأخذ دكتوراه وبتكون أستاذ كبير، لكن هناك إله سيحاسب. والله أيها الإخوة، لا شيء يدهش ويوقع بالحرج كأن ترى إنسان حسن السيرة بالتعامل اليومي في عنده دقة إطلاقا. يعني كم بائع له ديون كبيرة جدا على الناس وماتت. في إنسان قرأ السيرة قراءة واعية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي على أحد صحابته، صحابي جليل عاش مع النبي، خاض معه غزوات، قال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبي، ما صلى عليه، إلى أن قال أحدهم علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. أنا ما بصدق أنه في تاجر بهالبلد أو بأي بلد إسلامي ماله مع الناس مئات الألوف بل ملايين، دينة ميتة راح. والذي أخذ هذا الدين بيصلي بالجامع. وين النصوص؟ كيف سولت لك نفسك أن تأخذ هذا المال؟ يعني إنسان اشترى بضائع بكميات كبيرة وباع وقبض ثمنها وزوج أول ولد والثاني وبيت وسيارة كل واحد، وبدأ يماطل بهالديون. يعني مبالغ فلكية عليه، وهو من رواد المساجد. مال الناس لما صار في شراء مركبات تيسرت، عدد من التجار كبير، أو اشترى بضاعة وباعها وقبض ثمنها واشترى سيارة وبيماطل سنتين ثلاثة أربعة. وين الدين؟ وين حرمة الدين؟ يغفر، دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لك شهيد، لك قدم حياته، هل هناك أغلى من الحياة؟ حياته التي قدمها في سبيل الله لا تشفع له عند الله إذا أكل المال الحرام. فبتلاقي 700,000 دعوة كيدية بخصر العدل، 700,000 كله كيدي، اغتصاب شركات، اغتصاب بيوت، ديون ميتة، والجميع من رواد المساجد، والجميع أول صف كله قلابيات بيض، وأنا لابس قلابية بيضة كمان، مو أنا ما عم زم القلابية، لكن كله يرتدي ثياب إسلامية وبيتعطر يوم الجمعة ومعه مسبحة تركواز بيسبح فيها الله عز وجل، وأبداً كل أموره دينية، وإنا فتحنا لك فتحاً مبينا، مصحف بالسيارة، والديون التي عليك. صار في إسلام فولكلوري مظهر بمحله التجاري، أول شيء آية قرآنية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بسيارته مصحف، حتى إذا كان خبرته بيطلع قرآن على الخلوي أو بيطلع نشيد مسلم من كل نواحي. طيب والديون اللي عليك، هل تناقض المريع بين هويتك وبين معاملتك هو الذي أوصل المسلمين إلى ما هم عليه الآن؟ هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما كل المظاهر الإسلامية صارخة، مظاهر إسلامية، فن إسلامي، بطاقة إسلامية، كل شيء إسلامي. أما الإسلام الحقيقي إسلام الورع، ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط، الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. على مستوى النساء، إن جلس النساء مع بعضهن، الغيبة والنميمة وفلانة وعلانة وشكلة وبيتها وزوجها وأولادها، يشرح الإنسان تشريح كامل في غيبته. قالت له يا رسول الله إنها قصيرة، لك كلمة واحدة قالت. قال يا عائشة لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسده. قصيرة. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيها الإخوة، كلمة مؤمن مرتبة كبيرة، عفواً يعني من حياتنا المعاصرة. كلمة دكتور يعني معه وثيقة إتمام مرحلة قطعاً، معه شهادة إعدادية، معه شهادة ثانوية، معه ليسانس، معه دبلوم أول، دبلوم ثاني، وماجستير ودكتورة، 33 سنة دراسة. مو دكتور، كلمة دال، إذا حط دال جنب اسمه دال يعني معه كل هالشهادات، إتمام مرحلة وإعدادي وثانوي وليسانس، دبلوم ماجستير دكتورة، والمدة 33 سنة دارس حتى يحط دال جنب اسمه. شو معنى مؤمن؟ يعني مستقيم، مؤمن صادق، مؤمن أمين، مؤمن عفيف، مؤمن رحيم، مؤمن منصف، مؤمن متواضع. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، مرتبة أخلاقية. مؤمن مخادع ما في، مؤمن كاذب ما في. يطبع المؤمن على الخلال كلها، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فالذي يخون أو يكذب ليس مؤمنا قطعا، ليس مؤمنا قطعا. والله يا أخوان، في آية تنهد لها الجبال، الله عز وجل يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ماشي، يعني شريك يستأثر بالشركة لنفسه لأنه باسمه الشركة، والخبير ما دخله بالاسم، بعد ما أخذ خبرته وتمكن بدأ يضايقه بأسلوب ذكي جدا، ضايقه، أهمله، أخذ قرار من دون رأيه حتى ضجر فانسحب واستأثر بالشركة. هذا الشريك بغى على شريكه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. زوج له زوجة سرية، هددها بالطلاق إن لم تكتب له أحد البيوت، كتبت له أحد البيوت ثم طلقها. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ماذا استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية؟ قال إن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمنا. صائم مصلي 18 حجة و33 عمرة واغتصب شريكه وأكل مال ليس له، صائم مصلي من حجاج و33 عمرة واغتصب مال ليس له، ليس مؤمنا. هذا الدين، هذا النص. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، أجواق خاصة. حاطة إشار يعني محجبة وقهوة ولعب طاولة والأغاني تصدح والطاولة الثانية فيها خمر وجماعة محافظين. محافظ بالله، وزوجته محافظة. طيب هالمكان لكم، المكان هذا مكان مؤمنين، مكان عام في خمور تدار وأغاني تصدح ولعب النرد والشدة والطاولة، وهذا مكان مؤمن. المؤمن مرتبته جمالية، له أزواق خاصة، لقاءاته خاصة، عنده انضباط، عنده منهج. المؤمن مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية. لذلك أيها الإخوة، أختم هذا اللقاء الطيب بأن الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً، يغش المسلمين يطيع زوجته ويعصي ربه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: وين؟ الله يحيي السادق.
2: اسكت، خليها على الله.
1: شو الدعوة؟ بدك تحسسني يعني انك زعلان؟ وفي حدا بيزعل يا ابو هاني وعنده الجمل بما حمل. هاي
2: يا ريت الجمل ما اجا ولا حمل.
1: يا لطيف، شو اللي صار يا ابو هاني؟ ايش الدعوة؟
2: الولد طلع قليل اصل.
1: مين؟ ابنك ماهر؟
2: هو في حدا غيره؟
1: شو عمل؟ اخذ البنت وطفش يعني؟
2: لو طفش لسه احسن.
1: طيب احكي يا ابني، شو الاخبار؟ ايش الدعوة؟ هي
2: مش كان في الاول ما بدوش البنت، مش عجباه وفضحنا عند الناس؟
1: طيب
2: هلقيت حلية في عينه وقال ايش جاي راضينا ب$30,000 اجار المحلات.
1: وانتو شو عملتوا ابو هاني؟ اخذتوا المصاري ولا رجعتوهن؟
2: شو ناخذهن يا ابو محمد؟ مالك انت مجنون؟ رجعناهن معاه.
1: الله يسامحك، كان اخذتن وطلبت بالزيادة بعدين.
2: هو احنا في مصنع يا ابو محمد بنشتغل، لازم يقعد معايا ومع اخوته ويسد دينه.
1: طيب انت شو اللي بدك اياه يعني؟ من الاخر شو اللي في راسك؟
2: اقل اشي وقل لي يابا هي الملك، خدوا ووزعوا بمعرفتك كاحترام وتقدير لابوه.
1: صعب يا ابو هاني، يعني البنت بدها ترضى لك هيك وتقول له خده ووزع شمال يمين؟
2: مالك يا ابو محمد، بشوفها غيرت كلامك، مش هو جوزها هو المسؤول عن مالها؟
1: قصدي يا ابو هاني الامور بدها عقل.
2: هو ضل فينا عقل يا ابو محمد.
1: 100 مرة قلت لك اللي بده ياكل عنب ما يكاتلش الناطور.
2: طيب دلني يا ابو محمد، نورني.
1: اول اشي ولادك لازم يشتغلوا معاه، يخشوا في شمال ويعرفوا كل صغير وكبير عن الشغل والاملاك، وبعد هيك لكل حادث ايه حديث.
3: مالك يا ماهر؟ مالك راجع ومعاك المصاري؟
4: هاي مصاريك زي ما هن يا نيفين، قلتلك من اول بلاش.
3: طيب احكيلي شو اللي صار؟
4: اللي صار يا نيفين انهم طمعين، بدهم يشاركوك في ملكك، او بالاحرى بدهم ياخذوا ملكك منك كلهيته.
3: يعني ال$30,000 مش مكفياهم؟
4: بقولك طمعين، بدهم هم اللي يقسموا، يعني من الاخر بدهم ياخذوا كل اشي ويعطونا، قصدي يعطوك الفتات.
3: طيب ليش بيعملوا هيك اهلك؟
4: هذا الاشي اللي انا نفسي اعرفه يا نيفين، ليش البني ادم طمع لهالدرجه؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: يا ماهر، كيف الزواج؟
4: الزواج؟ الزواج نعمة من نعم ربنا يا فضل.
5: يعني قصدي مبسوط ولا لا؟
4: الحمد لله كويس.
5: طيب على العموم ابويا اليوم عزمك على غدا وقال لي اكد على ماهر.
4: لا معلش مش حقدر يا فضل.
5: ليش؟
4: معلش ملخوم، والله ملخوم يا فضل، اعذرني.
5: بصراحة ابوي بده يتأسف لك على الموقف اللي صار معاه.
4: لا لا لا بالعكس، انا مستعد اجي واسلم عليه بنفسي عشان ما ينحرج، بس بجد ملخوم يا فضل.
5: يا سيدي نحدد يوم تاني، شو رايك؟
4: خليها للظروف يا فضل.
5: ماشي يا سيدي.
4: يا نيفين، شو بخصوص المصاري؟ بدهن نضلهم في البيت؟
3: خليهم معك، يمكن تحتاج حاجة.
4: لا يا نيفين، مبلغ زي هذا مش كويس يضل في البيت.
3: طيب اسمع، روح حطهم في البنك.
4: ينور عليك، وانا بقول هيك ارجحهم.
3: بس حطهم باسمك.
4: ارجوك يا نيفين، خليني بعيد عن قصة المصاري وقصة اسمك.
3: يا ماهر لازم تحطهم باسمك عشان تعرف تتحرك.
4: يا نيفين الله يرضى عليك، قصة المصاري واملاكك هذه بدها قاعدة طويلة.
3: انا عارفة انه بدها قاعدة طويلة، بس روح حطهم باسمك وبعدين بنقعد وبنحكي.
4: طيب ليش احطهم باسمي؟ ما رجحهم زي ما كانوا، ولما بحتاج بروح انا وياك وبنسحب.
3: ماهر اذا بتعزني سجلهم باسمك.
4: يا نيفين يا نيفين
3: ارجوك عشان خاطري.
4: حاضر يا نيفين.
3: وانت جاي يا ماهر جيب لي معك بوظه.
4: شو يا نيفين؟
3: بوظه بحبها.
4: حاضر حجيب لك بوظه.
6: والله انا حاسس انه غلطنا عشان ما اخذنا ال$30,000.
7: ليش غلطنا؟ يعني ناخذ 30 وهو ياخذ الملايين؟
6: اخوك بيتعامل معانا بالعين الحمراء يا فايز،

0: مش راح يعطينا ولا قرش إذا ما قبلنا 30,000 دينار.
1: ضلبوا خبص شمال يمين، هاي الفلحين فيه.
0: طيب شو نعمل يابا؟ أخوي عامل فيها زي اللي معاه المية وبدير فيها على الأرض قدام العطشان.
1: كله بالعقل يا هاني.
2: طيب سمعنا، كيف بالعقل؟
1: أخوك هالجيت أكيد حيتوكل بكل أملاك زوجته، وعشان هيك بده حدا يساعده في شغله، والحد هذا لازم يكون أمين على أمواله وأموال مرته، وطبعا فيش أأمن منكم على أموال أخوكم.
0: بدك إيانا نشتغل أجرة عند ماهر للحم كتافه من خيرنا؟
2: هاي أخريتها يابا، بدك تزنا.
1: لا يا دكتور، انت وياه القصد من كلامي ان نسايره ونثبت له انه بدونكو ما بيقدر يمشي حاله، وبعد هيك هيقول هو لحاله تعالوا نتقاسم الملك.
0: هذا اخوي ماهر وانا عارفه عمره ما بيعملها.
2: اصلا هو مش راح يشغلنا من اصله يعني.
1: والكسمعوا مني، والله غير يصير يجي وراكو جرائي، ولا بدكو ناس غيركو يجوا ويقسموه في الملك؟ ها؟
3: الو الو نيفين.
4: ايوه يا ماهر، شو في؟
3: اسمع يا نيفين، باين علي نسيت الهويه او واقع مني، والله ما انا عارف شو فيها في الدرج عندك. خليك على الجوال بس.
4: حاضر لحظه شوي. هيا في الدرج يا ماهر.
3: الحمد لله فكرت واقع. طب اسمعي، انا هيني راجع لانه صعب احط الفلوس في البنك عشان الهويه ما كانتش معي.
4: طيب خلص تعال وبكره بتروح على البنك.
3: ماشي ماشي يا نيفين، يلا سلام.
4: تنساش البوطه يا ماهر.
3: حاضر ولا يهمك.
5: بتخيل في الشوارع؟
6: مش عارف يا سارة، مش عارف أسرق بالمرة، الوضع مسكر على الآخر.
5: مسكر ولا أنت مش تاع شغل؟
6: أنا مش تاع شغل ولا، ولك أنا أقل ضربة عندي عن شغل أسبوع عندك.
5: طيب خلاص اسكت اسكت، خد.
6: شو هدول؟
5: مصاري مصاري، روح اشتري لنا بوزة بسرعة.
6: هو أنا خدام عند أبوك؟
5: طيب خلاص خلاص بلاش خسارة فيك.
6: صدقتي؟ هاتي هاتي حروح أمر لله.
3: ايه بالله لو سمحت تحط لي علبتين بوزة.
7: يلا ثواني
6: يا حج. يا حج اعطيني 2 بوزة من الشكل.
7: طيب صف على الدور صف.
6: ياه لو الشنطة هذه فيها مصاري اللي مع الزلمة لا اصير اغنى واحد في الدنيا. طيب ليش ما اسرقها منه؟ ايش ما يكون فيها؟ اقل حاجة فيها محفظة، والمحفظة فيها مصاري. خلص انا قررت اني اسرقها.
3: ولد ولد ولد في الشنطة. ولد ولد ولد
5: الله ينكبك يا سمية، سرق البوزة وراح ما رجع. والله غير أقول يا أبوي.
6: سارة سارة
5: الله ينكبك، وين البوزة؟
6: تعالي معي تعالي بسرعة.
5: وشو هذه الشنطة؟ يا مين هذه؟ ولا
6: تعالي معي على الخراب اللي عند الشط عشان نفتحها ونشوف ايش فيها.
5: ولك من وين جبتها يا منكوب؟
6: تعالي بسرعة بديش حكي.
8: مالك يا ماهر تأخرت؟
3: أصله لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: جبت البوزة؟
3: جبت البوزة، هي البوزة يا نيفين.
8: يو مالك؟
3: ولا حاجة يا نيفين ولا حاجة، قلت لك ولا حاجة.
8: طيب وين شنطة المصاري؟
3: مصاري؟ المصاري انسرقوا يا نيفين.
8: انسرقوا؟ شو بتقول؟
5: ولك يلا افتح الشنطة بسرعة.
6: يا رب يا رب تكون مصاري، وتعبنا ما يروح الفاضي.
5: يا مسهل يا كريم.
6: أبا شوها؟
5: يا وردي مكتر المصاري.
6: مصاري مصاري يا سارة يا الله.
5: يا بيي كيف ريحتهم؟ شم ولا شم؟
6: يا عيني يا عيني.
5: والغير أبوي يمخمخ عليها.
6: أبوي مين والناس نايمين؟
5: ها وين بدك توديهن يا منكوب؟
6: اسمع يا سارة، هدول المصاري إلي وإلك لحالنا، بدنا نخبيهم عشان مستقبلنا.
5: ولك هدول المصاري كتار، وين نخبيهم؟ وشو بدنا نعمل فيهم؟
6: اسمعي، بدنا نخبيهم هان، بدنا نفحر جورة وندفنهم.
5: طيب وبعدين؟
6: وكل يوم نيجي ناخد منهن شوية نشتري أكل وحاجات، وبعد ما نخلص وناخد شوية ونعطيهن لأبوي.
5: يعني أبطل أشحت وانت تبطل تسرق ونصير زي الناس صح؟
6: ينور عليك.
5: بس لو حطيتهن هان يمكن يجي عليهن مية من البحر ويخربوا كل المصاري. أو يجي واحد يخدهم.
6: طيب وين بدنا نوديهم؟
5: اسمع، ليش ما نخبيهم في الدار؟
6: في الدار؟ أنت مجنونة؟ أبوي بشوفهم.
5: لا، بحطهم في خزانتي تحت الأواعي.
6: وليش ما حطهم أنا في خزانتي؟
0: إيش يا فايز؟ معكاش 100 شيكل؟
2: حد قال لك إنه عندي بنك؟
0: الله يحرقك، دائما قاطع إيدك وشاحت عليها.
1: هاني فايز.
0: شو في يابا؟ شو في يابا؟
1: راسي بدي يتفجر.
2: شو مالك يابا؟
1: راسي صداع شديد، الحقوه، ربطوا راسي.
2: شيل معي على المستشفى يا هاني، شيل.
0: يلا يلا يلا، قوم يابا نوديك على المستشفى، قوم. يا دكتور، كيف وضع أبوي؟ طمني.
9: الحمد لله، جلطة خفيفة والله سطر.
2: طيب شو سببها يا دكتور؟
9: أسباب كتيرة، منها السن ومنها الضغط النفسي ومنها الزعل.
2: طيب يا دكتور، كم يوم بدي ضل في المستشفى؟
9: هو هلقيته بصحة جيدة، من بكرة إن شاء الله بيقدر يطلع.
10: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية قصة النهاية للعبد المؤمن، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المقبرة والصحابة يجهزون قبر واحد من أخوانهم من الأنصار. ذكرنا لكم قصة النهاية للعبد المؤمن، طيب شنو قصة النهاية للعبد الكافر؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح مثل أثواب من الصوف الخشن حتى يجلسون عنده مد بصره، ثم يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، هذا الذي كان يقول ما في الله، أو هذا الذي كان يعبد شمس أو قمر أو كوكب أو شجر أو حجر أو صنم أو وثن، أو كان يشرك بالله يعبد الله وغيره، هذا الذي كان لا يعترف بدين، يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. الروح من خوفها تتفرق في جسمه، تتوزع، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. شفت الصوف المبلول إذا كان في مثل الحديد المتشعب شلون يجره، شو يصير في الصوف؟ يتقطع مثل الروح التي والنازعات غرقا، أعوذ بالله. الروح من خوفها قاعد تتمسك بالجسد وملك الموت يسحبها، فإذا أخرجها لم يدعوها الملائكة، هذه في يده طرفة عين، هذه ملائكة عذاب، حتى يجعلوها في تلك المسوح، مو كفن، شيء يعني هذا الذي يلف فيه بروح عذاب، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الخاتمة، يلف في تلك المسوح ويخرج هذا الكافر، تدري شنو ريحته؟ كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ملائكة يمرون عليهم وهم رايحين للسماء، تسأل الملائكة: ما هذا الروح الخبيث؟ شنو هذه الروح؟ أعوذ بالله. فيقولون: هذا فلان ابن فلان، أقبح اسم كان ينادى به في الدنيا، لا إله إلا الله، لين يوصل إلى السماء الدنيا. ملائكة بالدخلة ما يدخلونه، هذه تدخل؟ لا لا لا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ فتطرح روحه طرحا، ترمى رميا من السماء إلى جسده. وتوهم هذيل قومة دافنينة، يمكن حارقينة، يمكن رامينة في البحر، يمكن ما دشون دافنينة، كل واحد وعبادته، كل واحد وقومة. والله لو كان فتات يجمعه الله، لو حرقوه ونثروه في البحر يجمعه الله عز وجل. فيجلس الملكان عند رأسه يقعدونه: قم. فيقولان له: من ربك؟ ها ها، لا أدري. ما دينك؟ ها، هو خايف الحين. ها، لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كانوا يستهزئون عليه وكانوا يقول: ها ها، لا أدري، بدري، ما يدري عن شيء. في منادي المنادي من السماء: أن كذب عبدي. النتيجة على طول، على طول النتيجة:
أن كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوه من النار، يفرش قبره من النار أعوذ بالله، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها. أغمى مسوين لقبر يمكن أحلى قبر. تدري بعض الكفار شو يسوون؟ تدري شنو القبر اللي يحطون فيه صاحبهم؟ ديباج حرير. بعضهم يسوونه كبير على بالهم راح يكون سعيد في هذا القبر. يأتيه من حر النار ويضيق عليه قبره وهم واقفين حتى تضيق أضلاعه، تختلف يدخل الضلع بالضلع. تدري بعضهم شو يسوون؟ يعزفون عند قبره علشان يستانس، يغنون على بالهم مستانس، ما يدرون ضاق قبره حتى اختلفت أضلاعه. فأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، شنو أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا عبادتك لغير الله عز وجل، أنا الزنا الذي كنت تأتيه، أنا الكواكب التي كنت تعبدها، الأصنام التي كنت تعبدها. تخيل يأتيه من حر النار ويأتيه والعياذ بالله من سموم النار ويفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه هذا الذي يرافقه من أخبث ما يكون من مخلوق شكل أعوذ بالله. شفت بعض المرات يحطون في الأفلام أشكال مخيفة؟ هذه أسوأ. ويكون وين؟ معه رفيقة، واللي حوله مستانسين على بالهم الآن ما يدرون وين صاحبهم. شفت العذاب الذي يتعذبه والحر والجحيم والرفيق السيء والضيق في القبر حتى تختلف أضلاعه، ضيق. تدرون شو يقول؟ ربي لا تقم الساعة، يعني أنا راضي بهذا المصير. ليش؟ لأنه يعلم أن الساعة أدهى وأمر، أشد عذابا من هذا العذاب. نسأل الله لنا جميعا العافية من هذا المصير. هذا مصير أهل الكفر، هذا مصير الذي لا يعرف ربه عز وجل. نحمد الله أننا بفضل الله عز وجل على الإيمان، الحمد لله الواحد فينا يقرأ القرآن، الحمد لله اللي حنا نعرف نبينا عليه الصلاة والسلام، الحمد لله اللي الواحد فينا يسجد لله عز وجل، الحمد لله أن أرواحنا طهرت بالإيمان بالله عز وجل. ونعوذ بالله من هذا المصير. نسأل الله الثبات حتى نلقى الله عز وجل وتكون نهايتنا نهاية أهل الإيمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

مازلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار، وهو يحدثنا عن مراد هوفمان الذي كان لإسلامه دوي في وسط العالم الغربي. ماذا تحدثنا عنه؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قبل حديثي عن مراد هوفمان، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، واستمر الحديث لفترة طويلة. في بدايته يقول صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا، ويقول وما يزال الخلق ينقص بعضه إلى الآن. وقلنا أن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، لأن علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن انقسام الصبغيات يضعفها، وأن البشر جميعا كانوا موجودين بصفاتهم فردا فردا على الصبغيات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى جسد أبينا آدم عليه السلام. ومع انقسام الصبغي يعني يضعف، فنتيجة لهذا الضعف يأتي الخلق، يعني المتأخرون، أقل في الحجم وأقل وأقصر في الأجل أو في العمر عن السابقين. ولذلك نسمع في القرآن الكريم أن نبيا كنوح عليه السلام عاش نبيا يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. وعلم الوراثة يؤكد على هذه الحقيقة. الشبهة الأخرى أن بعض الناس يقول على هيئته، يعني على هيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن من ركائز العقيدة الإسلامية أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان،
0: ليس كمثله شيء،
1: ليس كمثله شيء، لا تشكله المادة، لا تشكله الطاقة. وقواعد العقيدة الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأمرنا أن نفكر في صفات الله ولا نفكر في ذاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قضية أخرى يعني مهمة جدا، وأن بعض المفسرين يعني تسربت إليهم بعض الإسرائيليات فقالوا أن الضمير في على هيئته يعود على الذات الإلهية، وهذا خطأ كبير.
0: يتحدث فضيلة الدكتور عن الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبعض المفسرين يعزون هذه الهاء صورته أي على صورة الرحمن، كما أن هناك رواية أخرى تقول بالصراحة على صورة الرحمن. فضيلة الدكتور ينبه إلى أمر خطير جدا، أن هذه الهاء هي عائدة على بني آدم، على آدم عليه السلام، وليس على الله عز وجل، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وهذا ما لا يليق بالله عز وجل. أتابع فضيلة الدكتور.
1: وأقول أيضا مطب آخر وقع فيه بعض المفسرين نتيجة الإسرائيليات، وهو أنهم قالوا أن حواء عليه رضوان الله خلقت من أحد أضلع آدم عليه السلام.
0: هذا فيه حديث صحيح.
1: نعم، بس هو الحديث فهم فهما خطأ.
0: نعم،
1: يعني هذه إسرائيليات انتقلت إلينا من العهد القديم الذي يقول فيه أن الله ترك آدم نائما وفي خلال نومه كسر أحد أضلعه وخلق من هذا الضلع حواء. هذا كلام لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
0: هذه الرواية في العهد القديم؟
1: في العهد القديم نعم، العهد القديم نعم. نعم. ولذلك أقول أن بعض الإسرائيليات تسرب إلى المفسرين عن طريق اليهود والنصارى الذين دخلوا الإسلام وحملوا معهم بعض أفكارهم القديمة وذكروها، فتخيل هؤلاء المفسرون أن هذه من بعض المصادر الإسلامية فروها. كثير من المفسرين كان يكتب في الهامش يحذر أن هذه من الإسرائيليات، لأنه لم يكن أمامه تفسير غير متاحا في زمنه غير ما قيل له عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أقول لابد لنا في زمن العلم الذي نعيشه من إعادة النظر في هذه القضايا وتحقيقها تحقيقا إسلاميا وعلميا في آن واحد.
0: يعني دعني استفيد من هذه النقطة. نعم. وخاصة لطلبة العلم الشريف. نعم. هناك مصدران كما يقول البروفيسور زغلول النجار، هناك مصدران لبعض الأخطاء عند المفسرين القدامى، إما أن يكون الراوي كان يهوديا فأسلم فنقل رواية اليهود عن هذه الحادثة أو هذه الآية، وإما أن يكون قد كتب ذلك في الحواشي فأتى من بعده فجعلها في المتن، أي أدخلها في الكتاب بدل أن تكون مجرد تفسير أو إيضاح أو إشارة، كما حدث يعني سابقا مع بعض الذين ظنوا أن هناك زيادات في المصحف الشريف وإنما كانت هي تفسير من بعض الصحابة الكرام. فقط أريد توضيح هذه المسألة كي لا يظن ظان أننا نعيب على البخاري أو مسلم أو بعض الكتب الصحيحة، إنما ندخل في تفسير بعض هذه الأحاديث.
1: يعني الإمام الطبري عليه رضوان الله مثلا كان يكتب في الهامش كثيرا هذه من الإسرائيليات ويحذر من قبولها، لكن يقول هذا هو التفسير الوحيد الموجود أمامي الآن. يعني قضية خلق حواء قضية يفسرها لنا العلم، كيف العلم يقول لنا أن كل نوع من أنواع الحياة خلق من ذكر وأنثى، ويقول لنا أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة حتى يكون في ذلك شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: ماذا نعني يعني هل الله عز وجل هو الفرد الوحيد وكل شيء هو زوج؟
1: نعم كل نعم. يعني أنا أقول أن المادة هناك المادة وأضداد المادة، هناك في الطاقة الموجب والسالب، هناك في الحياة الذكر والأنثى، فكل نوع خلق من ذكر وأنثى
0: سبحان الله.
1: فالقرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من طبيعة واحدة من نوع واحد، وخلق منها زوجها من نفس هذه الطبيعة.
0: نعم.
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى يؤكد على أن الزوجية سنة من سنة الله في الخلق ووسيلة من وسائل إعمار الأرض.
0: نعم.
1: فحواء لم تخلق من ظل إعادة. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بالنساء يريد أن يقول لنا أن المرأة،
0: طبعا تشير إلى حديث أن المرأة خلقت من ضلع.
1: نعم. وضلع أعوج
0: وإن أعلى ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته.
1: كسرته. نعم. هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والفطنة ومهما بلغت من الصلاح والتقوى، جعل لها ربنا تبارك وتعالى طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس انتقاص هذا انتقاصا منها ولا من قدرها، لكي تكون حنونة على أبنائها وعلى يعني ما تلد من أطفال.
0: نعم.
1: أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبيعة العاطفية الغالبة الدافقة، ويقول هذه الطبيعة في العلاقة الزوجية يعني قد تؤدي إلى شيء من الخلاف في التفكير، شيء إلى من الصدام يعني في اتخاذ القرار، فيقول لابد أن تقبلوا النساء بطبيعتهن. نعم. التي خلقهن الله تعالى بها.
0: نعم.
1: هذا الذي قصده، لكن المقصد أبدا أنها خلقت من ضلع آدم وأن أنا كان نايم، الله لا يحتاج إلى ذلك
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: هذا انتقاص الله. من
0: يعني
1: جلال الربوبيه.
0: يعني رواية البعض يعني. نعم. يشيد بها على. نعم. أنها. نعم. سبق علمي، والآخر يعني بعض المتشككين.
1: نعم.
0: يعني يرون فيها انتقاصا لقدر المرأة. نعم. وتقول يعني. نعم. هذا. نعم. منافي للحقيقة.
1: نعم. نعم. تكريم المرأة، وهذا نعلم جميعا أنه لا يوجد نظام عقدي أو اجتماعي كرم المرأة كما كرمها الإسلام، ولا يوجد الحقيقة يعني مقام للمرأة يعني في أعلى مراحل التكريم كما وضعها الإسلام العظيم. ويكفي في ذلك أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال.
0: يعني فقط لاستكمال موضوع. نعم. المرأة وأنها خلقت من ضلع.
1: نعم.
0: يعني بعضهم يعزو كلمة القسمة والنصيب إلى هذا، إلى ما تقول.
1: نعم.
0: يعني تقول المرأة خلقت من ضلع الرجل إذن هي قسمته ونصيبه.
1: نعم. كيف خلقت زوجتي من ضلعي؟
0: نعم.
1: كيف يمكن يكون هذا يعني هذا كلام لا أساس له من العلم إطلاقا.
0: جميل جدا.
1: نعم. نعم.
0: يبقى قضية يعني ما يسمى بشهادة المرأة كشبهة.
1: نعم.
0: ترد دائما.
1: نعم.
0: أنت تقول أنها من نفس واحدة إذن لها مقوماتها وملكاتها.
1: نعم.
0: وعقلها.
1: نعم.
0: وتصرفها.
1: نعم.
0: أيضا هناك من يقول أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل دليل على نقصان عقلها وأنها جزء من عقل الرجل.
1: هذا أخي اجتزاء للنصوص
0: يعني
1: القرآنية.
0: هل هناك دليل علمي على هذا؟ يعني ربما الأدلة العلمية تكون أوضح.
1: لا يا أخي، هذا في الشهادة فقط في الأمور المالية.
0: نعم.
1: لأن المرأة بطبيعتها العاطفية لا تركز كثيرا على النواحي المالية.
0: نعم.
1: ونواحي الحقوق، فأراد ربنا تبارك وتعالى في أمور التقاضي، في أمور الديون، أن تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتين. أما في أمور كثيرة شهادة المرأة بشهادة الرجل تماما.
0: نعم.
1: بل إذا في بعض الحالات الخاصة بالنساء قد تكون شهادة المرأة أدعى للقبول من القاضي بشهادة الرجل.
0: نعم. أما علميا لا يوجد فرق؟
1: لا، هناك، أقول هناك فروق جسدية ومعنوية وتشريحية بين الذكر والأنثى.
0: أتحدث عن العقل.
1: لا، العقل قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة حقيقة. يعني ما له علاقة، هو في البناء العام رب العالمين أعطى للإناث طبيعة خاصة تتلائم مع فطرتهن ومع رسالتهن في هذه الحياة،
0: كما في شأن الأزواج في كل المخلوقات.
1: نعم. كل المخلوقات. نعم.
0: أما في قضية العقل فلا نقصان في العقل.
1: لا أبدا.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناقصات عقل، بماذا نجيب بسرعة شديدة؟
1: ناقصات عقل لغلبة الجانب العاطفي عندهن.
0: نعم.
1: يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، العاطفة عندها تسبق العقل، فقد يعني تتعجل في بعض الأمور. يعني ليس هذا
0: التعقل، يعني هل تعني ذلك نقصان التعقل وليس العقل؟
1: نعم. يعني نعم. يعني تحكيم العقل في الأمور الهامة، العاطفة عندها تسبق العقل. يعني ليس معنى هذا أن مخ المرأة أقل من مخ الرجل أبدا، يعني اطلاقا، يعني من ناحيه تشريحيه واحده، وان كان في العموم حجم جمجمه المراه اقل قليلا من حجم جمجمه الرجل في المتوسط.
0: نعم.
1: هناك نساء اكبر حجما من ازواجهن مثلا.
0: يعني نعم. اريد ان اتحدث
1: عنه، فاقول ان الناس احيانا تعمم دون فهم موضوع شهاده المراه. حددها القران الكريم في كتابه الدين فقط.
0: نعم.
1: أما في باقي القضايا شهادتها مثل شهادة الرجل، بل قد تكون أكثر قبولا عند القاضي من شهادة الرجل.
0: نعلم أن كثيرات من المحدثات الحديث النبوي الشريف كنا ثقات والرواة أخذنا عنهم، وحسبنا أن سيدة من سيدات بيت النبوة عائشة عليها السلام كانت تعلم الصحابة الكرام هذا الدين، ولو كان هناك نقص في عقلها ما أجاز لها الصحابة الكرام ولم يأخذ عنها العلماء الأفاضل هذا العلم الوفير. نتحدث الآن عن مراد هوفمان الذي كان له دور في إدخال الكثيرين في الإسلام نتيجة إسلامه. ماذا عن مراد هوفمان؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبعد. مراد هوفمان كان سفيرا لألمانيا في الجزائر، وكان سفيرا لألمانيا في المغرب، وعاش في شمال أفريقيا لفترة طويلة، وهزه من الأعماق الظلم الشديد الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا في الجزائر على أيدي المحتل الفرنسي الغاشم، الذي أذاق هذا الشعب من ويلات الاضطهاد ما يعجز البيان عن وصفه.
0: سبحان الله.
1: وكان يقول مراد هوفمان أنه دخل الجزائر عام 1961 ميلادي، يعني وعاش في الجزائر، كان سفيرا في سنة 87 ميلادي.
0: نعم.
1: ويقول رأيت الفرنسيين يملؤون بعض السيارات الكبيرة بتنكات النفط، ثم يشعلون فيها النيران ويدفعونها من قمة الجبل على قرى المسلمين لتحرق آلاف الناس من الأبرياء، يعني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وتدمر المنازل. تخيل يعني اترك مليء ببراميل النفط وتشعل فيها النيران، ثم يدحرج من قمة الجبل لينزل على قرية، يدمر كل ما فيها.
0: ما أشبه اليوم بالبارحة.
1: ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم. نعم. يقول أن في مدينة قسطنطينة قمة يسمونها لاساك دي روش، كيس الحجارة، وسألت أنا زرت مدينة قسطنطينة لماذا يسمونها بهذه التسمية؟ قيل لي أن المحتل الفرنسي كان يربط أي مجاهد، يعني من الذين قاوموا هذا الاحتلال، في كيس من الصخر ويلقون به من هذه القمة السحيقة إلى قاع الوادي. فيقول رأيت ظلما شديدا، ويقول عشت فترة في بحالك، يعني أخرجتني عن كل شيء في حياتي. وهو قد تربى محبا للفنون، ودايما الفن بيجعل الحواس رهيفة ورقيقة وراقية. فقال كرهت ذلك. قال كم مرة رأيت في الشارع أمامي فرق خاصة شكلها الفرنسيون لاغتيال المجاهدين. قال يقتلون في الشارع بعشوائية شديدة امرأة رجل طفل يقتلونه بدم بارد. ويقول في مرة من المرات كانت زوجتي يعني أصيبت بإجهاض وصابها نزيف ونزلت بسيارتي فتعطلت مني السيارة, سيارة فولكس فاجن صغيرة تعطلت مني سيارة, وجاءت فرقة من فرق الخاصة الفرنسية تقتل الناس عشوائيا وعرفوا أني لست جزائريا. قالوا امشي امضي بسيارتي. قلت سيارة عطلانة فكادوا يقتلونني لولا أن بعض الجزائريين دفعوا عني.
0: الله أكبر.
1: فقلت عجبت يعني هؤلاء الجزائريون يعني ماذا يربطني بهم غير المشاعر الإنسانية؟ يعني أنا من عرق غير أعراقهم ومن لغة غير لغاتهم ومن دين غير دينهم. فقال يعني ظلت صلتي بالجزائر فترة طويلة حتى شاءت إرادة الله أن يهديني أحد الإخوة الجزائريين نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية, وقد كنت أتقنتها لكي أعيش في هذه البلاد. فقال يعني أنا عشت في طفولتي وشبابي ومراهقتي يساورني شك يعني في معنى الألوهية, ويداخلني شك في قضية التثليث, وينازعني شك أكبر يعني كيف يرسل إله ابنه لكي يصلب أو يقتل يعني من أجل تبرئة الآخرين. فقال يعني كانت هذه قضية تشغل بالي يعني منذ شبابي. فبقول فتحت القرآن الكريم طلعت لسورة النجم قرأت أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال توقفت قلت هذا حل لكل المشاكل التي صادفتني في حياتي. هذا الكتاب لابد أن يكون حقا, لأن الذي يقول هذا لابد أن يكون إله مطلع وعالم على يعني على ما في قلوب الناس وفي عقول الناس, فأنزل هذه الآيات لي لكي أفهم أن قضية أن إله ينزل ابنه لكي يصلب من أجل أن يغسل خطايا الناس ويغسل ذنوب الناس قضية غير صحيحة. وقال له كان مدخلي للإسلام يعني هذه الآيات القليلة التي قرأتها في نهاية سورة النجم. قال بدأت أقرأ فيعني تعلمت من القرآن الكريم معنى التوحيد, تعلمت من القرآن الكريم معنى الأخوة بين الأنبياء, معنى الأخوة بين الناس الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول يعني معاني كنت يعني أشتاق إلى معرفتها وأنا أسأل عن كياني وعن وجودي. وأقول طبعا أن عشقي للفنون يعني جعلت يعني حسي مرهفا لأي مظالم أراها من حولي, وقارنت بين هذه القيم الإسلامية العليا وما كان الفرنسيون يفعلونه بالجزائريين. قتلوا أكثر من 2 مليون شهيد.
0: نعم.
1: دمروا البلد تدميرا كاملا.
0: يعني إضافة أنا كنت في الجزائر قبل فترة. مجموع ما قتل خلال 130 سنة 8 ملايين شخص. يعني المليون ونص فقط في السنوات الأخيرة. لكن 8 ملايين إنسان الذين قتلوا.
1: هذه جريمة من جرائم الكبرى. ولا تحاول فرنسا أن تعبر عنها حتى بكلمة.
0: فيقول بينما نحن نطالب عن الاعتذار عن كثير من تاريخنا.
1: يقول الرجل يعني أن هذه المعاني تجلت أمامي واضحة لتؤكد لي أن القرآن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال عشت فترة يعني أؤمن هذا الإيمان ولا أستطيع أن أتخذ القرار بإعلان إسلامي. يقول حتى كنت في تركيا في إجازة من الإجازات وقال لتعلقي بالفن يعني رأيت عملا يدويا في أحد يعني الفترينات محل من المحلات. فحاولت أدخل محل وجدته مغلقا, فإذا بجواره محل آخر مفتوح, فذهبت إليه وسألته هل عندك شغل مثل هذا يعني. فقال عرض علي أشياء كثيرة لم تعجبني. فقلت له أنا أريد شيئا مثل الذي في الفترينة المجاورة لك. قال له بسيطة. قال أتى بمفتاح من درجه وذهب فتح هذا المحل وأعطاني هذه هذا العمل الذي طلبته منه وأعطيته ثمنه، ففتح درجي هناك ووضع فيه المال وخرج أغلق الباب وراح إلى محله. قال أدهشتني هذه الواقعة بشكل غير عادي. أي أمانة، أي ثقة في أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فقال ذهبت إلى الفندق وبدأت.
0: يعني أتوقف قليلا. نعم. يسمع ذلك تجارنا، ليسمع ذلك شبابنا. نعم. موقف أيها السادة، موقف أيها الشباب، ربما يغير حياة إنسان كامل. يعني كنت أتصور العكس.
1: نعم.
0: لو أتى إليه وقال، يعني كنت أخشى أن تقول. نعم. أنه قال لا تشتري من عند جاري. نعم. واشتري من عندي. نعم. يعني والله كارثة.
1: نعم.
0: أما أن نجد ذلك، يعني نحمد الله عز وجل على هذا التصرف.
1: نعم. يقول طبعا كانت هذه الحادثة هي محور التغيير في حياتي بالكامل، وأخذت القرار بالإسلام، فعلمت إسلامي وكتب عدة كتب الحقيقة، كتب إضايري أو جرب المسلم، يوميات ألماني مسلم رائعة يحكي فيها قصة إسلامه، وتأثر بها عدد كبير من الناس في أوروبا، كتبها بالألمانية وبالإنجليزية وترجمت أيضا إلى اللغة العربية، وكتب أيضا الإسلام كبديل، يعني يتحدث عن أن الإسلام فيه حل لمشاكل العالم الآنية الحالية ووضع مبررات ذلك.
0: ما شاء الله. نعم. يعني ما هو صدى كتابات مراد هوفمان في العالم طبعاً الغربي أولا؟
1: نعم. نعم. طبعا مراد هوفمان بحكم مقامه الدبلوماسي الكبير، وبحكم وزنه السياسي أيضا الكبير، وبحكم تمكنه من عدد من اللغات الأجنبية، يعني شخصية مرموقة في ألمانيا.
0: نعم.
1: وأنا دائما أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، لكن الأثر النفسي الذي يتركه ذلك على جموع من حوله، أقاربه، جيرانه، زملائه في العمل، الناس بصفة عامة، خاصة هو في بدء حياته كان صحفيا يكتب عن الفن، يعني فشخصية معروفة. وذلك أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، والله تعالى أعلم بما في قلبه وما في نفسه من إخلاص.
0: نعم.
1: لكن أنا أتكلم عن الأثر النفسي الذي يتركه إسلام بعض هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها، والله أثر كبير للغاية. ولذلك كان في إسلام مراد هوفمان الذي ندعو الله تعالى له بالتثبيت، يعني أثر كبير على إسلام أعداد غفيرة من كبار المثقفين الألمان تأثرا بهذه الشخصية.
0: هل تأثر يعني عمله السياسي؟ هل كانت هناك مضايقات؟
1: وطبعا هو أسلم في سنة 87 ميلادي، وحال نفسه إلى التقاعد بعد ذلك حتى لا يتعرض للاضطهاد الذي يتعرض له يعني نظائره ممن يحتلون مثل
0: هذه المراكز. لماذا؟ يعني هناك حرية دينية،
1: والله هكذا يقولون. هكذا يقولون، يعني الاضطهاد الذي تعرض له أخونا الفرنسي الذي أسلم.
0: نعم. جارودي
1: يعني. يعني نموذج، يعني جارودي كان صحفيا مرموقا في فرنسا، كان يكتب في فيغارو لو فيغارو، فأقول أتمنى الآن أن يسبني إنسان حتى يسمح لي بالرد.
0: سبحان.
1: واضطره أن يترك فرنسا ويعيش في سويسرا أو في غيرها من الدول الأوروبية، وهو الذي خدم فرنسا خدمات جليلة لفترة زمنية طويلة،
0: وكان مرشحا للرئاسة، أحد المرشحين للرئاسة.
1: نعم. لكن هذه هي العقلية الغربية التي تتزين ببعض الدعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق اللسان، وهي تريدها لنفسها فقط ولا تريد أن تمنحها لغيرها على الإطلاق.
0: فيما تبقى من وقت الحلقة فقط. نعم. أريد أن يعني نتعلم منك شخصيا، وهذا. نعم. درس لشبابنا.
1: نعم.
0: موضوع اللغة، يعني عندما. نعم. تحدث أن مراد هوفمان كان يكتب بعدة لغات.
1: نعم.
0: المعروف أن البروفيسور زغلول النجار يكتب بثلاث لغات حية.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن تحدثنا عن أثر تدريسك في هذه المواد وكتابتك في هذه المواد؟
1: والله يا أخي،
0: يعني هل يمكن للترجمة فقط أن تكفي عندما تحدث أم أنه يجب أن أتعلم اللغة؟
1: والله يا أخي، يجب أن يتعلم الإنسان اللغة، لأن الترجمة لا تنقل أبدا مشاعر الكاتب بصدق.
0: أنت تتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية.
1: نعم.
0: بطلاقة وتكتب به.
1: نعم. نعم. نعم. نعم. أقول يعني الكسب اللغات وسيلة هائلة في تمكين الإنسان من عرض ما عنده على الآخرين بلغة يفهمونها.
0: نعم.
1: يعني حينما تتحدث مع فرنسي باللغة الإنجليزية قد يفهمك.
0: نعم.
1: لكن ليس الفهم الكامل الذي تتحدث به باللغة الفرنسية مثلا. أتكلم لألماني باللغة الإنجليزية يعني قد لا يفهمك كما تتحدث إليه باللغة الألمانية.
0: نعم.
1: وذاك أقول يعني أنا سافرت إلى ألمانيا مرة بعد حصولي على الدكتوراه مباشرة، وكان عندي زيارة لرئيس هيئة المساحة الجغرافية الألمانية في هانوفر. قال لي الرجل أنا أفهم الإنجليزية لكن لن أتكلم معك بالإنجليزية، سأتكلم بالألمانية، وإذا صعب عليك أن تحدثني بالألمانية تكلم بالإنجليزية وأنا سأفهمك. فشوف احترامه للغته
0: سبحان الله
1: إلى أي مدى، بينما
0: سيسمع بالإنجليزية لكن سيجيب
1: بالألمانية. يعني حينما تمر في شوارع كثير من الدول العربية تجد كأن اللغة العربية قد نسيت، اللافتات كلها بالحروف الأجنبية وبأسماء أجنبية، كأننا يعني نستنكف أن نستخدم اللغة العربية. وما في أمة من الأمم نهضت بغير لغتها، فلا بد لنا من احترام اللغة العربية، وهي أعز اللغات وأكرم اللغات على الله وأصل كل لغات الأرض، وهي لغة أبينا آدم عليه السلام، وهي لغة أهل الجنة. علينا من هذا المنبر أن ندعو المسلمين من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية، فلم ينفرط عقد دولة الخلافة الإسلامية إلا بعد أن أريد لهذه اللغة أن تنكمش في نطاق بعض الدول العربية، بل أن تنكمش حتى من الدول العربية.
0: سبحان الله، يعني ربما يعني هذه دعوة صريحة لي الازدياد من تعلم اللغة العربية ومن التفقه بلغة الأقوام الآخرين لما فيه يعني صلاح البشرية جمعاء والتحدث بلغتهم.
1: بارك الله فيك.
0: في الحلقة القادمة بإذن الله سوف يحدثنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى. نعم، الموسيقى كانت سببا في إسلامه. كل ذلك سنفصله في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، أبقى الآن وإياكم مع درس ديني لسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دعوة إبراهيم لقومه.
5: لا شك أن الآيات تقوي الإيمان، الآيات تقوي الإيمان. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، بدنا إيمان مطمئن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآيات التي كان يطلبها الأولون آيات حسية مادية، آيات عصا موسى انقلبت إلى حية، المسيح عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الآيات أجاب القرآن: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في ناس كثير شافوا المسيح عليه السلام وشافوا يخلق من الطين كهيئة الطير كفروا به، ورأوه يبرئ الأكمه بإذن الله والأبرص بإذن الله فما آمنوا به. ورأى فرعون وقومه عصا موسى تبتلع حبال السحرة وعصيهم فما آمن إلا السحرة. فنحن هذه الأمة تطلب الآيات، فالله تعالى قال لهذه الأمة كل ما في الوجود آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح تصفر اليوم والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون. الإنسان عندما يريد أن يبحث عن الآيات ليس بالضرورة أن نأتيه بآية تحويل العصا إلى حية، ما كل يوم بيتحول التراب إلى خلق جديد. والله أنبتكم من الأرض نباتا، كل مولود بيولد كل لحظة آية جديدة من آيات الله مع الآيات القديمة التي هي البشر والشجر والمطر والسحب والجبال والأنهار والليل والنهار، كل هذه آيات. ولكن الإنسان كان في البداية كان على بساطة يريد تجددا في الآيات، ولكن عندما يبلغ الإنسان سن الرشد ثم يرى بأنه هو لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده ولم ينزل مطرا ولم ينبت شجرا فماذا يريد؟ ما كل الحياة آيات،

0: لذلك عندما يطلب الإنسان دليلا على الله قل له أنت الدليل على الله، ما أنت دليل، أنت مخلوق من مخلوقات الله، السماء والكواكب فوقك دليل على الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، ما شايفين كل الآيات؟ بتكون معجزات، ما كل يوم في معجزات، عيونك معجزة، كيف ترى وكيف تحلل في دماغك وتفهم أن هذا ولدك وهذا ابن الجيران، ما هذه آية من الآيات، فأنت تركيبك آية من آيات الله تعالى. فلو أن الإنسان يتفكر كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض والآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ما منشغل فكرنا، بدنا آية إنه العصا تصير حية، ما كل يوم من التراب تولد أفاعي تملأ الأرض، كل يوم من التراب يولد البشر، كل يوم من التراب ينبت الشجر، أي آيات تريدون أيها البشر؟ أي آيات؟ أي آيات الله تنكرون؟ أي آية فيك تنكرها أنت؟ ما كل شيء دليل على آية على وجود الله تعالى. من أجل هذا علينا أن نجدد، نعمل الفكر، ما نقول والله اقتربت الساعة وانشق القمر، كل يوم ربنا يشق لنا القمر، كل يوم تشق القمر حتى الناس تصدق. وفي هذا القرآن الكريم، أليس القرآن بآية من أعظم آيات الله؟ أن أمي لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بكتاب يعجز الأولين والآخرين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك رب العالمين أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لآيات، القرآن آية من آيات الله تعالى، وكل آية في آية تدل على الله سبحانه وتعالى. وأن يعجز البشر، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، هذا القرآن آية من آيات، وكل آية في القرآن آية. فالمسلم يجب أن يعيش بقلب حي، قلب مربوط بالله، مربوط بالكون، لأنك أنت جزء من الكون، أنت جزء من الكون، وأنت ملك لله مع الكون، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك يا أخوان، عندما ترى الريح تذكر أن الله تعالى أرسلها، عندما ترى المطر ينزل تذكر أن الله تعالى برحمته أغاثنا ورحمنا، عندما ترى أن الله رزقك ولد تذكر عظمة الله، كيف كون هذا الولد في رحم أمه وكيف متعه بالسمع والبصر والحس والقلب، تذكر أنك تعيش كل لحظة مربوط بالله تعالى. والشقاء على الغافلين والتعاسي على الغافلين الذين لا يرون الله تعالى أبدا، في ناس ما بيشوفوا رب العالمين لا بأنفسهم ولا بأولادهم ولا بالريح ولا بالمطر ولا بالشجر ولا بالكواكب ولا بالليل ولا بالنهار، هذول العميان، هذول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء هم المحرومون من رؤية النور، وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال الذي يخيم على القلوب ويسترها عن رؤية الحق. أي شيء تريدني أن أدلك به على الله؟ صوتي هذا الذي أتكلم به ألا يدل على الله؟ أنا صنعت هذا الصوت، أنا صنعت أوتاره، هذه الأصوات التي ترتفع وتنخفض لأمر الله تعالى، أنا الذي خلقت هذه الأذن التي تسمع فيها وأسمع فيها آيات الله تعالى وهذا الحديث، أي آية ينكرها الناس؟ من أجل هذا على المسلم أن يراقب قلبه ويراقب حسه وسمعه وبصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن سمعك عن بصرك عن قلبك، بيكون مربوط بذكرك، أنت عم بتشوف، أنت ترى كل يوم، أنت تسمع كل يوم، أنت تحس، أنت تأكل، أنت تشرب، من الذي يطعمك؟ من الذي يسقيك؟ من الذي يردد الهواء في صدرك؟ من الذي وفر لك كميات الهواء لكل المخلوقات؟ من الذي وفر لك النور حتى تبصر؟ من هذا؟ بده دليل على وجود الله؟ الكافر بده دليل على وجود الله؟ رب العالمين حرم من الرؤية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور يا أخوان أن ترى الله في كل شيء. إنما الكافر لا يرى الله تعالى ولا يرى نفسه، لا يرى الله لا في نفسه ولا في سواه في الكون. فاسألوا الله تعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم حية ترى الله تعالى في كل شيء، وتؤمن بالله تعالى وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دعوة إبراهيم لقومه.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما

وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا

فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

ليكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين

أقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا

نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابت ابن مسلم البناني. ثابت هذا تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من التابعين. قال جعفر: أنبأنا ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لا أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك وقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرني ذكرته، فاذكروني أذكركم. فيا أخوان، كل ما واحد بده شيء من الله عز وجل وبده يكون مذكور مع الله، إذا ذكرك الله يعني ذكرك برحمته، ذكرك بعونه، ذكرك بعطائه. فكن مع الله دائما يكن معك دائما. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه أن: يا داود، قل لسليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. فإذا أردت أن يكون الله معك دائما بعطائه، بنصره، بعونه، بإمداده، فكن معه دائما. نيالكم يا أخوان، إذا بصير واحدكم دائم الشغل بحضرة الله عز وجل، دائم الذكر لله عز وجل، دائم التوجه إلى حضرة الله عز وجل، كيف هذا الشيء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء معروفا، بس الدعاء فيه لفته. كان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة العين أقل من الثانية. هلأ في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل بالعمر مرة، يعني هو طول عمره غافل، بس في عنده 4-5-6 أيام 10 أيام بيلتفت فيهم إلى الله، وقت بيطلع على الحج حتى هو بيقول لك، يعني بتجي بتقول له: تعال إلى المساجد، تعال إلى الطاعة، تعال إلى العبادة، يقول لك: هلأ اتركني، اتركني، أنا مخطيت 60-70 سنة، يعني هيك امشي حيث أريد، بعيدا عن الله، غافلا، إن شاء الله بال70 سنة أنا طالع على الحج وبعدها بركز كمان. فهو مقرر أن يغفل عن الله عمره، بس بال70-75 بيطلع على الحج هيك، بيركزهم كم يوم وبعدين الله بيرجع لغفلته كمان. ففي ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في العمر كله أياما، في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في السنة شهرا، يعني هو طول السنة بيشرق وبيغرب غافل عن الله، بس برمضان بيقول لك: أخي تعرف الجمعة الجاية رمضان، وما بيصير لازم رمضان واحد، أنا بحضر بالجوامع برمضان، بصلي تراويح حتى الفجر بالجامع، وعندي صدقات بخبيهم برمضان بوزعهم. فعلا بتلاقيه برمضان هيك مثل الألف، بيجي شوال بيرجع إلى ما كان عليه، فهو غافل عن الله، يلتفت إلى الله شهرا. في ناس يلتفتون إلى الله تعالى يوما في الأسبوع، طول الجمعة بيشرق وبيغرب، بس يوم الجمعة بيقول لك: أخي هذا اليوم الجمعة لله. فعلا بتلاقيه هيك من بكير بفيق على الفجر، بيتحمم، بينزل بيصلي الجماعة بالجامع، ممكن يروح إلى درس، بيجي قبل ساعة هيك على الجامع بيقرأ شوية قرآن، بيسمع شيء من الذكر، بيحضر درس، يعني يوم الجمعة بيركزها، بس باقي الجمعة بعيد من هون. مو أنه يعني هو منضبط بالشرع باقي الجمعة، لا لا، بيعمل المعاصي، فهو غافل عن الله عز وجل، بس بيلتفت بالأسبوع يوما. في ناس يلتفتون إلى الله عز وجل في اليوم 5 مرات، يعني هو بيشرق وبيغرب هيك، بس وقت الصلاة بيقول لك: أخي هي صلاة، والله أحب الأعمال إلى الله، والصلاة على وقتها، تلاقي بيركز، يعني صلاته منضبطة هيك، بيتوضى، بيركز حاله 10 دقائق، ربع ساعة، 5 مرات. بقى واحد بيلتفت بعمره 5 أيام، واحد بسنته شهران، واحد بأسبوعه يومان، واحد بيومه 5 مرات. في واحد بيذكر الله هيك في الصباح وبيذكر الله في المساء، بس بباقي النهار بيغفل، يعني خير الصلوات الخمسة كمان عنده كمان هيك مجلسين ذكر صاروا 7. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى رتبة
أنه لا يغفل عن الله حتى بالثانية ما بيغفل عن الله، شغال بالصلة بالله عز وجل، بس هو يسأل الله لرتبة أعلى، يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب أنا أقل من ثانية ما بدي، بدي ضل معك أبدا في كل عمري وفي كل سنواتي وكل أشهري وكل أسابيعي وكل أيامي وكل ساعاتي وكل لحظاتي وكل طرفة العين. شايف هو واصل لهذه الرتبة العالية. هلأ إذا واحد درويش ما بيدعي الله أنه الله يبعث له مليار ليرة، هو يعني بيقول لك أخي الله يبعث لي كم مليون اشتري هالبيت وافتح محل وهذا اللي بدي اياه من الله. شايف هو ما بيعرف انه في مليارات، يا اخي لك طلب مليارات، هو مستواه هون يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان وصل هيك لطرفه العين. كيف الواحد ونحن مامورون ان نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شلون انا هيك بدي ضلي دائم الذكر ما بنشغل عن الله ابدا؟ شلون بدي دير صير دائما الالتفات إلى حضرة الله مشان الله عز وجل دائما يكون معي بعونه؟ أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيته، بس يشوفوك الناس بيذكروا الله طبعا، لأنه أنت صار الغالب عليك الذكر، فبيظهر هذا، بيظهر في وجهك بعيونك بإيدك، بيصير إذا واحد صافحك هيك بيذكر الله. هلأ إذا أم فقدت ابنها، مات ابنها بتحبه كتير، هلا انت اذا بتطلع عليها بتبكي. صار معكم هيك شيء مره؟ رحتوا لعند يعني قريبه من قريباتكم فقدت ابنها الوحيد، ويا حرام كتير مكسوره، تطلع انت هيك تقوم انت بتبكي. شو اللي صار؟ الحال تبعها اثر بك، مع انك انت بتكون رايح بدك تضحك وتضحك وكذا، بتقوم هي بتبكيك، حالها يؤثر في من حولك. أنت لما بيصير في لك صلة بالله قوية بيصير حالك بيأثر في من حولك، مو بس هيك بيصير الشيطان ما عاد يقدر يقرب منك، بيخاف بيحترق، إذا إبليس بيقرب هيك بيحترق بتعرق أنت، لأنه حالتك صلتك بالله قوية جدا. يا أخوان هلأ المراية إذا وجهتها هيك على الشمس شو بيطلع بالمراية؟ صورة الشمس، بس تكون المراية نظيفة مو مزفتة، يلا إذا المراية عليها زفت ووسخ وشحم ما بيطلع شيء. أما إذا نظيفة هيك مجلية وجهتها إلى الشمس، يعني بيطلع فيها هون بيشوف الشمس، حتى إنك ما عاد تقدر تطلع بعينك هون، ما فعلا وهجه الشمسي أو قوة ضوء الشمس منعكسه. أكثر من هيك تعرفوها هي تبع التجربة العلمية إنه بتساويها منها محرق هيك، إذا ميلت المراية بطريقة معينة وفي ورقة محطوطة بنقطة المحرق تحترق الورقة، تحترق من انعكاس ضوء المرآة على صفحة ضوء الشمس على صفحة المرآة. هلأ هيك قلبك إذا أنت جلوت قلبك بذكر الله عز وجل ووجهته إلى ربك، تنعكس أنوار الله عز وجل في القلب، بصير اللي بيشوفك بيذكر الله عز وجل. الله أعلم، هذا واحد من الأمور اللي بعض أتباع سيدنا عيسى عليه السلام راحوا قالوا له أنت الرب. هو سيدنا عيسى مو الرب، هو عبد، عبد لله عز وجل، بس انعكست فيه أنوار حضرة الله عز وجل. ففي ناس ما عاد حملت يعني عقولها فكروا أنه هو الله، بس هو مو الله، هو عبد لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة لما فاتت لعند النبي صارت هيك من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلاله صارت ترجف، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال هوني عليك، طولي بالك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. بقى هي شافت أنوار نبوته، أما النبي رجع على بشريتي قال لها ترى أنا شوفي زلمي عبد عادي باكل لحم مجفف هيك مثل هالناس كلات، عشان يخفف من عنها. هذا المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق سيفه، فمسك السيف وقف هيك فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه بصوته، فتح النبي صلى الله عليه وسلم عيونه شافه هيك واقف والسيف هيك فوق رأسه، قال يا محمد من يمنعك مني؟ والله شغلي مش هذا يعني. قال الله،
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله مو هيك بلسان يعني في حال هيك في حال يبسط إيده وقفت إيده هذا الرجل ما تحركت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام هيك بهدوء أخذ السيف وقال له أنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فانعكست قوة شيء من قوة الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هداك وقف جمد. ما في مرات لا واحد بيقول لك يا أخي أنا شفت شغلي جمدت. فعلا أنت مرات تشوف شغلي هيك كون ماشي بتوقف برضك يعني بتجمد. ليش؟ لأنه في يعني فعلا الشيء الذي أخذك أدهشك. فهلأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله أدهشه لأنه هو ما قال هيك بلسانه في حال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان هذا يحدث معكم مع كلكم. أنتوا يا شباب لازم تصير أنت هيك. لازم تصير هيك. أنتوا يا أخوات لازم تصيروا هيك. يا بنات يا نساء يا رجال. كيف الطريق؟ كثرة ذكر الله تعالى. أكثر ما استطعتم أكثر من ذكر الله عز وجل فيذكرك الله. هلأ بقى أشوف عظمة الله في أشياء يا إخوان لا تحكى ولا يصح أن تحكى. والصالحون والأولياء ما بيحكوها لأنه عطاء الله عز وجل واسع واسع واسع واسع. الله عز وجل من أسمائه الواسع. فإذا ذكرته ذكرك بما عنده من السعة بيصير معك شغلات بس هي بس لإلك بتصير. وكل واحد بيناتكم بيصير معه شيء على لا يذكرها للآخرين ولا تذكر هي. هذه عطاء من الله عز وجل خاص. مرات واحدنا عنده 5 أولاد بيجي بيعطي في ابن من الأولاد نجح وجايب علامات منيحة وكذا بيجي أبوه بيعطيه بيقول له هدوني لإلك لا تقول لحدا. وأنت بتعطيه لابنك هيك أنه لإله فعلا لإله. الآخرين بتعطيهم بس هذا أخي تكرمه هيك بشغله بس أنت حقيقة ما بتحب يحكي لحدا. ألا إذا راح قال لهم شفتوا بابا شو جاب لي تزعل منه بتبطل تعطيه مرة ثانية. لك ما قلت لك لا تحكي لحدا دوم بس لإلك أعطيناك. طيب هلأ الله عز وجل مرات يا أخوان هيك بيعطيك إلك أعطيه بس هي بس لإلك لا تحكي. إذا حكيت بعدين ما عاد تعطى. هلأ على كل الأحوال أنت خليك مشتغل بالذكر. لا تنظر إلى العطاء أنت انظر إلى المعطي. لا تنظر إلى النعمة انظر إلى المنعم. لا تنظر إلى الذكر انظر إلى المذكور. خليك هيك عم تذكر تذكر تذكر هو دعه هو رب العالمين. شوف شو سيعطيك أشياء لا تخطر لك على بال. والله يا شباب والله والله بتصير تمشي تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء. والله من كثر عطائه يخرسك. ما عاد شو بدك تقول له ما عاد تعرف تقول له الحمد لله تقول له سبحان الله تقول له لا إله إلا الله تقول له شكرا تقول له ما عاد. هلا هذا العجز تبعك هذا شكر. شكر الله أنه من كثرة عطائه أسكتك بس كل جوارحك متوجهة إليه. فنصيحة يا شباب نصيحة يا رجال والله ما في مثل ذكر الله عز وجل. أكثر ما تستفيدونه في السلوك إلى الله ذكر الله عز وجل. وليس يندم أهل الجنة على شيء فاتهم من الدنيا إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى. وإذا شايف قلبك هيك نشفان ما عم يتحرك فعلا جامد هيك لك عم تحضر هالخطاب والله جامد يعني بتصلي جامد تقرأ قرآن جامد شايف هيك روح احضار مجالس الذكر. شوف وين في مجلس ذكر هيك غز بيناتهم عود خلي لحدا يعرفك ولا تعرف حدا عود مع الذاكرين لأنه هدون الذاكرين الله بيفيض عليهم شيئا فأنت هم القوم لا يشقى بهم جليسون. وكرر معلش روح السبت وروح الأحد وروح التنين لحتى يشتغل المحرك. لما كانت منطفى الكهرباء صارت الناس كلها عندها خبرة بالمولدات من جملتهم أنا يعني. فجبنا مولدة على هالعيادة أي المولدة انتزع المرش تبعها حطين لحبلي شد هيك بها الحبلة ما تشتغل شد هيك ما تشتغل شد هيك ما تشتغل شد هيك بعدين يقلع المحرك. بقى انت هيك تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل تحضر جلسة ذكر ما بيشتغل المحرك تقعد تذكر ما بيشتغل بس بعدين على شد هيك ما بتلاقي غير اشتغل هالمحرك وصار يطلع مي صار تطلع كهرباء
اللون بس بقى بيطلع انوار. والله متى ما اشتغل نيالك بس خليك يعني، بس هذا بالاستمرار، هذا المحرك بقى بده تزييد وبدك تدير بالك عليه وبدك تشوف. نصيحة يا اخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، اكثروا من ذكر الله تعالى. 262 مرة في القرآن الكريم حديث عن الذكر، منها 48 مرة امر بالذكر. حافظوا على ذكر اللسان وواطئوا معه قلوبكم، ثم بعد هذا إذا مشى قلبك اجعل الذكر في قلبك، الله الله، تراقب اسم الله مكتوبا على صفحة قلبك. أنا سأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين مع سورة قاف عند قوله سبحانه: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنا ما أدري ليش تعجبوا، لأن هؤلاء الكفار لو سألتهم من خلقكم ما الجواب؟ الله. زين، يعني أي أصعب؟ والله سبحانه وتعالى ما عليه شيء صعب ولا عليه شيء مستحيل، لكن يعني نخاطبهم من باب يعني المنطق والعقل، الخلق الأول أم الإعادة؟ لا شك يعني أصحاب العقول يقولون إن الإعادة أسهل من الابتداع الأول. الله فطركم، الله خلقكم، والله سبحانه أبدعكم وبين لكم المراحل في الخلق. خلق آدم بيديه من طين ونفخ فيه من روح، وخلق من ضلعه حواء، ثم خلق من ذريتهم من الزوجين من الذكر والأنثى هؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض، وخلق عيسى عليه السلام بدون أب، وخلق سبحانه الحية كبرى ضخمة من عصا موسى وردها عصا بعد ذلك، وخلق جل وعلا الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه السلام. فهو سبحانه في قضية الخالقية على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء، يعني حتى الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. قالوا مستنكرين الكافرون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني التراب هذا اللي انت تمشي عليه يمكن أجدادنا والماضين ذراتهم مختلطة فيه. يجمعها الله جل وعلا. تذكرون قصة اللي قال لأبنائه: إذا مت أنا فاحرقوني ثم ذروا رمادي نصفه في البر نصفه في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فنفذ أولاده الوصية وأحرقوا جثته وجمعوا رماده ورشوا منه في البحر ومنه في البر،
فجمع الله ذلك. شوف صورة من صور البعث ها، ومقدرة الله فيها. يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، كن. وإذا هو إنسان كامل يقف بين يدي الله. لما فعلت ذلك؟ قال يا ربي من خشيتك. قال غفرت لك بالخشية. يا الله يا الله، خذوه إلى الجنة. الله يا إخوان، تفكروا تدبروا بهذا. يعني تذكروا صاحب البطاقة هذه اللي يعني سجلات إلى مدى البصر من الذنوب، وبعدين قال يعني عندك شيء غير هذا؟ قال لا ما عندي، يعني إلا هذه البطاقة. قال لك بطاقة عندنا. قبل لا يموت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ضعها. قال يا ربي ما تجدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ 99 سجل. قال ضعها وستر. وضعها فرجحت وطاشت السجلات، وقال لا يرجح مع اسم الله شيء. يا إخوان، هذه من آثار 99 رحمة. رب مثل هذا يعصى؟ توب يا ابن آدم، توب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب.

الله جل وعلا يعني يحب التوابين ويحب المتطهرين. نستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أإذا متنا وكنا ترابا، نعم اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ سورة الروم يعني حتى تعرف. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والله والله يا أخي حنا نشوفهم في الأفلام الوثائقية الأمم هذه مثل النمل، خاصة إذا حرك الشريط بسرعة تشوفهم يركضون كذي بين الأسواق والعمارات وبين، والله لا يذكرونه لا يشكرونه لا يعرفونه لا يصلون لا يصومون لا يحجون لا يعتمرون، ومع هذا يطعمهم ويسقيهم وينومهم ويغنيهم ويعطيهم المال يعطيهم الذرية ويعطيهم المخترعات ويعلمهم ويفهمهم حتى بلغوا أجواز الفضاء وتتبعوا النجوم والمجرات وغاصوا في أعماق المحيطات ودرسوا البراري والصحاري والكائنات والجراثيم والميكروبات والكون، ووقفوا عند الكون ولم يصلوا إلى مكونه. الله. والبدوي في البر قال كلمة: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير القدير. الله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. من قال بعيد يعني؟ يعني قيامتك تقوم إذا مت، وين بعيد يعني؟ وين بعيد يعني؟ والموت مجهول، يمكن الحين يمكن بكرة، ما تدري أنت يعني، القيامة مو بعيدة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ومن هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وخصوصية البنات. نعم، ففي الحديث الشريف: من عال جاريتين، أي كفل ابنتين وأنفق عليهما وأحسن رعايتهما حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول. وفي رواية أخرى: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، هذه وهذه، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها الوسطى. وفي رواية أخرى: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن من البيت وهو لأعود أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، مات لكن أخذ الإجرة. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، هذه السبابة، ومن كانت له أنثى فلم يؤدها، فلم يئدها، كان يؤدوها، أي نعم، ولم يؤثر ولده عليها، أي الذكور، أدخله الله الجنة. من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة، أي قطعا. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أنه إذا قال واحدة منهم لقال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء، أي اختبر فيهن، فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أما النفقة على العيال فقد قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضاق عليه، فلينفق مما آتاه الله الموجود، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال أيضا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يجعلكم غيره. وفي الحديث الشريف: دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد أو في طاعة الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة وتخليصها من الرق، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك فأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، أي يتفرقون في طلب القوت هكذا وكذا، يشحدوا، إنما هم بنية، فقال نعم لك أجر ما أنفقت. اليد العليا هي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. وابدأ بمن تعول، ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. نعم، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونصاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، عم يشتغل يعني، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ما بده يشحد، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة بالمقلوب الله فهو في سبيل الشيطان. أي والله، أما تضيع الرجل من يعول ففي الحديث الشريف كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت بطعمهم، إن الله سائل كل راع عن ما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يوصل لهنا هذا كان الوقت، وإلى الحديث الصلة، لأن الحلقة 6 دقائق، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار، وهو يحدثنا عن مراد هوفمان الذي كان لإسلامه دوي في وسط العالم الغربي. ماذا تحدثنا عنه؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قبل حديثي عن مراد هوفمان، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، واستمر الحديث لفترة طويلة. في نهايته يقول صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا، ويقول وما يزال الخلق ينقص بعض إلى الآن. وقلنا أن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، لأن علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن انقسام الصبغيات يضعفها، وأن البشر جميعا كانوا موجودين بصفاتهم فردا فردا على الصبغيات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى جسد أبينا آدم عليه السلام. ومع انقسام الصبغي يعني يضعف، فنتيجة لهذا الضعف يأتي الخلق يعني المتأخرون، أقل في الحجم وأقل وأقصر في الأجل أو في العمر عن السابقين. ولذلك نسمع في القرآن الكريم أن نبيا كنوح عليه السلام عاش نبيا يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما.
0: جميل.
1: وعلم الوراثة يؤكد على هذه الحقيقة. الشبهة الأخرى أن بعض الناس يقول على هيئته، يعني على هيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن من ركائز العقيدة الإسلامية أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان ولا يحده الزمان،
0: ليس كمثله شيء،
1: ليس كمثله شيء، لا تشكله المادة، لا تشكله الطاقة. وقواعد العقيدة الإسلامية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأمرنا أن نفكر في صفات الله ولا نفكر في ذاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. قضية أخرى يعني مهمة جدا، وأن بعض المفسرين يعني تسربت إليهم بعض الإسرائيليات فقالوا أن الضمير في على هيئته يعود على الذات الإلهية، وهذا خطأ كبير.
0: يتحدث فضيلة الدكتور عن الحديث في البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبعض المفسرين يعزون هذه الهاء صورته أي على صورة الرحمن، كما أن هناك رواية أخرى تقول بالصراحة على صورة الرحمن. فضيلة الدكتور ينبه إلى أمر خطير جدا، أن هذه الهاء هي عائدة على بني آدم، على آدم عليه السلام، وليس على الله عز وجل، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وهذا ما لا يليق بالله عز وجل. يتابع فضل الدكتور.
1: وأقول أيضا مطب آخر وقع فيه بعض المفسرين نتيجة الإسرائيليات، وهو أنهم قالوا أن حواء عليه رضوان الله خلقت من أحد أضلع آدم عليه السلام.
0: هذا فيه حديث صحيح.
1: نعم، بس هو الحديث فهم فهما خطأ.
0: نعم،
1: يعني هذه إسرائيليات انتقلت إلينا من العهد القديم الذي يقول فيه أن الله ترك آدم نائما وفي خلال نومه كسر أحد أضلوعه وخلق من هذا الضلع حواء. هذا كلام لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
0: هذه الرواية في العهد القديم؟
1: في العهد القديم نعم، العهد القديم نعم. نعم. ولذلك أقول أن بعض الإسرائيليات تسرب إلى المفسرين عن طريق اليهود والنصارى الذين دخلوا الإسلام وحملوا معهم بعض أفكارهم القديمة. جميل. وذكروها، فتخيل هؤلاء المفسرون أن هذه من بعض المصادر الإسلامية فروها. كثير من المفسرين كان يكتب في الهامش يحذر أن هذه من الإسرائيليات، لأنه لم يكن أمامه تفسير غير متاحا في زمنه إلا غير ما قيل له. جميل. عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أقول لابد لنا في زمن العلم الذي نعيشه من إعادة النظر في هذه القضايا وتحقيقها تحقيقا إسلاميا وعلميا في آن واحد.
0: يعني دعني استفيد من هذه النقطة. نعم. وخاصة لطلبة العلم الشريف. نعم. هناك مصدران كما يقول البروفيسور زغلول النجار، هناك مصدران لبعض الأخطاء عند المفسرين القدامى. إما أن يكون الراوي كان يهوديا فأسلم فنقل رواية اليهود عن هذه الحادثة أو هذه الآية، وإما أن يكون قد كتب ذلك في الحواشي فأتى من بعده فجعلها في المتن، أي أدخلها في الكتاب بدل أن تكون مجرد تفسير أو إيضاح أو إشارة، كما حدث يعني سابقا مع بعض الذين ظنوا أن هناك زيادات في المصحف الشريف وإنما كانت هي تفسير من بعض الصحابة الكرام. فقط أريد توضيح هذه المسألة كي لا يظن ظان أننا نعيب على البخاري أو مسلم أو بعض الكتب الصحيحة، إنما ندخل في تفسير بعض هذه الأحاديث.
1: يعني الإمام الطبري عليه رضوان الله مثلا كان يكتب في الهامش كثيرا هذه من الإسرائيليات ويحذر من قبولها، لكن يقول هذا هو التفسير الوحيد الموجود أمامي الآن. يعني قضية خلق حواء قضية يفسرها لنا العلم، كيف العلم يقول لنا أن كل نوع من أنواع الحياة خلق من ذكر وأنثى، ويقول لنا أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة حتى يكون في ذلك شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: ماذا نعني؟ يعني هل الله عز وجل هو الفرد الوحيد وكل شيء هو زوج؟
1: نعم كل نعم. يعني أنا أقول أن المادة، هناك المادة وأضداد المادة. نعم. هناك في الطاقة الموجب والسالب، هناك في الحياة الذكر والأنثى، فكل نوع خلق من ذكر وأنثى.
0: سبحان الله.
1: فالقرآن يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من طبيعة واحدة من نوع واحد، وخلق منها زوجها من نفس هذه الطبيعة. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى يؤكد على أن الزوجية سنة من سنة الله في الخلق ووسيلة من وسائل إعمار الأرض.
0: نعم.
1: فحواء لم تخلق من ظل آدم. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بالنساء يريد أن يقول لنا أن المرأة،
0: طبعا تشير إلى حديث أن المرأة خلقت من ضلع.
1: نعم. وضلع أعوج وأعلى،
0: وإن أعلى ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرت.
1: نعم. هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والفطنة ومهما بلغت من الصلاح والتقوى، جعل لها ربنا تبارك وتعالى طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس انتقاص هذا انتقاصا منها ولا من قدرها، لكي تكون حنونة على أبنائها وعلى يعني ما تلد من أطفال. نعم. أعطاها ربنا تبارك وتعالى هذه الطبيعة العاطفية الغالبة الدافقة، ويقول هذه الطبيعة في العلاقة الزوجية يعني قد تؤدي إلى شيء من الخلاف في التفكير، شيء إلى من الصدام يعني في اتخاذ القرار، فيقول لابد أن تقبلوا النساء بطبيعتهن. نعم. التي خلقهن الله تعالى بها. نعم. هذا الذي قصده، لكن المقصد أبدا أنها خلقت من ضلع آدم وأن آدم كان نايم، الله لا يحتاج إلى ذلك.
0: سبحان
1: يعني هذا انتقاص من
0: يعني
1: جلال
0: أنها يعني. نعم. رواية البعض يعني. نعم. يشيد بها على. نعم. أنها سبق. نعم. علمي، والآخر يعني بعض المتشككين. نعم. يعني يرون فيها انتقاصا لقدر المرأة. نعم. وأنت تقول يعني. نعم. هذا منافي للحقيقة.
1: نعم. نعم. تكريم المرأة، وهذا نعلم جميعا أنه لا يوجد نظام عقدي أو اجتماعي كرم المرأة كما كرمها الإسلام، ولا يوجد الحقيقة يعني مقام للمرأة يعني في أعلى مراحل التكريم كما وضعها الإسلام العظيم. ويكفي في ذلك أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال.
0: يعني فقط لاستكمال موضوع. نعم. المرأة وأنها خلقت من ضلع. نعم. يعني بعضهم يعزو كلمة القسمة والنصيب إلى هذا، إلى ما تقول. نعم. يعني تقول المرأة خلقت من ضلع الرجل إذن هي قسمته ونصيبه. نعم.
1: كيف خلقت زوجتي من ضلعي؟
0: نعم.
1: كيف يمكن يكون هذا؟ يعني هذا كلام لا أساس له من العلم إطلاق.
0: جميل جدا. نعم. يبقى قضية يعني ما يسمى بشهادة المرأة كشبهة.
1: نعم.
0: ترد دائما.
1: نعم.
0: أنت تقول أنها من نفس واحدة إذن لها مقوماتها وملكاتها. نعم. وعقلها. نعم. وتصرفها. نعم. أيضا هناك من يقول أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل دليل على نقصان عقلها وأنها جزء من عقل الرجل.
1: هذا يا أخي اجتزاء للنصوص
0: يعني القرآنية. هل هناك دليل علمي على هذا؟ يعني ربما الأدلة العلمية تكون أوضح.
1: لا يا أخي، هذا في الشهادة فقط في الأمور المالية.
0: نعم.
1: لأن المرأة بطبيعتها العاطفية لا تركز كثيرا على النواحي المالية.
0: نعم.
1: ونواحي الحقوق، فأراد ربنا تبارك وتعالى في أمور التقاضي، في أمور الديون، أن تكون شهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتين. أما في أمور كثيرة شهادة المرأة بشهادة الرجل تماما.
0: نعم.
1: بل إن في بعض الحالات الخاصة بالنساء قد تكون شهادة المرأة أدعى للقبول من القاضي بشهادة الرجل.
0: نعم. أما علميا لا يوجد فرق؟
1: لا، هناك أقول هناك فروق جسدية ومعنوية وتشريحية بين الذكر والأنثى.
0: أتحدث عن العقل.
1: لا، العقل قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة حقيقة. يعني ما له علاقة، هو في البناء العام رب العالمين أعطى للإناث طبيعة خاصة تتلائم مع فطرتهن ومع رسالتهن في هذه الحياة،
0: كما في شأن الأزواج في كل المخلوقات.
1: كل المخلوقات.
0: نعم. أما في قضية العقل فلا نقصان في العقل.
1: لا أبدا.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناقصات عقل، بماذا نجيب بسرعة شديدة؟
1: ناقصات عقل لغلبة الجانب العاطفي عندهن.
0: نعم.
1: يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها العاطفي، العاطفة عندها تسبق العقل، فقد يعني تتعجل في بعض الأمور. يعني ليس هذا
0: التعقل، يعني هل تعني ذلك نقصان التعقل وليس العقل؟
1: نعم. نعم. يعني نعم. يعني تحكيم العقل في الأمور الهامة، العاطفة عندها تسبق العقل. يعني ليس معنى هذا أن مخ المرأة أقل من مخ الرجل أبدا، عن إطلاقا. يعني الناحية التشريحية واحدة، وإن كان في العموم حجم جمجمة المرأة أقل قليلا من حجم جمجمة الرجل في المتوسط.
0: نعم.
1: هناك نساء أكبر حجما من أزواجهن مثلا.
0: يعني نعم. أريد أن أتحدث
1: فأقول أن الناس أحيانا تعمم دون فهم. موضوع شهادة المرأة حددها القرآن الكريم في كتابة الدين فقط.
0: نعم.
1: أما في باقي القضايا شهادتها من شهادة الرجل، بل قد تكون أكثر قبولا عند القاضي من شهادة الرجل.
0: نعلم أن كثيرات من المحدثات الحديث النبوي الشريف كنا ثقات والرواة أخذنا عنهم، وحسبنا أن سيدة من سيدات بيت النبوة عائشة عليها السلام كانت تعلم الصحابة الكرام هذا الدين، ولو كان هناك نقص في عقلها ما أجاز لها الصحابة الكرام ولم يأخذ عنها العلماء الأفاضل هذا العلم الوفير. نتحدث الآن عن مراد هوفمان الذي كان له دور في إدخال الكثيرين في الإسلام نتيجة إسلامه. ماذا عن مراد هوفمان؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبعد. مراد هوفمان كان سفيرا لألمانيا في الجزائر، وكان سفيرا لألمانيا في المغرب، وعاش في شمال أفريقيا لفترة طويلة، وهزه من الأعماق الظلم الشديد الذي تعرض له إخواننا وأخواتنا في الجزائر على أيدي المحتل الفرنسي الغاشم، الذي أذاق هذا الشعب من ويلات الاضطهاد ما يعجز البيان عن وصفه.
0: سبحان الله.
1: وكان يقول مراد هوفمان أنه دخل الجزائر عام 1961 ميلادي، يعني وعاش في الجزائر، كان سفيرا في سنة 87 ميلادي.
0: نعم.
1: ويقول رأيت الفرنسيين يملؤون بعض السيارات الكبيرة بتنكات النفط، ثم يشعلون فيها النيران ويدفعونها من قمة الجبل على قرى المسلمين لتحرق آلاف الناس من الأبرياء، يعني رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وتدمر المنازل. تخيل يعني ترك مليء ببراميل النفط وتشعل فيها النيران، ثم يدحرج من قمة الجبل لينزل على قرية يدمر كل ما فيها.
0: ما أشبه اليوم بالبارحة.
1: ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم. نعم. يقول أن في مدينة قسطنطينة قمة يسمونها لاساك دي روش، كيس الحجارة. وسألت أنا زرت مدينة قسطنطينة، لماذا يسمونها بهذه التسمية؟ قيل لي أن المحتل الفرنسي كان يربط أي مجاهد يعني من الذين قاوموا هذا الاحتلال في كيس من الصخر، ويلقون به من هذه القمة السحيقة إلى قاع الوادي. فيقول رأيت ظلما شديدا، ويقول عشت فترة في بحالك، يعني أخرجتني عن كل شيء في حياتي. وهو قد تربى محبا للفنون، ودايما الفن بيجعل الحواس رهيفة ورقيقة وراقية. فقال كرهت ذلك. قال كم مرة رأيت في الشارع أمامي فرق خاصة شكلها الفرنسيون لاغتيال المجاهدين. قال يقتلون في الشارع بعشوائية شديدة امرأة رجل طفل يقتلونه بدم بارد. ويقول في مرة من المرات كانت زوجتي يعني أصيبت بإجهاض وصابها نزيف ونزلت بسيارتي فتعطلت مني السيارة, سيارة فولكس فاجن صغيرة تعطلت مني سيارة, وجاءت فرقة من فرق الخاصة الفرنسية تقتل الناس عشوائيا وعرفوا أني لست جزائريا. قالوا امشي امضي بسيارتي. قلت سيارة عطلانة فكادوا يقتلونني لولا أن بعض الجزائريين دفعوا عني.
0: الله أكبر.
1: فقلت عجبت يعني هؤلاء الجزائريون يعني ماذا يربطني بهم غير المشاعر الإنسانية؟ يعني أنا من عرق غير أعراقهم ومن لغة غير لغاتهم ومن دين غير دينهم.
0: لا.
1: فقال يعني ظلت صلتي بالجزائر فترة طويلة حتى شاءت إرادة الله أن يهديني أحد الإخوة الجزائريين نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية, وقد كنت أتقنتها.
0: نعم.
1: لكي أعيش في هذه البلاد. فقال يعني أنا عشت في طفولتي وشبابي ومراهقتي يساورني شك يعني في معنى الألوهية, ويداخلني شك في قضية التثليث, وينازعني شك أكبر يعني كيف يرسل إله ابنه لكي يصلب أو يقتل يعني من أجل تبرئة الآخرين. فقال يعني كانت هذه قضية تشغل بالي يعني منذ شبابي. فبقول فتحت القرآن الكريم طلعت لسورة النجم قرأت أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال توقفت قلت هذا حل لكل المشاكل التي صادفتني في حياتي. هذا الكتاب لابد أن يكون حقا, لأن الذي يقول هذا لابد أن يكون إله مطلع وعالم على يعني على ما في قلوب الناس وفي عقول الناس, فأنزل هذه الآيات لي لكي أفهم أن قضية أن إله ينزل ابنه لكي يصلب من أجل أن يغسل خطايا الناس ويغسل ذنوب الناس قضية غير صحيحة. وقال له كان مدخلي للإسلام يعني هذه الآيات القليلة التي قرأتها في نهاية سورة النجم. قال بدأت أقرأ فيعني تعلمت من القرآن الكريم معنى التوحيد, تعلمت من القرآن الكريم معنى الأخوة بين الأنبياء, معنى الأخوة بين الناس الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول يعني معاني كنت يعني أشتاق إلى معرفتها وأنا أسأل عن كياني وعن وجودي. وأقول طبعا أن عشقي للفنون يعني جعلت يعني حسي مرهفا لأي مظالم أراها من حولي, وقارنت بين هذه القيم الإسلامية العليا وما كان الفرنسيون يفعلونه بالجزائريين. قتلوا أكثر من 2 مليون شهيد.
0: نعم.
1: دمروا البلد تدميرا كاملا.
0: يعني إضافة أنا كنت في الجزائر قبل فترة. مجموع ما قتل خلال 130 سنة 8 ملايين شخص. يعني المليون ونصف فقط في السنوات الأخيرة. لكن 8 ملايين إنسان الذين قتلوا.
1: هذه جريمة من جرائم الكبرى. ولا تحاول فرنسا أن تعبر عنها حتى بكلمة.
0: فيقول بينما نحن نطالب عن الاعتذار عن كثير من تاريخنا.
1: يقول الرجل يعني أن هذه المعاني تجلت أمامي واضحة لتؤكد لي أن القرآن حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال عشت فترة يعني أؤمن هذا الإيمان ولا أستطيع أن أتخذ القرار بإعلان إسلامي. يقول حتى كنت في تركيا في إجازة من الإجازات وقال لتعلقي بالفن يعني رأيت عملا يدويا في أحد يعني الفترينات محل من المحلات. فحاولت أدخل محل وجدته مغلقا, فإذا بجواره محل آخر مفتوح, فذهبت إليه وسألته هل عندك شغل مثل هذا يعني. فقال عرض علي أشياء كثيرة لم تعجبني. فقلت له أنا أريد شيئا مثل الذي في الفترينة المجاورة لك. قال له بسيطة. قال أتى بمفتاح من درجه وذهب فتح هذا المحل وأعطاني هذه هذا العمل الذي طلبته منه وأعطيته ثمنه، ففتح درجي هناك ووضع فيه المال وخرج أغلق الباب وراح إلى محله. قال أدهشتني هذه الواقعة بشكل غير عادي. أي أمانة، أي ثقة في أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فقال ذهبت إلى الفندق وبدأ
0: يعني أتوقف قليلا. نعم. يسمع ذلك تجارنا، ليسمع ذلك شبابنا. نعم. موقف أيها السادة، موقف أيها الشباب ربما يغير حياة إنسان كامل. يعني كنت أتصور العكس. نعم. لو أتى إليه وقال، يعني كنت أخشى أن تقول. نعم. أنه قال لا تشتري من عند جاري. نعم. واشتري من عندي. نعم. يعني والله كارثة. نعم. أما أن نجد ذلك، يعني نحمد الله عز وجل على هذا التصرف.
1: نعم. يقول طبعا كانت هذه الحادثة هي محور التغيير في حياتي بالكامل، وأخذت القرار بالإسلام، فأعلنت إسلامي وكتب عدة كتب الحقيقة، كتب إداري أو جرب المسلم، يوميات ألماني مسلم رائعة يحكي فيها قصة إسلامه، وتأثر بها عدد كبير من الناس في أوروبا، كتبها بالألمانية وبالإنجليزية وترجمت أيضا إلى اللغة العربية، وكتب أيضا الإسلام كبديل، يعني يتحدث عن أن الإسلام فيه حل لمشاكل العالم الآنية الحالية ووضع مبررات ذلك.
0: ما شاء الله. نعم. يعني ما هو صدى كتابات مراد هوفمان في العالم طبعاً الغربي أولا؟
1: نعم. نعم. طبعا مراد هوفمان بحكم مقامه الدبلوماسي الكبير، وبحكم وزنه السياسي أيضا الكبير، وبحكم تمكنه من عدد من اللغات الأجنبية، يعني شخصية مرموقة في ألمانيا. نعم. وأنا دائما أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، لكن الأثر النفسي الذي يتركه ذلك على جموع من حوله، أقاربه، جيرانه، زملائه في العمل، الناس بصفة عامة، خاصة هو في بدء حياته كان صحفيا يكتب عن الفن، يعني فشخصية معروفة. لذلك أقول أن إسلام الفرد مردوده عليه هو، والله تعالى أعلم بما في قلبه وما في نفسه من إخلاص. نعم. لكن أنا أتكلم عن الأثر النفسي الذي يتركه إسلام بعض هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها، والله أثر كبير للغاية. ولذلك كان في إسلام مراد هوفمان الذي ندعو الله تعالى له بالتثبيت، يعني أثر كبير على إسلام أعداد غفيرة من كبار المثقفين الألمان تأثرا بهذه الشخصية.
0: هل تأثر يعني عمله السياسي؟ هل كانت هناك مضايقات؟
1: وطبعا هو أسلم في سنة 87 ميلادي، وحال نفسه إلى التقاعد بعد ذلك حتى لا يتعرض للاضطهاد الذي يتعرض له يعني نظائره ممن يحتلون مثل
0: هذه المراكز. لماذا؟ يعني هناك حرية دينية،
1: والله هكذا يقولون. هكذا. نعم. يقولون يعني. نعم. يعني الاضطهاد الذي تعرض له أخونا الفرنسي الذي أسلم.
0: نعم. جارودي
1: يعني. نعم. يعني نموذج، يعني جارودي كان صحفيا مرموقا في فرنسا، كان بيكتب في فيغارو لو في جارو، فأقول أتمنى الآن أن يسبني إنسان حتى يسمح لي بالرد.
0: سبحان.
1: واضطره أن يترك فرنسا ويعيش في سويسرا أو في غيرها من الدول الأوروبية، وهو الذي خدم فرنسا خدمات جليلة لفترة زمنية طويلة،
0: وكان مرشحا للرئاسة، أحد المرشحين للرئاسة.
1: نعم. نعم. نعم. لكن هذه هي العقلية الغربية التي تتزين ببعض الدعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق اللسان، وهي تريدها لنفسها فقط ولا تريد أن تمنحها لغيرها على الإطلاق.
0: فيما تبقى من وقت الحلقة فقط. نعم. أريد أن يعني نتعلم منك شخصيا، وهذا. نعم. درس لشبابنا.
1: نعم.
0: موضوع اللغة، يعني عندما. نعم. تحدث أن مراد هوفمان كان يكتب بعدة لغات.
1: نعم.
0: المعروف أن البروفيسور زغلول نجار يكتب بثلاث لغات حية.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن تحدثنا عن أثر تدريسك في هذه المواد وكتابتك في هذه المواد؟
1: والله يا أخي،
0: يعني هل يمكن للترجمة فقط أن تكفي عندما تحدث أم أنه يجب أن أتعلم اللغة؟
1: والله يا أخي يجب أن يتعلم الإنسان اللغة، لأن الترجمة لا تنقل أبدا مشاعر الكاتب بصدق.
0: أنت تتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية.
1: نعم.
0: بطلاقة وتكتب به.
1: نعم. نعم. نعم. نعم. أقول يعني الكسب اللغات وسيلة هائلة في تمكين الإنسان من عرض ما عنده على الآخرين بلغة يفهمونها.
0: نعم.
1: يعني حينما تتحدث مع فرنسي باللغة الإنجليزية قد يفهمك، لكن ليس الفهم الكامل الذي تتحدث به باللغة الفرنسية مثلا. هتكلم لألماني باللغة الإنجليزية يعني قد لا يفهمك كما تتحدث إليه باللغة الألمانية.
0: نعم.
1: وذاك أقول يعني أنا سافرت إلى ألمانيا مرة بعد حصولي على الدكتوراه مباشرة، وكان عندي زيارة لرئيس هيئة المساحة الجرجية الألمانية في هانوفر. قال لي الرجل أنا أفهم الإنجليزية لكن لن أتكلم معك بالإنجليزية، سأتكلم بالألمانية، وإذا صعب عليك أن تحدثني بالألمانية تكلم بالإنجليزية وأنا سأفهمك. فشوف احترامه للغته
0: سبحان الله
1: إلى أي مدى، بينما
0: سيسمع بالإنجليزية لكن سيجيب
1: بالألمانية.
0: سبحان
1: يعني حينما تمر في شوارع كثير من الدول العربية تجد كأن اللغة العربية قد نسيت، اللافتات كلها بالحروف الأجنبية وبأسماء أجنبية، كأننا يعني نستنكف أن نستخدم اللغة العربية. وما في أمة من الأمم نهضت بغير لغتها، فلا بد لنا من احترام اللغة العربية، وهي أعز اللغات وأكرم اللغات على الله وأصل كل لغات الأرض، وهي لغة أبينا آدم عليه السلام، وهي لغة أهل الجنة. علينا من هذا المنبر أن ندعو المسلمين من جديد إلى الاعتزاز باللغة العربية، فلم ينفرط عقد دولة الخلافة الإسلامية إلا بعد أن أريد لهذه اللغة أن تنكمش في نطاق بعض الدول العربية، بل أن تنكمش حتى من الدول العربية.
0: سبحان الله، يعني ربما يعني هذه دعوة صريحة لي الازدياد من تعلم اللغة العربية ومن التفقه بلغة الأقوام الآخرين لما فيه يعني صلاح البشرية جمعاء والتحدث بلغتهم.
1: بارك الله فيك.
0: في الحلقة القادمة بإذن الله سوف يحدثنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار عن رجل دخل الإسلام عن طريق الموسيقى. نعم، الموسيقى كانت سببا في إسلامه. كل ذلك سنفصله في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يأمر اللطيف الغفور نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث عباده عن سعة رحمته، وأول ذلك السلام عليهم من الله عز وجل، والسلام يوحي باللطف والرحمة، ويوحي بالسلامة من العقوبة والأخذ بالجريرة. ثم يخبر تبارك وتعالى عن رحمته بعباده أنه ألزم نفسه الشريفة بذلك وكتبها عليها، فما أعظم هذه الرحمة من الغفور الرحيم. ينفتح باب الأمل مشرعا أمام المؤمن وهو يرى هذا الوعد الرباني، وكتابة الرحيم رحمته على نفسه عز وجل، فلا يعوقه استعظام الذنب عن الأمل برحمة الله عز وجل، ولا تحول خطيئته عن رؤية فضله وإحسانه سبحانه. كتب الرحيم سبحانه على نفسه هذه الرحمة لمن استجمع أمورا ثلاثة: الأول الإيمان بآيات الله عز وجل، فلا تشمل أهل الكفر أو من وقعوا فيما ينقض أصل الإيمان. الثاني أن يعمل السوء بجهالة، والجهالة هنا كما فسرها أهل العلم تعني جهالة العبد قدر ربه سبحانه. قال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. الثالث أن يتوب من قريب، أي قبل أن يرى علامات الموت وتبلغ الروح الحلقوم. إن رحمة الله عز وجل الواسعة التي كتبها على نفسه تستوعب المؤمن العاصي حين يتوب إلى ربه، وتغلق باب اليأس لمن ثقلت عليه خطاياه واستعظم ذنبه، لكنها ليست فتحا لباب العصيان أو جواز مرور لركوب الخطايا دون مبالاة. في آية أخرى يكتب الله عز وجل الرحمة لعباده المتقين: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. استبشروا برحمة الله عز وجل، فقد كتبها على نفسه، كتبها على نفسه لكم أيها المؤمنون. فحين تكبوا خطاكم ويغلبكم الشيطان فيسول لكم المعصية، فلا تيأسوا من الرحمة ولا تقنطوا من التوبة، وبادروا بالتوبة قبل أن يتخطف الأجل وينسي الشيطان العبد فيحال بينه وبين التوبة. واعلموا أن ربكم الرحيم قد كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وسعته رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الكون كله وحدة واحدة، كله عباد بيسبح بحمد ربنا. ربنا بيقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، يعني وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول ربنا في القرآن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. مش كل الناس بتسجد مع الأكوان كلها اللي بتسجد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه آداب نبوية وسنن محتاجين نحن نستحضرها في معاملته مع الظواهر الكونية، لأن الإنسان جزء من الكون، عباد ربنا اللي بتسبح بحمد ربنا، وكل الظواهر الكونية فيها معنى بيدلنا على الله. وكل الظواهر الكونية الأصل أنها في خدمة الإنسان، إلا إذا أراد ربنا حاجة تانية بالظواهر الكونية دي. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهشاركك النهاردة 5 آداب نبوية وسنن منسية في تعامل النبي مع أشياء بيشوفها في الكون. فكان 1، النبي عليه الصلاة والسلام لما يحس بقدوم الرياح والهوى، إما يجي مع المطر وتلقيح الأزهار وخيرات، وإما يبقى زي ما ربنا قال في القرآن ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، زي ما ربنا قال في القرآن. فكان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يا رب الرياح دي تبقى سكون وهدوء، مش عواصف تهدم اللي في طريقها. اعمل كده لما تشوف الهوى الجامد، وخلي ليك اتساق ما بين قلبك وما بين عباد ربنا ومخلوقات ربنا اللي منها الرياح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم 2، لما يشوف الهلال. الهلال هو عبارة عن جريان الأيام. الهلال يبقى صغير، يبقى احنا في أول الشهر، يكتمل في نص الشهر، يرجع تاني صغير، العمر بيجري. فلما يشوف الهلال كان يتكلم عليه الصلاة والسلام كأنه بيكلمه، يذكر المؤمنين بجريان العمر. فكان يقول وهو ينظر للهلال اللهم أهله علينا، يعني هاتوا علينا، أهل يعني يأتي، يعني الأيام تيجي علينا. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اليمن يعني البركة في الرزق، والإيمان البركة في علاقتنا بربنا، والسلامة الأمان في كل شيء، والسلامة والإسلام نثبت على ديننا. وبعدين يشاور كده ربي وربك الله، اللي بيجيبك كل شوية وبيجري حياتك، إحنا كمان عباد زيك أيها الهلال. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليه حال مع المطر. يخش الصحابي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، لبقى فيه زرع ولا بقى فيه لبن عند الماشية وخلاص عطشانة، فادعوا الله أن يسقنا. فكان النبي لما يبقاش فيه مطر يرفع إيديه 3 مرات يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. سيدنا أنس بيقول وما في السماء قزعة، يعني ما فيش حتة سحابة قد كده، فجاءت سحابة مثل الترس من خلف الجبل حتى إذا جاءت فوقنا فأمطرت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحدر من لحيته. وبعدين يجي له واحد تاني، ودي الحاجة التانية في علاقتنا مع المطر، يجي واحد تاني يقول له يا رسول الله المطر كتير قوي سيول لدرجة أنه برضو آذانا فهلك الضرع والزرع والماشية، الحقنا يا سيدنا النبي. فيرفع النبي إيديه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وعلى بطون الأودية ومنابة الشجر. الآكام والضراب دول الجبال، الآكام الأكبر شوية الجبال الكبيرة، واضراب الجبال المرتفعات البسيطة وبطون الأودية عشان يبقى فيها الزرع وعلى منابت الشجر عشان ينبت الشجر. اللهم حوالينا لا علينا. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوف مطر عادي مطر جميل كده إيه اللي بيرطب الجو كده وينظف الدنيا كان يقول اللهم صيبا نافعا. صيب يعني المطر، اللهم صيبا نافعا ينفعنا بأن احنا إيه افتكر عطائك يا رب وينبت لنا الزرع بتاعنا ويشرب المواشي ويملنا الآبار والأنهار، اللهم صيبا نافعا. فده رقم 4 في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالظواهر الكونية المطر. رقم 5 لما تسمع صياح الديك، لو انت في بلد فيها صياح الديك في وقت الفجر أو أي وقت، وتسمع نهيق الحمار. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ربنا عالم الغيب، وقال لنا سبحانه وتعالى أن في غيبيات، ففي مخلوقات أخرى عايشة معانا زي الملائكة وزي الجن. الجن المؤمن منهم جن والكافر منهم المؤذي اسمه شيطان، من شط أو شطنة، بعد عن ربنا وعصى أمر ربنا وآذى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله، ابقى ادعي، فإنها رأت ملكا. ده وقت مبارك نزول الملك ده. وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. فأنت ممكن تقول يعني مش فاهم قوي يعني إزاي شاف، هي الحيوانات بتشوف؟ ربنا قال كده على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا مؤمنين في أول آية بالقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلما تسمع صوت الديك تطلب من ربنا، ده وقت استجابة نزول الملائكة. ولما تسمع نهيق الحمار قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى الشيطان. كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليه أدب نبوي وسنة عند سماع الرعد، لأن الرعد ده ليه صورة في القرآن، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الظاهرة دي ده حاجة مهمة لدرجة أن ينزل صورة تتسمى في القرآن باسم الرعد. فكان النبي لما يسمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، لأن ربنا قال في سورة الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلما تسمع الرعد قول كده زي النبي عليه الصلاة والسلام سبحان من يسبح الرعد بحمده. 5 آداب نبوية وسنن منسية في علاقة النبي مع الأكوان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية قصة النهاية للعبد المؤمن، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المقبرة والصحابة يجهزون قبر واحد من أخوانهم من الأنصار. ذكرنا لكم قصة النهاية للعبد المؤمن، طيب شنو قصة النهاية للعبد الكافر؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح مثل أثواب من الصوف الخشن حتى يجلسون عنده مد بصره، ثم يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، هذا الذي كان يقول ما في الله، أو هذا الذي كان يعبد شمس أو قمر أو كوكب أو شجر أو حجر أو صنم أو وثن، أو كان يشرك بالله يعبد الله وغيره، هذا الذي كان لا يعترف بدين، يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. الروح من خوفها تتفرق في جسمه، تتوزع، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. شفت الصوف المبلول إذا كان في مثل الحديد المتشعب شلون يجره؟ شو يصير في الصوف؟ يتقطع، مثل الروح التي والنازعات غرقا، أعوذ بالله. الروح من خوفها قاعد تتمسك بالجسد، وملك الموت يسحبها، فإذا أخرجها لم يدعوها الملائكة، هذه في يده طرفة عين، هذه ملائكة عذاب، حتى يجعلوها في تلك المسوح، مو كفن، شيء يعني هذا الذي يلف فيه بروح عذاب، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الخاتمة، يلف في تلك المسوح ويخرج هذا الكافر، تدري شنو ريحته؟ كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ملائكة يمرون عليهم وهم رايحين للسماء، تسأل الملائكة: ما هذا الروح الخبيث؟ شنو هذه الروح؟ أعوذ بالله. فيقولون: هذا فلان ابن فلان، أقبح اسم كان ينادى به في الدنيا، لا إله إلا الله، لين يوصل إلى السماء الدنيا. ملائكة الدخلة ما يدخلونه، هذه تدخل؟ لا لا لا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وما أدراك ما سجين، فتطرح روحه طرحا، ترمى رميا من السماء إلى جسده. وتوهم هذيل قومة دافنينة، يمكن حارقينة، يمكن رامينة في البحر، يمكن ما دشون دافنينة، كل واحد وعبادته، كل واحد وقومة. والله لو كان فتات يجمعه الله، لو حرقوه ونثروه في البحر يجمعه الله عز وجل. فيجلس الملكان عند رأسه يقعدونه: قم. فيقولان له: من ربك؟ ها ها، لا أدري. ما دينك؟ ها، هو خايف الحين. ها، لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كانوا يستهزئون عليه وكانوا يقول: ها ها، لا أدري، أدري، ما يدري عن شيء. في ولاد المنادي من السماء: أن كذب عبدي. النتيجة على طول، على طول النتيجة:
أن كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوه من النار، يفرش قبره من النار أعوذ بالله، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها. أغمى مسوين لقبر يمكن أحلى قبر. تدري بعض الكفار شو يسوون؟ تدري شنو القبر اللي يحطون فيه صاحبهم؟ ديباج حرير. بعضهم يسوونه كبير على بالهم راح يكون سعيد في هذا القبر. يأتيه من حر النار ويضيق عليه قبره وهم واقفين حتى تضيق أضلاعه، تختلف، يدخل الضلع بالضلع. تدري بعضهم شو يسوون؟ يعزفون عند قبره علشان يستانس، يغنون على بالهم مستانس، ما يدرون ضاق قبره حتى اختلفت أضلاعه. فأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، شنو أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا عبادتك لغير الله عز وجل، أنا الزنا الذي كنت تأتيه، أنا الكواكب التي كنت تعبدها، الأصنام التي كنت تعبدها. تخيل يأتيه من حر النار ويأتيه والعياذ بالله من سموم النار ويفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه هذا الذي يرافقه من أخبث ما يكون من مخلوق، شكل أعوذ بالله. شفت بعض المرات يحطون في الأفلام أشكال مخيفة؟ هذه أسوأ. ويكون وين؟ معه رفيقة، واللي حوله مستانسين على بالهم الآن ما يدرون وين صاحبهم. شفت العذاب الذي يتعذبه، والحر والجحيم والرفيق السيء والضيق في القبر حتى تختلف أضلاع، ضيق. تدرون شو يقول؟ ربي لا تقم الساعة، يعني أنا راضي بهذا المصير. ليش؟ لأنه يعلم أن الساعة أدهى وأمر، أشد عذابا من هذا العذاب. نسأل الله لنا جميعا العافية من هذا المصير. هذا مصير أهل الكفر، هذا مصير الذي لا يعرف ربه عز وجل. نحمد الله أننا بفضل الله عز وجل على الإيمان. الحمد لله الواحد فينا يقرأ القرآن، الحمد لله اللي حنا نعرف نبينا عليه الصلاة والسلام، الحمد لله اللي الواحد فينا يسجد لله عز وجل، الحمد لله أن أرواحنا طهرت بالإيمان بالله عز وجل، ونعوذ بالله من هذا المصير. نسأل الله الثبات حتى نلقى الله عز وجل، وتكون نهايتنا نهاية أهل الإيمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.